0: ليه عم تعزمها لهون؟ ليه؟ كرمال مين؟ كرمال إيران، ما بدها هالقد. فإذا بالتالي بالتالي يلي صنفوه امبارح حاودي الأمريكان بمسألة إنه هن زراع عند الحرس الثوري الإيراني، مش هن مصنفينه، هن نحن مصنفينه قبلن هيك.
1: كيف بتقرا هيدا التصنيف؟
0: مش هن ضحايا.
1: بس كيف بتقرا هيدا التصنيف بهيدا التوقيت استاذ بمنصف العقوبات على المستوى المالي يعني لدخول حزب الله؟ بين انه بعده عم بفوت،
0: حتى الامريكان تاخروا تاخروا كثير
1: لانه كانوا ناطرين يمكن السلطه السياسيه، كانوا مصدقين انه السلطه رح تنفذ.
0: شو بيعمل ما عمل ايه مول يوم امبارح خلص ما عادش فينا نحملكم بقى، انتم عم تتزرعوا بكل يوم
1: لبنانية هذا الفريق. بس ما السلطة بتقول هذا فريق لبناني، أنا ما فيني دق فيه، ما فيني واجهه.
0: عظيم، خلي روحوا هلأ نية يقنعوا
1: حرب أهلية بكون مشاكل هيدا بتعمل البيئة الشيعية.
0: هاو علي وعلى الآخرين ماك، بس أنا مش بصدقهم هن. إذا الأمريكان وغير الأمريكان بعدهم مصدقينهم، ما بتصور إنه بيطلع هيك بيان كان لو مصدقينه. وما بتصور إنه كان هالقد بيتأخروا بمسألة المناطق التجريبية بزريعة وبغير زريعة الفريق اللبناني، ولحديت هلا ما عينوا جولة بأيمتى بروما. لا نحن معضلة جديدة، ما لازم حدا يكون مغشوش فيها، انه نحن قدام سلطة لبنانية زقفنا لكلنا سوا، بس هلا في عم تفقد مصداقيتها تباعا، عم تتآكل مصداقيتها تباعا.
1: اليوم نحن
0: ما حدا يضحك حاله،
1: نحن صرنا عم نتعاطى مع حزب الله كفريق مصنف امريكيا، ويمكن اوروبا اليوم عم ينحكى انه يمكن اوروبا تلحق كمان امريكا، وهذه خطره بتصير اكثر. صار فريق ايراني خلص، يعني هذه واضحه.
0: هن من الاساس كانوا يصنفوه منظمه ارهابيه،
1: صحيح،
0: بس ما كانوش يقولوا هالقد يعني بريسيزمون انه هو تابع للحرس الثوري الايراني، مثل ما طلع ببيان وزارة الخزانة اول امبارح عشية. هذا شيء جديد، وخصوصي بعد ما انكشف انه في شبكة عم يديروا اتراك بمعظمهم بتنقل اموال بالمليارات لهون، عبر هون وعبر امارات ومش عارف وين والاخره، ولبنان السلطة هو الزوج المخدوع مرة أخرى. هاي كمان برسم السلطة اللبنانية، مش برسم بس حزب الله. هيدا بيان كتير شديد الوطأة، رح يكون على الدولة اللبنانية بالدرجة الأولى، إنه أنتوا وينكن؟ وينكن بين كل هالمليارات اللي بعدها عم بتفوت لحزب الله، التمويل، الشبكات المنتظمة هيدي، أنتوا شو كنتوا عم تعملوا على الأقل بهالسنتين؟ ما هي كمان ايدين السلطه اللبنانيه.
1: قرار الخزانه الامريكيه بتصنيف حزب الله تابع لفيلة القدس والحرس الثوري يلزم السلطه السياسيه بالتعاطي مع الحزب
0: بالقانون والعلاقات الدوليه. لا ما فيهم يلزموك، ما لهم علاقه معك الا اذا امريكا بتفرض عقوبات على الدوله اللبنانيه، هي عم تفرضها على ايران. صارت بحاله حرب هي وياها، اوكي. نحن بالعكس، نحن بحاله تحالف، عم نعمل مفاوضات مع اسرائيل برعايه امريكا، حاطين كل رهاناتنا عند امريكا. بنفس الوقت تيجي امريكا بتقلك اكتشفنا لكم كذا وكذا وكذا وانتم مش عاملين شيء، شو كيف بدك تلزم؟
1: والتبرير اللي بتعطوني اياه مش صالح.
0: ما فيك تطلعي من مفاعيله وارتداداته كسلطه لبنانيه، بس قولي لي باي طريقه بدهم يقنعوا بعض العالم انه هن قادرين يعملوا شيء بالوقت اللي اقل من هيك ما قدروا عملوه. ما لي شيء يعني محل أني عم بين احنا كأنه
1: بس كل عم بينحكى هذا الحكي اللي عم بيحكيه، عم يتهم انه هو عم بيسوق للسياسة الأمريكية الإسرائيلية، وانه عميل إسرائيلي يعني هذا الكلام ذاته. انه لما بتحكي بهذا الكلام استاذ بومنصف تعتبر انك انت اليوم بصف إسرائيل.
0: يا للأسف شيء قلبي لقلك ليش. اول شيء مش منا جديدة هيدا، من ثمانينات لليوم، من ثمانينات لليوم عفوقتنا بالصحافة هيدا، هاي الطعجة عندهم. أي واحد بيخالفهم حتى بقلب صفوفهم بيعملوه إسرائيلي. بعد بس قصة إسرائيل انهارت يا شباب، ما عادش فيكم تدفعوا فيها. أكتر ناس خدموا إسرائيل طلع بالعالم هو أنتو، مش فيك بقى تقلي أنا لأنه أنا عبطالب بسيادتي واستقلالي غصب داسي ترقبتك بدي يكون أنا السيادة، مش أنت السيادة. أنت لو أنك سيادة كيف إلك عين تقول كل يوم الصبح والظهر وعشية عم بيخدم إيران وممول من إيران وحياتي إيران وكبيرة على رقبتكم إذا بتقربوا على إيران واتسترا واتسترا واتسترا. هيدي انظهارت السرية تبعهم، هذا الوهم والخوف والترهيب اللي كانوا متبعينه بالسابق
2: واللي قتلوا فيه عالم وشهداء بسبب 14 أدار وغير 14 أدار بسبب الهيمنة الإرهابية هيدي. هي الإرهاب بذاته، هي الترهيب بذاته، لأن كل ما حكيت له شيء بيقلك أنت عم تخدم إسرائيل. لو صرنا لمحل خليته لبنان يصير أهدافه هي ذاتها مع إسرائيل، أنتوا ما حدا غيركم، ما حدا غيركم خلى اللبنانية معظمهم يراهنوا على إسرائيل تضربكم أكثر من هيك. شو بعد فيه؟
1: بس حزب الله بينفي أنه بارح ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة وأنه تصنيفه المستجد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، بيعتبر أنه واشنطن ما زالت تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية، اتهمها بأنها بدلا من الضغط على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان تذهب إلى حصار اللبنانيين وتعمل على تجريد لبنان من كل مرتكزات القوى، يعني قصده الأموال اللي عم بتفوت. بما يتعلق بعلاقته مع إيران، أكد الحزب علاقتنا الوثيقة والأخوية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة نعتز ونفتخر بها، بالمقابل لا ينتظر شهادة على لبنانيته ووطنيته من أحد، والعقوبات والتصنيفات لن تثنين عن التمسك بخيار المقاومة.
2: شو أنه ناطرك أنت منه غير هيك؟ شو بدي أقول؟ أدبياته لحزب الله انتهت. يعني أي قدرة على الإقناع والمنطق واجتذاب شوي من اهتمام الآخرين في انتهت نهائيا. حربين اللي يعملون ومستوى التدمير المرعب اللي تسبب فيه على إيده اللي عم تعمله إسرائيل الآن اللي هو مسؤول عنه بالكامل بالكامل، ما بقى يخلي عنده ولا مصداقية بكل خطابه. ما بعرف قديش العالم بعد
1: استاذ نبيل. هلا مساله الحوار مع حزب الله، يعني نحن صرنا هلا بحوار مع حزب الله، حوار مع فريق من فيلق القدس.
2: خليني اقول انه والله على الاقل 90% بالنسبه لي انا، انا قبل امريكان ومع لهم
1: قبل التصنيف الامريكي
2: من زمان نحن بنقول عنهم زراع ايراني في لبنان. ولا مره اعترفنا لهم، ويمكن غلط قولي بدك اياه، بس انا ما بعترف لهم بهامش 1% انه بيفكروا لبنانيا، لانه لو بيفكروا 1% لبنانية على الاقل على الاقل ما كانوا عملوا هالحربين الاخيرتين. على الاقل لو 1% هن لبنانيه في وقادرين يمونوا على قرارهم ما كانوا عملوا هالحربين.
1: هو بيقول
2: هن بينفذوا قرارات الحرس الثوري الايراني 100% 100%.
1: ماذا قال قليباف؟
2: بيستعجب بس يقولوا تعالوا نحاورهم.
1: ماذا قال قليباف استاذ نبيل من اسبوع
2: لما بيقول لك هيك
1: اتصال مع الصفوف الاماميه؟
2: بيديرهم مش بس على تواصل معهم على الجبهات الاماميه، يعني هو عم بيدير المعركه من هناك. ايه شو بدك تقولي له هذا؟ انا على شو بدي احاوره لحزب الله بعد؟ على اتفاق الطائف؟ على يهيمن على البلد عن جديد قبيل اللي يقدم سلاحه؟ هيك بكتها. هيدا هو الحوار نسيقلون هلا، تعوا اعطونا البلد حتى نترك سلاحنا اذا بنتركه ونوي يتركه خلص.
1: بس الحزب عم يراهن على الوقت.
2: لا العدوى مش العدوى، هني زيتهم لانه نفس الخط بالعراق. اسمعي خطابهم بالعراق انت،
1: بس العراق عطوا مهلة باخر
2: هلا عم بيراهنوا اليوم انه رح يتراجع عنا ان شاء الله ما يتراجع عنا، بس عم بيراهنوا على العراق على رئيس الوزراء العراقي الزايدي انه يتراجع عن قراره. لا، لأن الضغوط اللي عم بيعملوها عليه الإيرانية مخيفة. إجا عندهم بارح عم بيحاولوا يرهبوه للزلمة، واضح انه هو زلمة ما بيترهب.
1: رفض الاقتراح الإيراني، رفض الاقتراح الإيراني بتبادل السلاح مع الأموال.
2: قال انه حياته حتى مش فرقة معه ورح يرجع ان شاء الله. بيكون هالرجل عند أقواله وعند عزيمته، لأنه مبين عليه استثنائي.
1: يعني السلطة السياسية برأيك يعني راضخت للضغوطات
2: بعد حديثها؟ لا ما في يقول هيك بالعراق عم تحكي
1: لبنان
2: عنا
1: إيه؟
2: مش راضخت.
1: إذا بدي أرن
2: مش راضخت، بعدها عم بتناور بين الرضوخ وبين عدم التنفيذ. ما في يقول إن راضخت بالكامل، ما بقدر وأنا جزيف عون راضخ له. لا عم بيحكي كلام زلمة ما فيك تغبري عليه كتير أبدا، عم بيقول كلام مهم جدا
1: عظيم الكلام
2: حتى ولا حرج بالموقف المبدئي. ما بقول لا، بس الموقف المبدئي تبعهم مش عم بيتسيل. في فجوة هون ما حدا عم بيفهمها.
1: ما هي
2: في فجوة بين اللي عم بيقولوه الأكبر مسؤولين عن السلطة التنفيذية اليوم وبين التنفيذ. يا خي التنفيذ مش هيك، لبل في خلل هائل بالتنفيذ. هل السلطة العسكرية هي المشكلة الجيش اللبناني؟ خلونا نفهم. حجي بقى بالوشوش بالكواليس،
1: ليش السلطة العسكرية هي بتاخد القرار؟ هي بتعرف؟
2: ولا لا عم ينقل عن كلام. لك شوفي في كتير في ديكالاج كبير بالخطاب الرسمي العلني ما بين السلطة السياسية وبين قيادة الجيش. ما تحكى حالنا، نحن خبرة، نحن كل يوم بندقق بالكلمات مش بس بالوقائع. بالبيانات اللي بتطلع عن الجيش غير مخيطة بغير طريقة.
1: صحيح.
2: بمديرية التوجيه في عقيدة مختلفة عن عقيدة السرايا وعن عقيدة القصر الجمهوري. ما تحكى حالنا ما فيها الانسجام، ما فيها الدولة الوحدة عم بتعبر عن نفس الموقف. ما نضحك حالنا، بكفي بقى قلولنا شو المشكلة، قلولنا شو المشكلة. لا ما أنا مظابطة،
1: يعني قرار شخصي من القيادة العسكرية ما بدها تنفذ.
2: أنا ما فيي أجزم من وراء هالستوديو قلك أنا إيه أو لا بهالموضوع، ولا بحق لي
1: إنه بيروت بتزوع السلاح تتطلب هيدي. شو يعني هيدي مواجهة مع مين بدها تكون؟
2: أي متى هيدا القرار اتخذ؟
1: بهلأ بأدار.
2: إيه وشو تنفذ منه؟ شو تنفذ؟ قلي لي وين؟ أي حي فاتوا عليه ينظفوه؟ كل يوم عم بيكتشفوا عصابات ومدري شو، عم بيلقطوا عالم. وين وين وين تنفذ؟ ما تنفذ. طيب. خي طيب عال جنوب الليطاني والشمال الليطاني معركه حرب مفتوحه ومش
1: وفي وجود اسرائيلي وفي احتلال اسرائيلي
2: اوكي
1: وفي...
2: انت هون بكسر وين وبجبال وبالشمال، شو مشكلتك اذا نظفتي وبيروت الشرقيه وبيروت الغربيه؟ وين مشكلتك اذا نظفتي المنطقه كلها من السلاح؟ وين خبريني قولي وين؟ خي نطفوا على القليل المناطق اللي انتم مسيطرين عليها وما عندكم مشكله وما فيهاش حرب. ما شفنا شيء. ليه؟ فاذا في عطب، في عطب بنيوي. مش انه يعني
1: يقال انه لا تعاون من قبل حزب الله، ويقال ايضا انه الجيش مش قادر بده امكانات، وبنحكي عن قصه انه الجيش
2: فإذن
1: والراتب تبعوله وما قادر ونطلب منه اكثر.
2: انا كانت على يعني امالي هالقد وصلت ورا الكلام اللي سمعوني اياه، واكتشفت بعد سنه ونص انه كله سوا فوفيش. مثلو ميني انا حطوني بجو انه هيك، وصدقت انه والله رايحين على دوله سياديه بالكامل، واذا حزب الله حيضل كراكب راسه حيقمعوه بالقوه بالكي مثل ما لازم يكون بكل دول. هيك حطونا بهيك جو. فإذ بنكتشف بعد سنة ونص إنه بعده مسيطر سيطرة شبه كاملة حزب الله على القرار وما بيتنفس شيء. فإذا حق عمير، حق اللي خدعني، حق اللي عمل لي خيبة الأمل.
1: بس هيدا عم يرتد سلبا على لبنان، على الشعب اللبناني
2: وعلى الدول، على علاقتك مع الدول وعلى وضعك الاقتصادي. ونحن ما شفناش بعد صريف الأسنان، حاجين على أيلول الجاي ووراء موسم المدارس والمدارس والكوارث والطالع والنازل، ووضع البلد المالي اللي هو بالأرض تحت الأرض بعد ما شفناش شيء من هول. هيدا التآكل نحن بلبنان وين بعد في مساعدات عم تجينا من برا؟ وين اجينا بالصيفيه؟ اذا بدنا نحط الحق بس على الوضع الامني اوكي، بس كمان كان في يعني كان في هامش كثير كثير معقول. ما اجوا العالم
1: التحويلات حتى،
2: ما اجوا العالم. وين الحوالات من برا؟ وين يعني كل الوضع الاقتصادي والمالي؟ نحن اليوم يعني انه فضيحه يضل كمان صندوق النقل عم يديرنا بالطريقه عم يديرنا. بتعرفي ليش؟ لانه مش واثقين فينا، لانه الانهيار اللي صار كل ساعه والتاني بيقولوا لك الواصل المالي جديد اسمه صندوق. مزبوط هالكلام. صندوق النقد بكل العالم بيعمل هيك، مش بس عنا. اوعى تفتكري بس عنا اكتر. ليه؟ لانه 2019 كان العنوان المخيف المزلزل للطبقة السياسية الفاسدة في لبنان. ما بقى يسأو فيك ما بي... بعدين 2019-2026 قانون واحد بعد اسمه فجوة المالية من عمل. كيف بده يسأو فيك؟ كيف بدهم يمسكوا لهم ايدهم يبعثوا لهم على الواتس اب عملوا وسووا ايه؟ بده يعملوا نص كمان، لانه هاي وظيفته بالعالم هيك. إذا أنت مش سيدة على نفسك، ربك ما راح يعملك سيدة على نفسك.
1: أستاذ، رحنا على اتفاق الإطار مثل ما حكينا ببداية الحلقة وتأملنا خير. طب اليوم هل اتفاق الإطار مرفوض من قبل حزب الله اللي هو الفئة؟ يعني واضح أن السلطة مش قادرة تضمن تنفيذ هذا الاتفاق الإطار على الأرض، صحيح؟
2: يعني
1: هذا
2: الاستنتاج عم يضمنون بين هنا عم يضمنون.
1: يعني الشيخ نعيم قاسم بيقول
2: الله طبيعي يرفض، طبيعي
1: بس عم بيقول الشيخ نعيم قاسم عم يدعي اليوم بجد الطلب إعلان موت الاتفاق الإطار، الانسحاب من المفاوضات، استمرار النهج التفاوضي لم يحقق الأهداف اللي طرحتها السلطة، وبمقدمة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية.
2: أوكي.
1: كمان هيدا
2: طب حزب الله خصوصي نعيم قاسم بلا مصداقية بالكامل، ما عنده ولا جنس مصداقية نهائيا. ما عنده، لأن مش هني اللي لازم يقولوا هالكلام، مش هني صاحب الشأن والمرجع اللي لازم يعملوا هالكلام وجهور السلطة اللبنانية.
1: صحة.
2: عفوا. وإنما المشكلة وين؟ إنه الشيخ نعيم مش عم يحط له حد من قبل السلطة اللبنانية، مش عم بحكي من قبل حزب الله. ما بعرف قديش قابضينه بحزب الله، عبي لك إياها بصراحة يعني. ما بعرف قدي قبضينه خصوصي أنه حظه العاطل إجا بعد زلمي أساسي عندهم كان اسمه السيد حسن نصر الله. كيف بده يعبي محله؟ مستحيل. بيكبر بالحكي وبيشتم وانه يعملين ويمسوين
1: بيستخدم
2: هودي ما اش ينفع
1: بيستخدم كلام لشخص مش موجود
2: مشكلة انه هو ما بقى بالوقت اللي ما بينفعه ما فيش مقابيل الكونتربوا اللي بيسكت مثله امثاله يعني نقال انه نحن التزمنا وعم ننفذ وكذا وكذا كان افضل حل بدون ما ترد عليه ما في داعي بترد عليه بالافعال
1: على الارض
2: مشكلة على الارض المشكلة اللي عم تعطيه زريعة لنعيم قاسم يضل يحكي هالكلام هو هاي القصة مع لأنه منعطون ولا زريعة في عندهم بقى ودي جماعة فقدين كل المنطق الوطني واللبناني الصحيح لأنه هني حديث هلأ الكل لحظة كل لحظة كل لحظة عم بتصير قصة علي الطاير هني عم يعزموا إسرائيل تفوت عليها مش عم تراجع
1: كيف تتخيل
2: بدل ما يسلموها للجيش اللبناني ما بدها شيء يعني
1: رافضين يسلموها للجيش اللبناني
2: ليه؟ لأنه أمريكا شو اسمه إيران قالت له ما تسلموه
1: في حرس ثوري جوا
2: في حرس ثوري وفي شيء معنوي كمان بكل بساطة لأنه إذا هالقد هن بيصيروا يقللوا منها أنه أنتوا عم تضخموا علي الطاهر مش هالقد مهمة هي أصغر من مواقع كتير احتلتها إسرائيل بجنوب الليطاني ليماركوا على الجيش
1: أنه هيدي شمال الليطاني
2: لا في أسوأ بيقولوا أسوأ ممنوسة إذا سلمناها للجيش اللبناني أنه ما بتصير بإيد إسرائيل انه ما بيقدر يحافظ عليها هني كمان حتى الجيش اللبناني بعد كل اللي عم يعملوا عم يتعرض له كرمالهم بيشككوا بقدرته انه يقدر يحتفظ بعلي الطاهر وغير علي الطاهر انه مش فالابل ما عنده القدره هني مش شايفينه الجيش اللبناني غير انه يضل ورقه بايدهم بس يسخروها وكل ما بده يحكوا عن الجيش اللبناني بيقولك اوعى تلعبوا بالحرب الاهليه واوعى يقرب واوعى يعمل هني مستفرسين على الجيش اللبناني شفتي وين هي القهر
1: تحددوا انه تاني نهار في بينقسم الجيش
2: نعم حدا رد عليهم مثل ما لازم يرد عليهم ما حدا رد عليهم
1: قالوا ممنوع يعني الرد كان انه هو عن شكك بالجيش
2: هذا ما بيهم ما بسموه رد هيك كلام عمومي ما بينقبض بينرد عليهم عينك عينك وبينرد عليهم بالافعال مش بس بالاقوال مع الاسف الشديد الشيء مش موجود
1: هني حتى لما اتهموا السلطه رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه بالخيانه ما ردت السلطه يعني رئيس نواف سلام رد بس بشكل يعني
2: بالمبدا بالمبدا انه يعني ميزان المعركه اعلاميا وسياسيا كتير مختل مش ضابط اداره مش ضابطه اداره سياسيه للمعركه مش ضابط
1: تتجنب الفتنة السلطة تتجنب المواجهة
2: مع الأسف الشديد أخشى أنه نكون فوتنا الفرصة نحن ما نحن فوتنا الفرصة نحن مش رايحين على حل مثل ما بدنا إياه
1: الحل من الخارج متكلين على برا
2: الحل حينفرد من الخارج للأسف كل مرة مثل كل مرة وهالمرة أسوأ هالمرة أسوأ أنا ما عدت متأمل أنه يصير انسحاب إسرائيلي بالطريقة اللي عم يتفاوض عليها لبنان ولا مآمن أنه قدرين ينفذوا المناطق التجريبية وغير تجريبية مثل ما لازم إلى آخره أنا ناطر
1: علينا ولا الحق
2: لا ناطر
1: بيكون
2: نحن فوتنا الفرصة فرصتنا كانت سنة الماضية ومعظم هذه السنة فوتناها راحت نحن بننطر ظروف خارجية يا حبيبتي عن جديد تخلي إسرائيل تنسحب وتقول ما في عنده مصلحة مجتمع الدولي غير انه هالدولة اللبنانية ترجع تقوى شوي وهذا بس ظروف خارجية مش
1: من الإرادة ظروف خارجية اتفاق إيراني أمريكي
2: يمكن بطريقة ما إذا صار مواجهة جديدة بين أمريكا وإيران وانكسرت إيران بكون هذا الشيء عظيم مع العلم انك ما عد أبدا متأمن انه دونالد ترامب حيكسر إيران مش إيران كإيران
1: كنظام نظام
2: هذا كمان وصل 3-4 مرات يسقط النظام ويرجع يتراجع فبالتالي ماني مآمن انه هذا رح يوصل بعد شي نهار يسقط النظام الايراني وانا مصلحتي الحقيقيه كل العالم بيدهنوا يسيروا انا مفرقه معي مصلحتي اسقاط النظام الايراني ما تحكي حالنا هيدا الحزب ما رح يهدى غير ما يسقط نظامه هيدا نظامه هو زراعه
1: نظامه بإيران مش نظامه بلبنان
2: نظامه زراعه في لبنان لفرض نفوذه في لبنان على امتداد 4 عواصم كانوا يقولوها وبعدها موجودة العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة 5 حطي 5 كمان حطي هلأ غزة يمكن تحرروا شوي
1: عم نحكي عن السلطة وأدائها يعني في مسألة كتير أساسية هي مسألة السفير الإيراني كانت كمان معبرة ومؤشر
2: من نماذج وهن السلطوي بلبنان
1: تنين بتخلص تأشيرته للسفير الشيباني. شو التوجه؟ شو اللي صاير؟
2: فتحة جديدة. كون في حدا امبارح من يومين وزير الخارجية صرح بالنهار يوسف رجي كلام قاطع ما له ما يعني لا يحتمل أي تأويل. قال إنه هيدا خلاص غير مرغوب فيه، بالتالي لا يمكن ويستحيل تعملوا له أي فتوى كان هو ولا غيره لحتى تعالجوا له وضعه بتمديد ما أي إقامة بإعادة بدأ بده فيلم من هون خلصنا. ما عنده حال تاني هيك، وجوده غير قانوني وينافي قرار سيادي. هذا اللي قاله وزير خارجية لبنان يوسف رجي، مش أنا قلته، وهذا الكلام حقيقي 100% لأنه هذا الرجل عم يطبق الدستور. الكلام اللي قاله يوسف رجي بالنهار بهالموضوع الوزير يوسف رجي هو كلام قانوني بالكامل ودستوري بالكامل. ومش بس هيك، القرار اللي اتخذ به هذا السفير شارك فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة. فإذا مش إنه هني والله مش معنيين وعم يتفرجوا على وزير خارجية شو بده يعمل وروحوا من تحت الطاولة،
1: بس خلوه يبقى وما ينفذ القرار.
2: أساسيين بالقرار اللي بيتخذ يوم التنين إذا بقي هيدا الوزير مع سفارته ما يسمى السفير مع سفارته مع دولته يتحدوا الدولة اللبنانية. هني عم يتحدوا الدولة اللبنانية مش يوسف رجي. إذا الدولة اللبنانية بلش تعتبر حالها إنه هي معنية بكلام اللي قاله الوزير، معناتها إنه نحن قدام اقطاعات بالدولة، مش دولة وحدة.
1: بس هو شيباني بقي بطلب من الرئيس نبيه بري وقت قيل
2: أسوأ ما قيل آنذاك. الإيرانية قالوا ما ردوا عليه اللبنانية إنه إحنا ما منفل بنهون غير ما إنه يطلب منا الرئيس بري وحزب الله. انه هيدا جاي حبيبي، اذا انت سفير عند امل وحزب الله شو روح اقعد عندهم بالضاحي بدون سفاره ما بدون شيء. كيف ممكن تكون سفير عند فريق يعني؟ والدوله اللبنانيه السلطه اللبنانيه اخذي قرار معتبرتك يعني دبلوماسي غير مرغوب فيه، ترجمتها بالقانون انك تفل من هون.
1: تنين اذا صار تسويه ما بين هلالين كيف سينظر الى السلطه اللبنانيه؟ بيكونوا
2: بكرامه الدوله اللبنانيه مش بشيء ثاني، مش كرامه يوسف رجي. هذه كرامة الدولة اللبنانية عم بيطعنوها عم بيخزقوها بإيدهم وعم يعملوا حالهم يعني عم بيعملوا حالهم مسخرة قدام الدول بكل بساطة.
1: عم يتهموا الوزير يوسف رجب إنه عم بينفذ سياسة حزبية مش سياسة الدولة اللبنانية.
2: اللبناني يقول هذا الوزير مش عم ينفذ قرار مجلس الوزراء بالعربي الواضح. بدش شيء رئيس نواف سلام لا يحتاج أبدا للشهادة بشجاعته وبمبدأيته. إذا يوسف رجع بينفذ سياسة القوات اللبنانية بمسألة السفير الإيراني ياخد إجراء بحقه. ما بدها الأدى أحلى واحد ينبسط ساعتها يوسف رجع بعتقد أنا لأنه بيكون معه حق بالكامل إنه هيدا قرار لازم تحميه الدولة اللبنانية وما حدا بيتحايل عليه مين ما كان يكون، إن كان وزير إن كان جهاز أمني شو ما كان يكون، أي اعتبار كان مش مسموح يتحيلوا على قرار بعد ما حكى هالكلام الوزير.
1: بس هيدا كمان يعني عم نحكي انه الاداء بملف مثل هيدا هالقد بمس بالدوله اللبنانيه وقرارها وسيادتها وقرارها الحر محل. يعني كيف يمكن ان نتامل
2: تعرفي شو يعني هالشيء؟ هذا السؤال محله 100%. نحن قدام لا دوله بعد، ما تضحك حالنا، ما ركبت عنا الدوله بعد. هاي الدوله عم نتاملها كلنا ما ركبت بعد، ومش عارف أنا ماني واسي إنه بتركب شي يوم الأيام إذا حنضل بهالطريقة هاي. إذا هيك فرصة فوتناها شو بك تنطري بعد؟ شو بك تنطري؟ إيه هالشباب هوا شو بدك فينا؟ نحن راحت علينا خلص هوا الشباب إليهم أي دولة تصنعيلهم إياها راح تضلوا قاعدين هوا ما يفلوا بقى أي دولة. إذا هيك قرار ما بيتنفذ بالدولة، إذا السلاح عنده تبرير كذا، إذا حصرية السلاح عندها التبرير، كل شيء له تبرير لعدم قيامة الدولة اللبنانية. كل شيء بيبرق عنا سياسي تبريرية كل الوقت إنه الدولة ما فيها تعمل، الدولة مقصرة. فإذا نقولوا للعالم إنه بلد مقطوع الرجاء مقطوع النوى منه إنه يكون في دولة، بلد لبنان هو منزوع الدولة، مش سلاح منزوع سلاح، منزوع من الدولة مش من سلاح.
1: طب بس في إشادة أمريكية بالدولة
2: هلأ حاليا ما تنمي على الطوى. اقعد افتكري ب 83 اكثر سنه، ب 82 83 غرقوا الامريكان في لبنان ولك بالاساطيل اجوا الحركة القوات بتعدي الجنسية، ووقت صاروا يتمسخروا الجماعات الحركة الوطنية ومدري شو لينه انه هذه نيو جيرسي ضربتهم ما نفع، يعني شيء بيضحك كان وقتها. لا لانه كانوا اخذيننا بالعوانطم،
1: استعملوا
2: اكثر سنتين غرقوا على مف... على على على يعني عشنا. كنت بعدني جديد بالصحافه وعشتها 82 83 اكثر سنتين غرقوا الامريكان في لبنان، لحقوهم بالارهاب بالتفجيرات بالكذا، داروا ظهرهم امبارح رجعوا بارح لرجعوا على لبنان. اوعى تفتكري ما فرقة. هلا مصلحتهم انه الدوله اللبنانيه تقف على الجايه لتعمل سلم مع اسرائيل، لتكفي المنظومه اللي عم يضربوها بالمنطقه تبع المحور الايراني. لا لا، مليون عامل، يعني مش كل يوم بيجوكي هول. من احنا ليش منخاف؟ مش كل يوم بتيجي الدول بحجم اكبر دوله بالعالم امريكا بتيجي وبتحطك على الطاولة وبتقلك أنت من ضمن استراتيجيتي اللي كتير عندي أهم، عندي مصلحة الآن إنه أعملها. هذا بعد شهرين ثلاثة
1: يمكن يخلص
2: مع التعتير العبيديرة باللعب الإيرانية هديك الميل ومشاكله الاقتصادية. 40 تريليون أول مرة بتاريخ أمريكا الدين الأمريكاني، مش مزحة عندهم، بقى عندهم مشاكل كتير كبيرة. ما راح يطول بينه علينا هالقد. ولو عنده مسعد بولس، ولو عنده سهره اخذ بنته اصل من اصل لبناني، ولو عنده 100 قصه، هو كله سوا ماشي قدام مصالح الدول. بالكاد نحن نطلع نمره 10
1: ما هيدا يمكن رهان ايران وحزب الله انه بيزهق ترامب وانتخابات.
2: اوعى تفتكري انه هالرهان مش واقعي، هالرهان خطير، مش لحالهم عم يراهنوا عليه. هيدا في كتير ناس بدهم تنجح العملية مثلي ومثلك وخايفين منه، هيدا مش هني بس عم بيراهنوا. ايه؟ لانه الدول مصالحها قصيرة، يعني نفسها مش مضطرة. اذا دير ظهره الامريكاني بكرة عندك هون استنزاف طويل ما بتعرفي انت بيخلص. ما شلحونا القوات الدولية وهشلوا فرنسا وكذا وسكتين سكتين بس لانه مراهنين على امريكا. تخيلي امريكا تدير ظهرها وتمشي، شو بتقول عندك انت؟ خسرتي كل شيء.
1: السعودي مش
2: عم تندار اللعبه مثل ما لازم.
1: الخليجي وينه؟
2: والخليجي
1: العربي،
2: الخليج صار بغير محل خالص على الاخر. على الاخر خليجي بمحل بيصدمك كلبنانيه طبعا. انا بالنسبه لي انا بالمنحى استراتيجي بيصدمني. لا بده اللي بده يزين له الصفر. لا، هذه ست دول خليجية عندها أكبر ترسانات حربية بالعالم، حط عليها billions of billions من أيمتى لليوم. بتيجي إيران بترعبه من سنة لليوم ما بيتحركوا. هاو هن الخليجيين هلا بهالحالة، هاو بكتراهني عليهم. بعدين لبنان بالنسبة لهم بطل شيء مهم، لأنه خلاص ما عادش أولويتهم هون. عشو بكتراهني عليهم؟
1: طب على أي أساس نحن متأملين هلأ بمؤتمر تحضيري لدعم الجيش بفرنسا؟
2: ولا بعرف، كانوا اللبنانيين بعدهم عم بفكروا فيه. الفرنسوية هني اللي طحشين، يعني كتب
1: خير 17 أيلول هلأ يعني شو؟
2: تخيلي أنا مني كنت متوقع هيدا مكرون عنيد
1: وعنيد
2: إيجابي جدا من هالناحية. بعد ما هشلون منعون بدنش إياهم ولا بأي محل بالرقابة على بلجة الرقابة، بدنش إياهم باليونيفيل، بدنش يسمعوا اسم فرنسا الأمريكان إنه إسرائيل. زرزعت له بدنهم ما عرف ليه هالقدي. المهم بيرجع بكفي بالمؤتمر التحضيري وبنروح على المؤتمر الدولي، كتر خيره. شو بعد في أكثر؟
1: عندي حظوظ نجاح،
2: بس ما في مني
1: عندي حظوظ نجاح هالمؤتمر، يعني وسط هيدي الظروف
2: قد لا تكون كبيرة بالمنحة المادي، قد لا ما بعرف قديش. ليه؟ لأنه أولا تغيرت مصالح كل الدول. معظم المؤتمرات الدعم السابقة اللي عملت باريس كان إلى ظروفها، وبرضه ما تحصل كل شيء منها. يعني باريس واحد واثنين وثلاثة
1: رصدت أموال بس ما دفعت،
2: أموال لم تنتفع وما لوحق تنفيذها مثل ما لازم. وكنا بعصر مختلف تمام. هلأ الآن كيف يعني؟
1: بعدين سؤال هلأ يعني
2: فالدول تغير.
1: يعني عفوا، ولكن على السؤال مطروح أنه أمام أداء الجيش حتى الآن
2: سبقتيني
1: انه يعني اي دوله بدها تجي تلتزم
2: بمساعده تغير الواقع الدول كمان. قديش اداء الجيش اللبناني بالسنه ونص المرقوا بموضوع حصريه
1: مع انه ممنوع نشكك بالجيش وممنوع ننتقد الجيش، بس هيدا امر واقع وبدنا نحكي نسال.
2: وقف عندها، انا ما عندي شيء بيمنعني اني شكك بالجيش، اوكي؟ ما عندي شيء ابدا بامن فيه اني ما شكك بالجيش. الجيش سلطة سياسية عم يتصرف كمان هلا.
1: كمان عم نعرف عن أجواء هالوفود اللي عم تلتقي الجيش وحتى الوفد العسكري على طاولة المفاوضات. يعني الأجواء يعني أستاذ نبيل أنت بتعرف حضرتك
2: بيقنعني إنه ما بدي ضلني أحكي عن الجيش بهاي الصورة الكلاسيكية كأنك عم تحكي عن الرحابني. لا حبيبي لا لا مش مزبوط, مش أيقوني, لا بطل أيقوني أصلا, ما كنتش أحكي عنه كأيقوني, بس هو منه أيقوني أبدا أبدا, هو أداة عسكرية بالدولة اللبنانية فيها نقاط ضعف
1: لازم ينفذ قرار
2: هائلة
1: السلطة
2: هائلة مثل السلطة السياسية وأكتر. ما تحكي حالنا, أكبر دليل على ذلك أنه أنا من سنة ونص لليوم راهن عليه ما عمل لي شيء. لا بالشك فيه نص
1: ورح نضلنا مراهنين عليه ويمكن هذا الحكي حتى يعملوا شيء.
2: أنا رهانك على الدولة اللبنانية, رهانك مش على الجيش اللبناني, على الدولة كمبدأ الدولة.
1: صحيح.
2: الجيش هو أداة بإيد السلطة السياسية لازم يكون كتير منسجم معه بالكامل, منه منسجم معه ما بعرف شو عنده كيف عم يندار, ومني مقتنع أبدا بنظرية إنه ما بيقدر. هايدي بتخوفني كتير, هايدي ستار حطينا لشيء آخر. كيف ما بيقدر 70,000 75,000 عسكري, كيف ما بيقدروا؟ كيف يعني 50% موازنة الدولة, كيف ما بيقدروا؟ كل ساعة بالتاني حرام هالجيش بيطلعش على عايش $200 كل البلد فقير. ما فيك تبرر له العسكري ما بيعمل واجباته لأنه عم عايشه قليل, هذا شيء خطير خطير جدا, تبرير خطير عم ياخدوه شعاره مشين فيه. لا ما لا بشكك ونص, معلش اسمحي لي. يعني
1: المفاوضات حتى الآن توصلنا لاتفاق إطار, بس كيف بتلاقي يعني لبنان على طاولة المفاوضات؟ شو بإيده؟ شو ممكن يعمل؟ ليش لهلأ ما تعين جلسة تامنة بروما؟ حكى بأيلول وأنه عطين مهلة للتنفيذ على الأرض قبل ما يروحوا يرجعوا على طاولة المفاوضات. هذا التبرير اللي نعطى.
2: أفضل قرار اتخذ بهالسنة سنة ونص هو قرار
1: ذهب إلى المفاوضات.
2: يعني هذا قرار شجاع واستراتيجي وسيادي وما كان في غيره, قصري كمان. حتى لو ما هالحرب ما انا مضطرين نروح نفاوض اسرائيل لحالنا ابدا, بنروح نحن والعرب سوا يا اخي.
1: صحيح.
2: شو حشرنا؟ لانه نحن اضعف حلقه بهالعالم العربي, هيدا البائس بعد شو حيبين اخي شي نحن حلقه, يعني لانه عرقهم كل تعتيرنا. يعني شوفي شو شوفي من لحالي هني فيها. المهم لا هي قرار بدون شك كان استراتيجي وشجاع ولازم يكمل للاخر. هلا شو صاير بالسبع جولات لحديت هلا؟ مش يعني لا شغلتي ولا شغلتك نقعد نفتش وين نقاط الضعف اللي صارت. اذا عندنا نقاط ضعف تسببت بشيء معين مثلا, نحكى كثير عن التناقض بين الوفد العسكري والوفد السياسي. كثير نقال كثير عنه. اذا هالشيء عم بيصير فعلا عم بيتكرر بالجولات التفاوض, امر خطير للغايه انه بصير يلعبوا على تناقضاتنا ساعتها الاسرائيليه. ومش ناقص يعني انت قدام شيء خطير اسمه اسرائيل. إسرائيل أسوأ شيء ممكن بكوابيسك تتخيلي إنك تفاوضيها. بتجارب العرب كلها وبتجاربنا إحنا كتير سيئة, فكيف بعد 27 ولك كيف بيعملوا مناطق تجريبية؟ شو بدك كان لو بدو يسهلوا الأمور؟ إسرائيل يخشى أنه تحاول بالمفاوضات عقم التفاوض مع لبنان, لأنه راحت غصب عنها عن المفاوضات.
1: ضعف بالوفد يعني أصدق بتشكيلة الوفد ولا ضعف بأنه ما عنا حجة أو
2: لا؟ بيكون ساعتها عنا ضعف بالتنسيق بين أعضاء الوفدين. مش لا مش عم بحكي لا عن الوفد العسكري اذا كانوا كفوا ولا مش كفوا, ولا طبعا كفوا على الوفد المدني قد يكونوا افضل عالم, ما بقول لا, بس اذا كل واحد عم يشد في واحد يعني في غرفه عمليات مش مبينه, مع انه بيقولوا غرفه العمليات بعبده. اوكي عظيم عظيم, بس انا بيهمني بالمفاوضات جوا تبين غرفه
1: طاولة
2: العمليات انها عم تحكي عن وفد عم يحكي بلغه متماسكه مزبوط 100%, ومش بس متماسكه, تكون قادر تنتزع تنازلات
1: من الفريق الآخر,
2: تقنع الأمريكان يضغطوا على الإسرائيليين. الإسرائيلية عم بقول لك شيء صعب كتير وشيء شرس جدا. ويمكن عندها مصلحة دفيني إسرائيل بدي روح هالقد إنه تثبت فشل الدولة اللبنانية في التفاوض,
1: وعم يعرضوا
2: لذلك عم يعملوا مطالب تعجيزية ما في غير الأمريكان بيساعدوك عليها. هل يا ترى نحن قدرنا نعمل نسترجع إسرائيل أمريكا هالقد تكون مقتنعة معنا ولا لا؟ حتى الساعة ما سبق
1: اللي بنسمعه دايما من الأجواء اللي بتتسرب من الجانب اللبناني تقدم حصل فاين. تقدم صار في قبول, أمريكا اقتنعت بوجه نظر لبنان.
2: ما ضلني يعني واصري معهم بس انه مع الاسف الشديد
1: لا بس عم نحكي لا مزبوط الاسئله مطروحه.
2: كل مره عم نسمع ترويج معلومات من هون من بيروت اكثر من من الحقيقه, عم تكون مضخمه. هذا غلط باداره المعرفه
1: لانه بعد فتره عم تتبين.
2: انا بالمرات يتضوى على نقاط مهمه, لازم يتضوى على نقاط مهمه بالشيء المعنوي. نحن عم نخوض معركه مفاوضات وفي على كتفنا حملين, في اسرائيل وفي حزب الله, مصيبه. يعني بدنا نبين انه عم نعمل شيء عم ننجح فيه. اكيد باللعبة الاعلامية لازم نضوي على النقاط اللي بنحققها بدون شك, بس بس ما تصير على طول كأنها شغلة تغش. ما تغشوا العالم لما بيكون في شيء سيء قولوه, مش مشكلة ابدا. كل العالم خلت تتذكر العالم, نحن ولاد خبرة, انه بالمفاوضات 17 ايار 35 جولة او 37 جولة راحت. مش مزحة القصة, مش غلط ابدا اذا طولت مفاوضات. شيء طبيعي تطول المفاوضات مع حالي من هالنوع,
1: لانه هالقد في نقاط خلافيه طبيعي.
2: اسرائيل صح. في منطقه محتله مدمره صح. بالكامل في كثير وقائع مش لمصلحتك, عم تخوضي معركه شجاعه وصعبه.
1: وبعدين
2: مش مشكله,
1: وبعدين ما مش اخذين قرار نحن نهايه هذه المفاوضات. بدنا نروح على سلام, بدنا نروح على اتفاقيه امنيه, بدنا نروح على تطبيع.
2: لك شوفي في ايار كان انجح ما يكون كنموذج لمفاوضات هالقد معقدة وصلت لنتيجة بالآخر باستفاق اسمه 17 أيار. يقولوا البدونية عنهم, هودي جماعة اللي كانوا منظومة المحور, يقولوا البدونية يصفور بالدنيا. كان أفضل اتفاق بينعمل بتلك الظروف. رئيس جميل خاض مع فريق كتير مهم وحط معه على جنبه قدامه كمان رئيس الوزراء شفيق الوزان, وزير الخارجية إلي سالم. ونني رئيس الوزراء ووزير الخارجية الآن بالمفاوضات, ونني خبريني لشوف إلي لي ونني ليش ما بيكونوا معهم؟ ليش مش عم بقول على الطاولة؟
1: لأنه الدستور قال الدستور يسمح لرئيس الجمهورية إنه هو لحاله يكون.
2: بس وقتها كمان بهذا الملف كان بالجمهورية الأولى اللي بيسمح له الدستور يعمل بده إياه فيها لحاله, ما قبل. أشرك معه رئيس الوزراء وزير خارجية, ما قبل كان يجيب كل الخبر يستشيرهم. ليه؟ وعملوا اتفاق مهم, مش مسؤوليته إنه سقط, بس كان في ظروف كتير فظيعة. بس كاتفاق عملوا اتفاق مهم, عملوه. ولو نفذ اتفاق ايار كنا خلصنا من زمان, بس ما نفذ لانه طبعا كان وقتها في الحرب البارده, في حافظ الاسد, في اتحاد سوفيتي, في مية قصه.
1: طب هنا عن اتفاق الاطار عنا اياه هلا, تعترضوا مساله الجهه المدققه, ما اتفقنا بعد على ما صار في اتفاق, ما بعرف لمين القرار, اذا لنا ولا لاسرائيل ولا للامريكي, يعني انه مين اللي بده يحسم بهي المساله.
2: بتعرفي انا هلا بهالمده بلشت تفكر بشيء, انه اذا هذا اتفاق الاطار ما بيزبط, ما احنا عم نتفاوض. نحن فينا نغير اطار اتفاق الاطار
1: طبعا طبعا. فينا نغير هي 14 بند, كل بند بده لحاله تفاوض.
2: بل اسرائيل كل
1: صحيح. يعني
2: لا شيء لاعتبارات انتخابيه, شيء لاعتبارات مدري شو, تبين عم تفخخ الاتفاق, عم تفخخه. بدنا نغير اسلوب ساعتها, بدنا نعمل صدمات كهربائيه. بس على طول على طول الخط الاحمر لازم نعمله, انه لازم امريكا تضل معنا بالحد الادنى, مش عم بقول بكل شيء, مش بكل شيء. امريكا اثبت ترامب رغم كل موقفي منه من ايران وغير ايران, اثبت انه قدر منع اسرائيل بشيء اشياء خطيره.
1: صحيح صحيح,
2: وهذا مشان لبنان.
1: صحيح.
2: لما بيمنعها تضرب الضاحيه الجنوبيه ومطار بيروت وبيروت وتعمل قبوله نار بالجنوب كله سوا, مع انه عم تعمل بالقدم
1: كفايه,
2: بس انه رغم ذلك عم يرسم لها خطوط حمر هون وهون, حتى ايران عم يرسم لها خطوط حمر, هو قدام ايران بغض النظر عن موقفي اذا كان لازم يعمل هيك ولا لا. فاذا بدك تستغلي هالورقه انك قد ما فيك تكوني كتير ذكيه وكتير مرنه, وبنفس الوقت خلي الامريكان يقتنعوا معك انه يا خيي مش ماشي الحال بهالاتفاق الايطالي, اذا حيضلوا يشتغلوا على هيك تعالوا نغيره.
1: طب كمان فكرة الجهة المدققة, يعني بين إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأندونيسيا وأذربيجان, شو المعيار يعني لاختيار أول شيء؟ نحكى يعني كمان هيدي في بطء بالاتفاق عليها, هل هي الدولة اللي بدها تفوت وتدقق؟
2: اللي عم يفرض إرادته بهالموضوع مع الأسف الشديد يعني الأمريكيين
1: الإسرائيليين
2: مع بعضهم عم بيتفقوا على هالقصة. كله أنا ما عم بلاقي له تفسير بمسألة فرنسا حقيقة, يعني
1: يعني هل فيتو الشرس فيتو شرس على فرنسا
2: خلص عمل, يعني عم يحكموا سياسات كتير ضيقة هون, صار خطر هالشي. هذا الشيء خطر لما بيطرحوا هالبدائل من هون ومن هون بالوقت اللي فيه اليونيفيل بنداكي. صحيح من
1: اليونيفيل طارت, خيار اليونيفيل طار,
2: بس فيك
1: تجديد
2: في إمكانية لا مش وارد
1: خلص
2: واضحة. مش ورد
1: يعني. رئيس الجمهورية أوحى من يومين ثلاثة إنه في الفكرة وحكى ما بعرف.
2: نحن عم نحكي مع اليونيفيل وعم نحكي مع المسؤولين عنون وعم نحكي عم كله خلص. عم ببلشوا حضروا للانسحاب الكامل سنة الجاية بحدود عندهم بيبقى 7500 عسكري وينسحبوا
1: بآخر سنة بدهم يبلشوا يسحبوا كل شيء.
2: ما مبين هالشيء ما مبين. يا ريت لا على الأقل إذا بيعملوا لهم دور بس بالمسألة التحقق ما أنا كتير صعبة وبعدين منك مضطرة تحطي ساعتها 15,000 عسكر يعني ما بعرف إيش.
1: توسيع المناطق التجريبية اللي كمان يبدو ما في اتفاق عليها وهذه مأخرة المفاوضات.
2: يعني هالنموذج اللي عملوه
1: حطيته اليوم بالمعشات إنه في معلومات بأنه الجنرال الأمريكي كليرفيلد طرح مبدأ انسحاب حزب الله من علي طاهر وانسحاب إسرائيل من الخيام
2: أو بنت جبيل أكيد حيرفضها حزب الله بدون شك لأنه الطرح اللي عاملينه تنسحبوا من الجنوب كله.
1: طب ليش بيرفضوا حزب الله؟ ما هيدي شغلة منيحة يعني إنه
2: حزب الله بيفتكر إنه بيفتكر إنه عم بيراهن إنه
1: بيربح هاي المعركة
2: على استنزاف طويل لعلي الطاهر وما يقدر يسترجي ما يطحش يعني إن نتنياهو عليها مزبوط بالكامل إنه الأمريكية ما بدون إياها
1: ما بدون إنه يضرب
2: سبب لمواجهة كبيرة لانه حتما اذا حيطحشوا عليها الاسرائيليه فيهم ياخذوها بدون شك يعني محاصره وقديش صار يعني
1: صار. بس يقال انه في صواريخ باليستيه جوا وهي الخطوره إيه؟ واذا ضربوها ممكن تعمل
2: ممكن كتير يكونوا عم بيراهنوا على شيء غيرهم كمان عم بيقولوا انه الامريكان رح يمنعوا لنتنياهو يعملها هالمعركه لانه ساعتها بده يضربوا الاسرائيليه الحزب الله الداخل الاسرائيلي وربما كتير إيران تتورط باللعبة ما بدون الأمريكان هيك أي سينك إنه هذا هو الرهان تبعه اللي يصير هيك عبيتعانوا على كل المسائل وما بدو يحطوا واطية ولا مرة يقولوا قبلوا بطرح يسلموا الجيش
1: يعني نحن
2: هذا كتير خطير عندهم ما بدون يقولوا لا مرة قبلوا يسلموا الجيش
1: غريب. نحن عم نحكي عن النقاط اللي عم بتعرق للمفاوضات أو اللي بعدها يمكن عالقة بوقت السفير ميشيل عيسى لما زار رئيس نبيه بري الأسبوع الماضي أو هالأسبوع يمكن قال جملة وحيدة شيلوا سلاح حزب الله بينحل كل شيء.
2: شو اختصر القصة بكل بساطة وما بعقدها كتير بالتعبير ما عنده التعبير معقد بس إيه ببساطة كاملة لأنه هاي الحقيقة ما هي بلد كله بينحل أهزمته بدأ الآن لو ما فيش سلاح حزب الله وما صارش في حرب اليوم هلا كانت اسرائيل محتله هالقد 6000 كيلو ما بعرف قديش المسافه صارت عم تكبر عم بيقدموا كل يوم عم بيقدموا مش عم بيوقفوا هالقد كانت احتلت وهالقد كانت عملت وهالقد كانت جرفت من ما بدها هالقد ما بدها نقاش.
1: طب الرئيس بري شو دوره يا استاذ بمنصف بهذا الموضوع؟ يعني في رهان امريكي عليه في رهان عربي عليه خليجي حتى في رهان داخلي انه
2: بعد لحديت هلا طائفة الشيعية ما افرزت حدا محله بكل بساطه
1: هذا السبب
2: ما بدها هالقد. لو في بديل من نبيه بري رئيس مجلس النواب وزعيم حركه امل كنت هالقد كل العالم بضلوا صبين عليه لا زلمه صار يعني الله يعطيه العمر ما بقول انا بس انه صار بيعطيه العمر واعتق لاعب في لبنان امبارح بشوف تحقيق على الام تي في يمكن صار قاطع على
1: كم رئيس جمهوريه
2: رؤساء رؤساء جمهوريه حاسبين له اياهم وانه طيب انه اعتق رئيس مجلس نواب بالعالم كمان مش بس عنا هو الان اعتق رئيس مجلس اقدم رئيس مجلس نواب بالعالم انه مش معقول هالقد واحد يضل قاعد على الكرسي لانه ما في بديل منه وهالطائفه مش قبلان يا حدا حتى مره قال كلام ما بنساه يعني محمد رعد قال إذا بيموت ما رح نقبل نعتبره إنه مات حنجي ما حدا بيقوله بالعالم كيف هذا حتى إرادة الموت يعني بده يعصوا عليها إذا ولك مع عن سيد نصر الله ما قالوا هيك لا شوفي قديش اللعبة معقدة بحال ما عاش فينا نبيه بري عند الطائف طيب هذا اللي بخلي كل العالم ما تحكي غير معه
1: طيب. بيحكوا معه بس إنه الرهان على الرئيس بري تمسكه بالجنوب رفضه للحرب مثل ما قال رئيس الجمهورية بواشنطن
2: يا خي عيل بس إنه هو شو نفعه وين ترجمه هو اللي وقف بوش حزب الله بحرب الإسناد الأولى بحرب الإسناد الثاني نسمع تسريبات ما بده إيه ما بده ما حدا بده هن الحزب يقولك ما كانش بدنا عملناها غصب عنا هو مع كل التبريرات اللي بيعملوها بس أنت شو عملت لحتى تقول إنه ما بدك وين وقفت وجهه بدك تقف بوجهن علنا حبيبي.
1: هلا هو امبارح
2: وين وقف بوجهن
1: علنا؟ عمل تصريح رئيس بري ما بعرف ايش نقل عنه بانه انا بضمن الجيش وانتشار الجيش اذا بينسحب الاسرائيلي.
2: حقيقه شيء مبدع. شيء مبدع بدش شيء هذا. اذا انسحبت اسرائيل معش في عندنا مشكله بشيء نحن ساعتها يعني انه ومين بيشيل سلاح حزب الله؟ ما قلتك ما حدا بيجاوبه.
1: هو قصده انه انتشار الجيش معناته انه ما بقى في سلاح.
2: ايه بس بتكون نضفت جنوب من سلاح شيء ما راح الجيش
1: ما بعرف هلا زوتر الغربيه عم تقلنا غير هيك
2: راح جنوب على جنوب الليطاني الجيش وما نظفوا من سلاح ورجعت صارت الحرب ولو تنظف من سلاح ما كانش صارت الحرب.
1: هل صحيح في اقتراح عربي قوامه بتتقدمه مصر بانه الجيش السلاح يبقى محله
2: قديم؟ هيدا مزبوط هالكلام
1: ما رجع جدد هذا الطرح
2: اذا عن جديد مؤخرا. ما بعرف اذا عن جديد
1: بس احتواء مساله احتواء
2: ايه وفشل ما لانه لا
1: مصري
2: ايه كل الدول مش قبلاني فيها هذا تحايل على الوضع هذا ما بينشي هذا
1: احتواء عناصر حزب الله بالجيش اللبناني
2: انا ضده بالكامل وخطره بتكون.
1: طيب كيف بدك تحل موضوع الحزب لكن
2: انه بقى بعد كل اللي صار في عائله مختلفه في ثقافه مختلفه وفي ارتباط لا شفاء منه كيف بتحطيه بالجيش اي باي طريقه هذا هاي كانت تصحب الزمان دمج وما دمج هذه طريقتهم بالما يسمى المعسكر الوطني اللي كان واليساري وبعدين صار محور ممانعه كل ما ينحشروا بهالموضوع ايه بنعمل استراتيجيه دفاعيه وبندمجهم بالجيش او بنعمل لهم لواء مستقل ان كان هاي ولا هاي أسوأ من بعضهم حبيبي. خلص حزب الله لما بده ينتهي من يعني ينتهي من وجوده العسكري مش مفروض ابدا ترجم له اياه بمكافاه سياسيه بالدوله اللبنانيه تجي تدمج له اياهم بالجيش اللبناني يضل ينزل على انتخابات 100 سنه لقدام ما لها علاقه هذه بهاي بس مش تحطوه بالجيش ترجعوا عن جديد عقيده مختلفه ثقافه مختلفه ارتباط ما له شفا كيف تحطوه بالجيش يعني كيف بتحطوا بالجيش؟ طبعا بتضرب الجيش.
1: في شغلة مسألة كمان أساسية محاولات رئيس الحكومة وطبعا المهمة والمشكورة يعني أنه الذهاب إلى هذه البيئة المجروحة إلا الدولة حدك ومعك بزيارات متكررة إلى منطقة الجنوب عم بيقول له نحن بدنا نعمر نحن مش بس انتشار الجيش سنكتفي بانتشار الجيش كمان العمار المدرسة العلم بس قديش عنده إمكانات؟ برجع للي حضرتك قلته انه ما حدا عم بيساعدنا وما حدا يعني على كيف شو لازم يصير شو
2: كله عم يبرم على حلقه وحده على محل واحد هاي المشكله ولا مره صارت هيك كانوا على طول يجزئوا الامور الدول معنا وينظروا بغير بعد 2006 عمروا القطريه والخليجيين لجنوب لبنان الان كل شيء بتحكيه مع الدول بيروحوا على محل واحد هل في نزع سلاح أم لا؟ إذا ما في نزع سلاح
1: الكهرباء حتى الكهرباء بيسألوا
2: كل شيء خلص
1: ليش ما عملتوا معامل؟ ليش وزير الطاقة محل هذا؟
2: أسوأ من الحرب اللي تسببوا فيها حزب الله أسوأ هو أن تسبب للبنان إنه انربط لبنان بالكامل بسؤال واحد عن كل العالم كل الدول شو عملتوا بالسلاح لحتى نساعدكم ما بقى فيه
1: شو عم بيجاوبوا
2: حتى الأمريكان
1: شو عم بيجاوبوا استاذ نبيل شو عم بيجاوبوا بالرئيس ورئيس حكومة صراحة شو عم بيجاوبوا عندي شري أعرف
2: ما عنده شيء يقولوا شو بده يقولوا ما بقى عنده شيء بكل شيء كل شيء بتعلى بالمساعدات بإعادة الأعمار بالاقتصاد بالمال بكل شيء بكل شيء المحور هو سلاح حزب الله. هل قد اختصر لبنان انه هو مشكلة سلاح حزب الله؟
1: كتير بدي اشكرك على هيدي الحلقة المميزة جدا جدا جدا بفضل. انا بعرف انه قديش المستمعين ومشاهدي حلقة برنامج بلا رحمة اليوم اكيد استمتعوا بكلامك وبوضوحك وكلامك المباشر الصادق استاذ نبيل ما عم تكذب على العالم عم تقول الحقيقة للأسف هيدي الحقيقة المرة اللي خلص بقى يعني حلنا نحسمها وننقذ بلدنا في حل واحد في طريق وحدة يلي رسمتها بهذه الحلقة استاذ نبيل بمنصف خلينا نمشي بهالطريق وحاجن لوفك بقى وندور زوايا. شكرا لكل المستمعين والمشاهدين اللي تابعوا حلقة بلا رحمة اليوم مع استاذ نبيل بمنصف بيتكرر موعدي معكم السبت المقبل إذا الله راد. شكرا لإلي مسيحي على إخراج هذه الحلقة إلى اللقاء.
3: بلا رحمة دنيز رحمة على لبنان الحر.

كثيرة والله كثيرة ما كثيرة بعصام ما بكون غني ما بغني سمعونا هلا كثيرة الله يشهد أن لا إله إلا الله

0: صباح الخير من لبنان الحر. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دمه أزرق منكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق. ليش؟ لأنه نحنا مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تقدير الذات هو مفهوم نسمعه كتير، واليوم رح نحكي عنه. هو الصورة اللي بيحملها الإنسان عن نفسه وعن قيمته لحاله. بيختلف عن الثقة بالنفس، الثقة بالنفس بتتعلق بالقدرة على أداء مهمة معينة، أما تقدير الذات هو شعور الإنسان بأنه بيستحق الاحترام والمحبة حتى لو كان مخطئ أو عم يفشل بخطوات. بتشير دراسات الحديثة أنه انخفاض تقدير الذات بيرتبط بزيادة خطر الاضطرابات مثل الاكتئاب، القلق، اضطراب الأكل والعلاقات السامة، لأنه بيخلي الإنسان يربط قيمته برأي الآخرين أو بنجاحاته بس. من علاماته جلد الذات باستمرار، الخوف من الانتقاد، الشعور بعدم الاستحقاق، صعوبة تقبل المديح. كيف فينا نعزز تقدير الذات؟ أول نصيحة مني لألكن اليوم، توقف عن مقارنة نفسك بغيرك. حكي عن نفسك باحترام، تقبل أخطائك كجزء من التعلم. خلي عطول حواليك ناس داعمين وحط هدف واقعي تقدر أنت تحققه. قيمة الإنسان منا بإنجازاته بس، قيمة الإنسان بإنسانيته وقدرته على النمو والتعلم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: فارس يوسف بعوكر، يوسف مسعود رزق، الياس نسيم صليبة، سليم جورج الهاشم.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي اللي بنقدمه على نيتنا جميعا وعلى نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشعر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دار مارلياس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمة على الأورب وندرس بعلي. المجد ليسوع المسيح.

قدس عطرنا الذي قدمناه، وامنحنا أن نسير بحسب مواهبك ونحمل اسمك ونؤمن.

يا إخوتي، أنتم أنفسكم تعلمون أيها الإخوة أن دخولنا إليكم لم يكن باطلا، ولكن كما تعلمون بعد أن تألمنا وشتمنا في فيليبي تجرأنا بإلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، ولم يكن وعظنا عن ضلال ولا عن نجاسة ولا بمكر، بل كما اختبرنا الله فأمننا على الإنجيل هكذا نتكلم، لا أرضاء للناس بل لله الذي يختبر قلوبنا. فإننا ولا مرة أتيناكم بكلمة تملق كما تعلمون، ولا بدافع طمع، والله شاهد، ولا طلبنا مجدا من بشر، لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون ذوي وقار كرسل للمسيح، لكننا صرنا بينكم ذوي لطف كمرضع تحتضن أولادها. وهكذا فإننا من شدة الحنين إليكم نرتضي أن نعطيكم لا إنجيل الله وحسب، بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم لنا أحباء. وإنكم تتذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، فلقد بشرناكم بإنجيل الله ونحن نعلم ليل نهار، لألا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله شاهد كيف كنا معكم، أنتم المؤمنين في نقاوة وبر وبغير لوم، نعامل كل منكم كما تعلمون معاملة الآب لأولاده. وكنا نناشدكم ونشجعكم ونحثكم على أن تسلكوا مسلكا يليق بالله الذي يدعوكم إلى ملكوته ومجده. لذلك نحن أيضا نشكر الله بغير انقطاع، لأنكم لما تلقيتم كلمة الله التي سمعتموها منا قبلتموها لا بأنها كلمة بشر، بل بأنها حقا كلمة الله، وإنها لا فاعلة فيكم أيها المؤمنون.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوقا البشير: دخل يسوع إحدى القرى فاستقبلته في بيتها امرأة اسمها مرتا، وكان لمرتا أخت تدعى مريم، فجلست عند قدمي الرب تسمع كلامه. أما مرتا فكانت منهمكة بكثرة الخدمة، فجاءت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. فأجاب الرب وقال لها: مرتا مرتا، إنك تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين، إنما المطلوب واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل، ولن ينزع منها حقا والأمان لجميعكم.

0: وسائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحمنا.

الحر. برجك اليوم على لبنان الحر. فريدي وران بوجهه تحية كتير كبيرة ومن القلب لكل المستمعين يلي ناطرين يسمعوا أبراج. صباح الخير. برج الحمل بتبلش تحضر لأسبوع جديد بطاقة كتير عالية، فكرة جديدة أو قرار مهم رح يكونوا نقطة انطلاق موفقة لألك. برج الثور اليوم بيحمل لك راحة ودفء عائلي، ما تخلي أي نقاش بسيط يسرق منك الهدوء لأنه الأيام يلي جاية هي وعدة. برج الجوزاء بتقضي وقت ممتع مع أشخاص بتحبهم، في خبر أو اتصال رح يفتح فرصة جديدة قدامك لبداية أسبوع موفقة. برج السرطان نهار مناسب للمصالحة سواء مع نفسك أو مع شخص قريب، بتسكر الأسبوع بإحساس حلو وراحة نفسية. برج الأسد بتستعيد حماسك وبتبلش تخطط خطوة جديدة، وكلمة تشجيع من شخص قريب بتعطيك دفعة قوية. برج العذراء كل شيء بيرجع لمطرحه الصحيح، استغل النهار لحتى ترتب أولوياتك لأنه البداية الجديدة رح تكون كتير مريحة. برج الميزان ابتسامة أو لقاء وخبر حلو رح يخلوا بداية الأسبوع تكون كتير مميزة، التقارب عم بيزيد إذا بدرت أنت بالخطوة الأولى على الصعيد العاطفي. برج العقرب اليوم بيعطيك فرصة لحتى تودع تعب وتستقبل مرحلة أخف، ما تحمل هم أمور بعد ما صارت، انطر لأنه الأيام بتحل كل مشاكلها. برج القوس بتحس بطاقة إيجابية كبيرة ويمكن تبلش تخطط لسفرة أو مشروع جديد، خليك إنسان متفائل لأنه الحظ رح يقف حدك. برج الجدي نهاية الأسبوع بتعطيك إحساس بالإنجاز، ارتاح لأنه الأسبوع الجديد رح يحمل فرصة بتستحق الاهتمام. برج الدلو فكرة مميزة أو حديث ملهم رح يخليك تطلع للأمور بطريقة كتير مختلفة، والمساء رح يحمل معه راحة وجمعة حلوة. أخيرا مع برج الحوت اليوم بتوعى على نغمة هادية حلوة رايقة، خبر بسيط أو لفتة حلوة من شخص عزيز رح تخليك إنسان مطمن من الأيام اللي جاية. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تقدير الذات هو مفهوم نسمعه كتير واليوم رح نحكي عنه. هو الصورة اللي بيحملها الإنسان عن نفسه وعن قيمته لحاله. بيختلف عن الثقة بالنفس. الثقة بالنفس بتتعلق بالقدرة على أداء مهمة معينة، أما تقدير الذات هو شعور الإنسان بأنه

0: صحته بس. من علاماته جلد الذات باستمرار، الخوف من الانتقاد، الشعور بعدم الاستحقاق، صعوبة تقبل المديح. كيف فينا نعزز تقدير بالذات؟ أول نصيحة مني لألكن اليوم، توقف عن مقارنة نفسك بغيرك، احكي عن نفسك باحترام، تقبل أخطائك كجزء من التعلم، خلي عطول حواليك ناس داعمين، وحط هدف واقعي تقدر أنت تحققه. قيمة الإنسان منا بإنجازاته بس، قيمة الإنسان بإنسانيته وقدرته على النمو والتعلم.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: البحر. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دم أزرق منكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان دمه بالفعل أزرق، مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق، ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدنا نركز اليوم على موضوع له علاقة بفترة الصيف، شيء له علاقة باللي بيعملوه الشباب الأولاد لما بيحطوا راسهم تحت المي طيقطعوا يمكن مسافة بسين حوالي 50 متر. هذا شيء غلط، لأنه ممكن لمن إنسان أو الولد بيحط راسه تحت المي يقطع الأكسجين عن دماغه، هالشيء رح يؤدي مع الوقت إلى نقص بنسبة الأكسجين، وعمليا لازم يرفع نسبة CO2. ونرفع نسبة CO2 هذا شيء أساسي تيخلي الدماغ يستسيره ويرجع يطلب الأكسجين، إنما لأن موجودين تحت المي هالاستسارة للدماغ ما رح تصير، يعني بمعنى تاني ما رح يصير في سحب للأكسجين، هالشيء رح يؤدي إلى غياب عن الوعي. لما بيغيب الولد عن الوعي هو تحت الماء رح يصير في عنا ارتخاء بكل المنافذ منها مجاري التنفس، رح يحاول يسحب ساعتها أكسجين، إنما بدل الأكسجين رح يفوت الماء، وهذا الشيء رح يؤدي إلى الغرق. بقى لازم ننتبه منها دايما.
1: هدفنا سلامتكم.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلا الربع، صباح الخير وإليكم نشرتان الأخبار. محك علي الطاهر يدخل لبنان في نفق الانتظار. قناطي الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام التواصل المباشر مع الأمريكيين، فهل من رسالة مباشرة؟ واشنطن تلوح بمقاطعة مؤتمر باريس، وملف الجيش يحمله قائده إلى روما. إيران أي دولة تشارك في الحرب الأمريكية ضدنا عدوة، وإسرائيل لا نرغب بعداوة تركيا. زلزال بقوة 5.9 يضرب قرب طوكيو ويسفر عن إصابة العشرات.

0: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نوني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر لليوم الأحد مع رولا فخري ورانيا غصيبي. الواضح أن علي الطاهر التي لا يتوقف القصف عليها وملفها سيكون مؤثرا على غيره من الأمور والمسارات والمواقف، على أن الأمور حتى الساعة ما زالت في أنفاق الانتظار على وعسى. إقليميا الخوف من عداوات جديدة والعمل منصب على التواصل مع تركيا.
2: بعد الزيارة الرئاسية إلى إيطاليا يتوقع خلال الأيام المقبلة أن يزور روما أيضا قائد الجيش رودولف هيكل، مصطحبا معه وفدا رفيع المستوى لبحث ترتيبات المرحلة الأمنية بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. تتناول الزيارة خصوصا سبل دعم الجيش وآلية التحقق من نزع السلاح في الجنوب والدور الإيطالي في القوى الجديدة التي تشكل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
1: أما في سياق الاجتماع التحضيري لدعم الجيش، فأشارت معلومات إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك في تغطية مؤتمر باريس لعدم انعقاده بالتنسيق معها.
2: وفي إطار الحراك الدولي باتجاه لبنان، يحط في بيروت قريبا رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في زيارة تندرج ضمن استكمال نتائج زيارتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تركيا، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالتعاون في قطاع الطاقة والتنسيق الأمني.
1: صحيفة النهار نقلت عن جهات واسعة الاطلاع أن لبنان يقوم بالخطوات الصائبة في إبقاء هامش استقلاليته ومصالحه العليا مفتوحا من خلال الحفاظ على صراطه الدبلوماسية الوثيقة بالدول الأخرى، أوروبية كانت أم خليجية أم سواها، لأن انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية وحدها قد يعرضه لشبه عزلة ضمنية لا يحتمل عواقبها دبلوماسيا واقتصاديا. وتوقعت أن تخدم الحركة الانفتاحية اللبنانية في إيجاد البديل الضروري من قوة اليونيفيل بعد انتهاء انتدابها في آخر السنة الحالية، بعدما بات محسوما عدم إمكان التمديد لها. وفي ظل كل ذلك ستبقى الأنظار مشدودة إلى علي الطاهر كعنوان لمعركة حاسمة لمجمل الموقف الميداني لبنانيا وربما إقليميا أيضا، نظرا لاحتمال تورط إيران مجددا في أي معركة كبيرة في الجنوب تحت ذريعة نصرة ذراعها حزب الله.
2: بعد التصريح المفاجئ لعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، قال فيه إن الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام احتمال التواصل المباشر مع الأمريكيين، مشيرا إلى أن القرار سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. علق مصدر سياسي متابع لنداء الوطن إن موقف قماطي ليس زلة لسان بل رسالة مباشرة إلى الأمريكيين توحي بأن الحزب بات مقتنعا بأن قوته السياسية والعسكرية ليست كما كانت في السابق، وحتى لم تعد تكفيه ليدير البلاد وفق المصلحة الإيرانية، وهذا ما أظهرته سلسلة من المحطات السياسية والأمنية في الفترة الأخيرة.
1: ويضيف المصدر أن الحزب الذي أصبح يدرك ألا عودة عن مسار التفاوض الذي تسلكه السلطة بكل عزم على إنجاحه سيسعى لتحقيق مكتسبات تعوضه عن خسائره المتتالية في الميدان وفي الحياة السياسية، وربما يكون هذا هدف رسالة الانفتاح تجاه الولايات المتحدة، علما أنه سبق واتهم العهد والحكومة بالخيانة العظمى عندما دخلت السلطة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
2: ميدانيا يتواصل القصف المدفعي المركز على علي الطاهر في وقت شهدت منطقة مشاع المنصوري في صور تفجيرات إسرائيلية متتالية. كذلك فجر الجيش الإسرائيلي منازل وأبنية في بلدة مجد الزون قضاء صور، في بلدات القنطرة الطيبة وأطراف ميس الجبل قضاء مرجعيون، في كونين وحداثة قضاء بنت جبيل. إلى ذلك سجل قصف مدفعي على محيط الدبشة ودوحة كفر رمان، ونفذت غارة على صربين.
1: تنتهي غدا إقامة الموصوف بالسفير الأمريكي بالسفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، وفي حال بقي في بيروت تعتبر الدولة أمام امتحان سيادي صريح. وفي هذا الإطار تحدث النائب جورج عايس عبر الام تي في.
3: من يمتلك سلطة اتخاذ القرار، أي قرار، عليه أن يمتلك الشجاعة لتنفيذه. اليوم عم ناخذ قرارات بنبرة دولة، وعم نرجع نحاول نلاقي مخارج بنبرة مزرعة أو دويلة أو دولة عاجزة. إعادة تدوير الصفة الدبلوماسية، خليني أقول، للسفير الإيراني هو أمر نرفضه إطلاقا. ومسألة أنه تمديد إقامته أو إيجاد مخارج لتبرير بقائه بلبنان، هيدا كسر لهيبة الدولة، لأنه إذا مش قادرين ينفذوا هذا القرار البسيط، كيف بده ينفذوا قرار بسط سيادتهم على كامل الأراضي اللبنانية؟ كيف بده ينفذوا قراراتهم اللي أخذوها بخمسة وسبعة آبل 25 واثنين أدار 26؟ هذا سؤال كتير كبير، الإجابة حصريا عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
2: من ناحيته النائب بيير بوعاصي، وفيما شدد على أن الحكم هيبة، أكد أن بقاء المواطن الإيراني محمد شيباني في لبنان يعرض الدولة وهيبتها للخطر.
1: في معراب عقد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لقاء موسعا مع رؤساء بلديات قضاء جبيل، تقدمهم رئيس الاتحاد فادي مارتينوس ونائبه بشير الياس في حضور النائب زياد الحواط ومنسق القوات في جبيل سافيو بركات.
2: المجتمعون بحثوا في الأوضاع الإنمائية في قضاء جبيل، لسيما في ملف إدارة وتشغيل معمل فرز النفايات، وأثنى جعجع على التعاون بين الاتحاد وبلديات القضاء، مؤكدا أن ما تحقق يشكل نموذجا لما يمكن إنجازه عندما تدار الشؤون العامة وفق القانون وبعيدا من المحسوبيات والمصالح الخاصة.
1: البحث تناول أيضا المشاريع المستقبلية، وأبرزها تحسين واقع الصرف الصحي في القضاء، إلى تخطيط لمشروع طريق سريع دائري يربط بيروت بمنطقة جبيل ومنها بالمناطق الشمالية. وفي هذا الإطار أكد جعجع استعداد القوات لمؤازرة اتحاد بلديات قضاء جبيل ومواكبة هذه المشاريع لدى الجهات المعنية، بما يساعد على تحويلها من خطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
2: من ناحيته قال مارتينوس إن الاتحاد والقوات التقيا على مبادئ الشفافية والحوكمة في العمل العام.
4: نحمل هذه المبادئ كعنوان عريض لممارستنا المسؤولية العامة. قبل أيام أنجزنا عمل فض عروض لتلزيم إدارة وتشغيل مطمر النفايات في حبيلين، وكانت نتيجة إعادة هذه المناقصة الفوز بعرض يقل بفارق كبير عن العرض المقدم سابقا. ونحن والقوات كنا على مسار واحد ووصلنا إلى هذه النتيجة، ومن حقنا أن نحتفل معا بهذا النجاح وأن نشكر لكم عملكم ودعمكم الدائم. ويبقى الرهان، رهاننا معكم على كتابة المزيد من صفحات الشفافية والنزاهة والنجاح.
1: في الشأن التربوي، وبعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف مواعيد الامتحانات الرسمية لمرشحي الطلبات الحرة، وبعد استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت إمكان قيامها في موعدها، أعلن المكتب الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي أن الوزارة ستتقدم بطلب الرجوع عن القرار واضعة أمام مجلس شورى الدولة المعطيات القانونية، التي تؤكد أن الوزارة لم تقم إلا بتطبيق إرادة المشترع، آملة في إعادة النظر فيه حفاظا على انتظام عمل الإدارة وصونا لهيبة الشهادة الرسمية.
2: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه سائق دراجة آلية ملقى على الأرض وتحيط به مجموعة من الأشخاص وأحد عناصر مفارز السير في قوى الأمن الداخلي، وأوضحت أن الحادث حصل في صيدا وليس في كورنيش المزرعة في بيروت، وأنه عند قيام مفرزة سير صيدا بمهمة حاجز على الطريق العام صيدا تفاجأ سوري من مواليد 2002 وهو يقود دراجة آلية بعناصر الحاجز فانحرف بسرعة بدراجته بطريق متهورة ما أدى إلى انزلاق الدراجة وسقوطه على الأرض. أجريت له الإسعافات الأولية ثم نقل على أثرها إلى المستشفى وخرج منها بالتاريخ نفسه بعد معالجته.
1: في الملف الإقليمي والدولي، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته في شأن مضيق هرمز بعدما نشر عبر منصته على تروث سوشيال خريطة للمضيق كتب عليها أرض أمريكية جديدة.
2: توازيا أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن بلاده ستستهدف شركات الولايات المتحدة في المنطقة وأماكن أخرى إذا فرضت عقوبات عليها.
1: وأفادت نيويورك بوست نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن نحو 200 سفينة عبرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وأشارت الصحيفة إلى أن 103 سفن دخلت المضيق فيما غادرت 89 سفينة أخرى.
2: إسرائيليا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني أن إسرائيل لا ترغب بتحويل تركيا لعدو، وهناك قنوات لتبادل الرسائل ومنع الاحتكاك. وجاء هذا التوتر بين البلدين على خلفية التصعيد القضائي من قبل تركيا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: ضرب زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر منطقة قرب طوكيو فجر اليوم، ما أسفر عن إصابة 37 شخصا على الأقل حتى الساعة، إضافة إلى تعطل حركة المرور في المدينة وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية.
2: في روسيا قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق عدة في البلاد.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: بالنسبة للطقس بلبنان، بتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف مع تكون الضباب على المرتفعات وبتنشط الرياح أحيانا. بكرة الطقس رح يكون قليل غيوم لغائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة وبيتكون الضباب على المرتفعات.
1: كان في نشر محك علي الطاهر يدخل لبنان في أنفاق الانتظار، كماطي الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام التواصل المباشر مع الأمريكيين، فهل من رسالة مباشرة؟ واشنطن تلوح بمقاطعة مؤتمر باريس وملف الجيش يحمله قائده إلى روما. إيران، أي دولة تشارك في الحرب الأمريكية ضدنا عدوة، وإسرائيل لا نرغب بعداوة تركيا. زلزال بقوة 5.9 يضرب قرب طوكيو ويسفر عن إصابة العشرات. شكرا لإصغائكم والشكر للزميل إلي كامل.

0: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.
1: تحية ونهار مبارك منتمنى لكل المستمعين. نحن وياكم بكريدو، نلتقى كل نهار أحد بهالوقت، وإن شاء الله بهاللقاء البسيط، خلينا نقول بهالربع ساعة، إن شاء الله نكون عم نعطي فكرة عن حياتنا اللي ربنا عطانا إياها، عطانا كل شيء لنفرح بهالحياة، لحتى نعيشها، لحتى نكون فعلا على صورته ومثاله، لحتى نتصرف بكل أخلاقية، بكل محبة، نعطي القيمة الأساسية لهالإنسان. هيدا الإنسان دوره كتير كبير. هيدا الإنسان وقت منتطلع ببعضنا منشوف صورة الله، بس أعطونا صورة الله. هذا الشيء اللي نحن بعد ما عم نعرف نشتغله. خلينا بلقائنا الأول، أولا بداية الترحيب الكبير بدنا نوجهه للمخرج إلي مسيحي. أيضا في بدي كمان أذكر دائما الزميلة رانيا غصيبي، كنا نترفق سوا بكريدو، إن شاء الله أكيد بنرجع نحن وياه ومتابع هالمسيرة. ضيفتنا اليوم الدكتورة دولي طرباي، حائزة على الدكتوراه من جامعة السوربون باريس بالفلسفة والأخلاقيات. أهلا وسهلا فيك ونهار مبارك.
2: بونجور أستاذ فادي، يعطيك العافية، أكيد تحياتنا لك ولكل المستمعين عبر هالإذاعة العريقة.
1: نحن شكرا لك. نحن ما بعرف يمكن قدرنا حصلنا على لقاء نحن وياك، بعرف انشغالاتك وظروفك، ولكن عندنا موضوعين رح نتناولهم هالأسبوع والأسبوع اللي جاي. الموضوع الأول اللي رح نتناوله هالأسبوع رسالة البابا لوون 14 تحت عنوان لقد أحببتك في محبة الفقراء. ما بعرف نحن بعدنا أوقات ما منيخد هالكلمات بعين الاعتبار. خلينا نفصل هالكم كلمة هودي، بس فعلا شو كبير وقت اللي بيقول برسالته البابا لوون 14 لقد أحببتك في محبة الفقراء. شو هالعظمة
2: اليوم؟ أكيد عظمة، وبالنهاية هيدي إذا بدك الغاية الأسمى والأنبل بحياتنا نحن المسيحية.
1: صحيح.
2: إنك تنظر لخيك الفقير.
1: صح.
2: اليوم إذا بدنا نتناول هالرسالة الرائعة، وفعلا بدعي كل إنسان يقراها، لأنه مش بس يلي هن البيرسون إنسيه، يلي العالم يلي متخصص باللاهوت أو بالفلسفة قدر تستوعب مضمون هيدي الرسالة، لبل كان عندها أسلوب ونهج كتير بسيط كتير سهل تتفوت لمين ما قريها، إن كان متخصص أو غير متخصص، متعلم غير متعلم، مثقف أو غير، يقدر يتناولها بهالسهولة ويفهمها. اليوم بحوارنا أكيد إلنا متحتناول موضوع الفقر ومحبة الفقير، انطلاقا من فكر البابا لوون 14 بالرسالة يلي أعطاها. بابا لوون 14 كان عنده حساسية ولما زال عنده حساسية كتير كبيرة على هالموضوع الفقر، وكان عنده ليش كتب هالرسالة؟ كان عنده دافعين أساسيين تأنه يعطي هالرسالة. الدافع الأول لقد أحببتك أخذها إذا بدك من الإرشاد الرسولي يلي كان عم بيحضره البابا فرانسيس بالأشهر الأخيرة من حياته قبل ما ينتقل إلى أحضان الآب السماوي. حب ياخد هالإرث وحب أنه يوسعه ويطوره من هالناحية. والدافع الثاني يلي حثه انه يكون بهالعمل المميز هو انه يخلق نهضة انجيلية بين المسيحيين بالكنيسة وبالمجتمع. يعني وهون كمان اولا كان متأثر لنا بإرث بابا فرانسيس، وهون متأثر بالقديس فرانسيس الشاب يلي ترك كل شيء وترك بيت أهله واعتبر حاله القديس فرانسيس انه ولد من جديد، وقت التقى بواقع إنسان معدوم مرمي على قارعة الطريق منبوز من المجتمع وكأنه ما بحق له العيش بين الناس، تأثر بهيدا هيدي الشخصية. وكذلك اعتبر كمان تأثر، اعتبر انه المجمع الفاتيكان الثاني هو كمان مشي على هالنهج نسبة لكون القديس البابا السادس من خلال قصة السامري الرحيم، رحيم يلي كان النموذج المثالي لروحانية هذا المجمع.
1: تسمحي لي بسؤال وعذريني انه لانه عم بسأل هذا السؤال، هل الفقر هو السبيل لكسب ملكوت الله؟
2: لا، الفقر أنا بعتبره شيء مش حرية، شيء حتمي تترمينيك. شو يعني؟ نحن اليوم الحرية أنت حر تعمل الخيار اللي بدك إياه، أنت حر تقرر حياتك، حر تنطلق على الحياة، يكون عندك ليبر شوا، أنا بدي يكون هيك، ولكن ما يقابل الحرية مش العبودية، ما يقابل الحرية هي الحتمية. الحتمية ديترمينيزم يلي هو كونديسيون دو في، أنت خلقت بهالمجتمع، لنقيت أهلك، لنقيت وضعك الاجتماعي، لنقيت البلد، لنقيت الظروف الاجتماعية الاقتصادية السياسية يلي حطتك بهالكاد وفرضت عليك إمكانيات كتير كتير، يعني إذا بدك الأقل حظا يمكن بالحياة، وجعلت منك إنسان فقير.
1: يعني منعتبر مش الإنسان رايد يكون فقير
2: أكيد لا،
1: لحتى يكسب شيء ما.
2: الفقر صليب، الفقر صليب، ولكن هون تحديدا بالرسالة هو إرشاد أكيد اهتمام الكنيسة بالفقراء، يلي اعتبر وجه في كلام أنه البابا بقول أنت المسيح، اعتبر أنه المسيح بقوله أنت لا قوة لك.
1: طب تسمحي لي بس دكتورة، لو عم قاطعي، ليش سمح ربنا بوجود الفقراء، علما أنه الإنسان عفوا يعني إلى جانب الفقير هناك الغني؟ مش معناتها الأغنياء عاطلين، بالعكس في كتير من الأغنياء مثل ما بيقولوا خير
2: أيادي بيضاء،
1: أيادي بيضاء، خير كافي ووافي، ولكن ليش خلق الفقير وخلق الغني بهدف شو؟
2: بدي أرجع لطالما كان التاريخ صراع طبقات، بلشناها بالإقطاعية، رجعنا للبرجوازية، رجعنا للرأسمالية، عندك فقير وغني، فقير وغني.
1: فأزن هيدا شيء حتمي،
2: هيدا شيء حتمي بالحياة وبالمجتمعات. يسوع وقتها كان على الأرض، وقتها كان قالوا له ما نحنا بدنا نشوف الفقراء، قال لهم أنا مش باقي معكم، تعوا معي شوي، أما الفقراء بكون لكم عطول. اليوم بهيدي الرسالة يعني بدك اللي ما فيحنا هذا السؤال نطرح، بس مش بس ليش الفقير، فينا نقول ليش الألم، ليش المرض، ليش
1: المعاناة، ليش
2: التشرذم الاجتماعي. صحيح. ليش نحن بس حطيناها بكاد الفقراء؟ هيدي أسئلة كل مسيحي وغير مسيحي بده يسألها. هيدي علامات استفهام لاهوتية وفلسفية بامتياز. هلأ اليوم إذا ما قدرنا لقينا لحل، أو ما قدرنا لقينا اللاهوت بجوابها بطريقة لاهوتية، والفيلسوف بجوابها بيعطي أجوبة بطريقة فلسفية، والعلم بيعطي كمان أجوبة طريقة علمية، ولكن نحن اليوم مش هدفنا انه بس نحن نقول ليش، نحن هدفنا نضوي الضوء وكيف فينا نحل الامور. طيب. على قدر المستطاع.
1: شو مطلوب مني انا اليوم كإنسان مسيحي مؤمن معمد، شو الواجبات اللي انا مطلوبة مني اليوم تجاه هل فقير او أي شخص بحاجة لنظرة حنان، لرأفة، لمساعدة، هيدي الأمور؟ لأنه برسالة البابا لاون استعمل هالكلمة هيدي، لقد أحببتك يا رب،
2: لقد أحببتك فقير، في أحببتك للفقير،
1: بس لأحببت أنا حبيت
2: من حبي لله،
1: من حبي لله حبيت الفقير.
2: صح. أوكي، من حبي لله عم سأل الفقير،
1: هيدي اللي قصدي أنا. هل قصدت
2: اليوم بدي أقول لك شغلة، اليوم المجتمعات الملحدة أو الاشتراكية والشيوعية، هدول أكتر عالم يمكن كمان وقف حد بعضها اجتماعيا.
1: صحيح.
2: شو هالما وقف حد بعض اجتماعي حد الفقير؟
1: بلا،
2: بدي يكون عنا إياها سمة، بدي يكون عنا إياها من الخصائل المميزة إذا أنت بتعتبر حالك تنتمي للحضارة الإنسانية.
1: إذا أنت إنسان،
2: إذا أنت إنسان، إذا أنت إنسان بغض النظر بدك تنتمي، بدك تطلع لخيك الفقير بالمجتمع يلي عم بيعاني. خلينا بداية،
1: يعني هذا مثل كأنه عفوا على الكلمة كأنه دفوار،
2: لأنه دفوار. ليش كأنه؟ مش بس مش دفوار بالمعنى الواجب المفروض علينا الأمبوزي،
1: مثل ما موجود بغير محل،
2: لأنه ما فيك الصدقة، أنت بالصدقة فيها حب العطاء، صدقني ما بتتطلع على قيمة المصاري أو أي صدقة عملتها قد ما على الفرح يلي بتجنيه بلحظتها. بيصير عندك فرح وعندك ساتيسفاكسيون، اكتفاء ذاتي، فرح ذاتي، بتقول مش معقول شو حلو هيدا الحس. وانا انك اعطيت بسمة للآخر، فرشت الآخر، سندت الآخر بمكان معين ولو بفلس الأرمنة. طيب نحن عم نحكي عن الفقير، الفقير من هو الفقير؟
3: من هو الفقير؟
2: خلينا شو نصف،
3: ما هو هيك،
2: خلينا
3: يعني هل فقير هناك مادي فقير؟
2: هناك أشكال عديدة من الفقر.
3: صحيح.
2: أوكي، عندك من لا يملك وسائل عيش المادي، هيدا ما عنده وسائل مادية يقدر يعيش. من هو مهمش في المجتمع، يمكن أوقات عنده وسائل مادية أو مهمش، يعني فيلنراب، ما بيعرف كيف يعيش أصلا. عندك لا يملك الوسيلة التي تمكنه من التعبير عن كراماته وقدراته، هيدا فقر في المجتمع. عندك الفقر الأخلاقي والروحي. عندك الفقر الثقافي. عندك الفقر من هو بحالة ضعف وهشاشة فردية واجتماعية. عندك فقر من يلي ما عنده حقوق وحقوقه متاكلة بالمجتمع، وما عنده لا الإمكانية، لا بيعرف هو يدافع عن حاله، ولا عنده من الإمكانية يمكن يستند أو يلتجئ لحدا يطلب له بحقوقه. عندك فقر من لا مكان له، مكان مش بس اللوكال السقف، من مكان اجتماعي معين حتى لو بين بيته لو بأهله. وعندك الفقر من اللي ما عنده حرية،
3: الفقر اللي ما
2: لا حرية له. هيدي تصنيفات صنفها البابا لون الرابع عشر. فقر، فقر بالمجتمع ما في. يمكن أنا أوقات يكون عندي فقر عاطفي، أنا بحاجة لعاطفي، روح عند حدا حبني حبنه، حس حالي أنه أنا محبوب بالمجتمع،
3: يسمع ناس يقول بحاجة لكلمة ترطم الأنفاس،
2: يسمعني إكوت الإصغاء، يسمعني فضي. نحن أنا يعني بشتغل بالحق الاجتماعي فعلا، وهيدول عم عيشهم بقولوا عن جد لو ما عطتينا شي بكفي أنك استمعت ارتحنا، ما حدا عم يسمع لنا.
3: أوف.
2: لذلك اليوم النظر، اليوم المجتمع اللبناني صار فيه كتير تفاوت، يعني حتى الطبقة الوسطى صارت تنتمي إلى الطبقة الفقيرة نوعا ما. اليوم في الانفلاسيون، يعني
3: التضخم
2: والكساد الاقتصادي اللي عم نعيشه منه سهل. يعني قديش ربنا عطينا النعمة، قديش ربنا عطينا الإدراك، قديش ربنا عطينا الريزيليانس، المرونة، تهل اللبناني يقدر يتكيف مع الوضع اللي عم بيعيش معه بطريقة أو بأخرى يأمن لقمة العيش. بس كمان ما بدنا ننسى، يمكن ما بيشوف هالحالات أو ما بيشوف هيد تحديدا لا إمكانيات الاجتماعية إلا اللي بيشتغل بالحقل الاجتماعي الإنساني. اليوم العالم عم بتموت، إذا بدك تفترش قارعة الطريق تتنام، على باب المستشفيات عم بيموتوا، الأدوية ما عم بيقدروا يجيبوها. وين وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، صندوق الوطني، وين الدولة بالنهاية؟ وين الدولة؟ هل يا ترى عم بتساند مجتمع؟ لذلك أنا إذا الدولة مش موجودة، أنا عقد ما فيه بدوقف حتجاري حتخيل إنسان ولو بفلس الأرمن.
3: شو دور الكنيسة هون إذا بدي أحكي الموضوع؟
2: دور الكنيسة
3: صحيح، عطيتي مثل كأنه مسؤولية تتحملها أكيد الدول بشكل عام، يعني لأنه هي الدولة راعية كل شيء، ولكن الكنيسة،
2: دور الكنيسة بدنا نعرف أنه اليوم الكنيسة من الدولة.
3: هيدي دايما بنسمعها، يعني اكيد بنفرق،
2: مش بدنا نسمعها، هيدي الحقيقة.
3: هي حقيقة،
2: مش انه مجرد شيء انا خلي الكنيسة احمي الكنيسة، او انه معتبرين انه الكنيسة عم بتقصر او عندها عيوب بمكان معين. انا عم اقول هالكون لا، انت اليوم بده يكون عندك انفراستركتور، بده يكون عندك دولة، وهالدولة اذا ما عندها انفراستركتور يعني البنى تحتية، يعني البنى الاقتصادية موجودة، أنت ما عندك دولة.
3: أساسيتها هي
2: الكنيسة. الكنيسة منا ناسية المجتمع، يمكن بمحلات أنا بلوم الكنيسة، المدارس الكاثوليكية، هالأسعار، هالأقساط الباهظة، يمكن كمان بإدارات الاستشفى، هالأرقام المش طبيعية عم تخدها بالاستشفى، لازم تنظر شوي بعين الاعتبار. ولكن من باب تالي اليوم كنيسة منا ناسية المجتمع. اليوم كاريتاس لمين؟ مش هي الدرع الاجتماعي للكنيسة، الدرع الاجتماعي للكنيسة. طيب اليوم كاريتاس عم بتساعد، عم بتساعد كتير. لما بديش أنا أعطي نعمل دعاية، ولكن على الأرض عمليا هيدي من هالإطار الكنيسة وقفة على الصعيد المجتمع اللبناني، وقفة حد الفقير.
3: بشكل عام الكنيسة بتسمع لرسائل البابا؟ بشكل عام الكنائس طبيعي. المنتشرة في
2: طبيعي
3: كل
2: طبيعي بالرعاية طبيعي خصوصا وقت البابا عم بمس تحديدا وقت أحكي بالفقراء عم بمس بالعدالة الاجتماعية أكيد. باللامساواة بعدم الإنصاف بعدم التكافؤ هدول عم بمس فيهم هيدا الموضوع هيدي هي أزمات المجتمع وأزمات المجتمعات كلها مش بس على صعيد الوطن اللبناني أكيد بدأت تسمع
3: خليني تابع بالوقت المتبقي لنا بعنا دقيقة لكن بدقيقة ايه معلش يلا مرقوا هالربع ساعة بس اسم الله يعني عطيتي شرح كافي ووافي يعني اللي بدي يفهم فهم كيف شو المقصود بدقيقة كيف لازم توصيتك إذا بتسمحي من خلال رسالة البابا
2: من خلال رسالة البابا البابا بقول العودة إلى الصدقة العودة إلى محبة الفقير العودة إلى الصلاة لأنه الطائر هو جناح من ميلة هي الصدقة والجناح الثاني هو الصلاة وقتها أنت تصلي كمان بيصير عندك نعمة تفهم محبة القريب وتفهم خيك وتفهم زيتك وتحب حالك لأنه أنا أحبب قريبك كنفسك إذا أنا ما حبيت حالي مش أحب أعرف لأنه بدي أحبه مثل حالي الصدقة ثم الصدقة ثم الصدقة
3: من بعد الصلاة بدي صلي
2: كل وحده جناح
3: فيني اعمل صدقه من دون ما اصلي
2: في صلي من دون ما صدقه في صدقه من دون ما اصلي ولكن الاحلى انه يكون طاير هالطائر بهالجناحين يعني
3: حلو كتير عن جد شو هالكلام الحلو بهالنهار المبارك ان شاء الله ان شاء الله عن جد بنقدر نسمع نسمع ونفهم هالرسائل اللي اوقات بنقريها قدامنا ان كانت رسائل وقت اذا بتتذكر البابا القديس يوحنا بولس الثاني وصولا للبابا فرانسيس وخصوصا وصولا للبابا لاون يعني كلها رسائل اوقات ما بنفهمها اوقات نمرقها بنسردها من دون ما نفهمها انا بدي اشكرك دكتور دولي طربي ونحن رح نلتقى نحن وياك إن الله راد الأسبوع اللي جاي بموضوع آخر وهو موضوع العدالة الاجتماعية هيك بتكون عم نوضح أكثر يمكن تطبيقيا رسالة البابا لون الرابع عشر الدكتورة دولي طربي حائزة على الدكتورة من جامعة السوربون باريس بالفلسفة والأخلاقية شكرا لك بشكر المخرج إلي مسيحي نهار مبارك بنتمنى لك كل المستمعين إلى اللقاء
2: شكرا لك فادي
0: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النواطي الفوقة ودوحة كفر رمان بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع لمحيط تلة الدبش استمر حتى الفجر. تحدثت وسائل إعلام سورية عن توغل قوة عسكرية إسرائيلية من 7 آليات في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم بالإعدام بمواطن أدين بحيازة السلاح والمشاركة في احتجاجات كانون الثاني الماضي. ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر منطقة قرب طوكيو فجرا ما أسفر عن إصابة 37 شخصا على الأقل، إضافة إلى تعطل حركة المرور في المدينة وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: الآن بالعشاء رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: أهلا بكم مجددا. أعلن رئيس وزراء كندا أن بلاده ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50% والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دمه أزرق منكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق، مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق. ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:50 في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في الجنوب توغل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد ومنها إلى بلدة المنصوري بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. في ذكرى انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر أكس: نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية، مشروع بناء وطن حر لا يخف. كتب رئيس حركة التغيير إلي محفوظ عبر أكس: لا يجب على الدولة اللبنانية أن تخشى مواجهة التنظيم المسلح المرتبط بإيران والحرس الثوري، ولا أن تتردد في فرض سلطتها الكاملة على كل أراضيها، ولا يجوز أن تخضع السلطات الشرعية لأي تهديد بالتمرد أو العصيان، فقرار الدولة ينفذ ومن يتحداه يتحمل تبعاته، ومن يتقاضى راتبه من خزينة الدولة يجب أن يكون ولاؤه للدولة وحدها لا لميليشيا ولا لأي جهة خارجية. انتهى زمن الخوف والتردد. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: نحييكم من جديد ونواصل تقديم الموجز. إقليميا، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: واشنطن تزعم أنها تفرض علينا أشد العقوبات، ونحن صامدون ونبذل جهودنا لمواجهة حرب غير متكافئة. من جهة أخرى، كشفت صحيفة تيليغراف أن قراصنة إيرانيين نجحوا في إغلاق محطة توليد كهرباء بريطانية لمدة 4 أيام في هجوم إلكتروني غير مسبوق. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,471,000 ليرة، 98 أوكتان 2,489,000 ليرة، المازوت 2,399,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بملخص الأسبوع، أكثر ملفات شائكة من أزمة السفير الإيراني مروراً بمعركة علي الطاهر وصولاً لزيارة الرئيس عون إيطاليا ومواضيع أخرى.
1: ملخص الأسبوع
0: أحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.
2: صباح الخير، اليوم الأحد 23 آب 2026. من زميلة فريدي سيبا ومني أنا كارلا عيد الصيفي بنتمنى لكم نهار مميز بيحمل معه كل الخير والأوقات الحلوة. برحب بكل يلي انضموا لألنا عبر موجاتنا الثلاثة وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر تطبيق لبنان الحر أيضا، وبنستمر معكم بهاللقاء لغاية 11 إلا 3. هالأسبوع مثل كل أسبوع مليان ملفات وانتظارات وتطورات، والبداية مع إعادة وزارة الخارجية الأمريكية والخزانة تصنيف حزب الله على أساس أنه بيشتغل لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو بالنيابة عنه، وبالتالي الحزب هو وكيل لإيران ومنه كيان مستقل، وهالأمر بيأكد أنه الحزب بيشتغل من دون اعتبار يذكر للسيادة اللبنانية أو الشعب اللبناني أو الدولة اللبنانية. وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد بشكله جزء من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية للحزب، وبتستخدم مندوبين بيسافروا على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان، تركيا، الإمارات وإيران لنقل مبالغ بتوصل لمئات ملايين الدولارات بين هيدي الدول. وأشارت إلى أنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أعاد إدراج حزب الله على أوايم العقوبات على خلفية تقديم خدمات للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وبأول رد للحزب على هالقرار اعتبر أنه التصنيف الأمريكي بأكد استمرار واشنطن باستخدام العقوبات وسيلة لفرض إرادتها على الشعوب والدول، وأنه عم تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية. وبرأيه أنه بدل ما تلزم واشنطن إسرائيل بالانسحاب ووقف الاعتداءات، عم تتجه لحصار اللبنانيين وتجريد لبنان من كل مرتكزات القوة. أما زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لإيطاليا، فأعرب خلال الفاتيكان عن قلقه حيال صعوبات عم بتواجه تطبيق اتفاق الإطار، وبوقت رحب فيه بهالوثيقة أكد دعمه للجهود المبذولة بهذا الاتجاه. وشدد الرئيس عون على ضرورة ممارسة الضغط الدولي لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق الإطار، وكان عون أكد أنه وجود اليونيفيل بالجنوب مهم وبيساعد على تثبيت السكان بقراهن وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، وقال خيارنا الأول هو التمديد لليونيفيل، وفي حال عدم التمديد لها فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية بالجنوب ضمن الإطار القانوني المطلوب. رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أنه اللي عم بيتعرض له الجنوب لا يحتمل، ويمكن يكون تجاوز اللي صار وعم بيصير بغزة، وقال أنه ترامب هو الوحيد يلي قادر يلزم إسرائيل بإنهاء حربه ووقف النار والانسحاب للحدود الدولية بالجنوب، وبوقتها بيقدر هو يضمن انتشار فوري للجيش اللبناني بمنطقة جنوب الليطانة، وأنه يكون هو القوة الوحيدة الحافظة للأمن ويلي بتملك وحدة سلاح بهيديك المنطقة. بهالوقت أعلنت اليونيفيل أنه القرار 1701 بعده الإطار الأساسي المتفق عليه دولياً لاستعادة السلام والاستقرار بجنوب لبنان، وشددت على ضرورة تجديد التزام كل الأطراف بمبادئه. وأشارت إلى أنه العديد من العائلات بالجنوب اضطرت للنزوح أو تغيير نمط حياتها نتيجة انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. بظل هالأجواء تسلم رئيس الجمهورية دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة باجتماع تحضيري بباريس ب 17 أيلول لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وبأبرز ميدانيات هالأسبوع لا شك أنه الأضواء كانت على تلة علي الطاهر يلي كشف مصدر مقرب من حزب الله أنه الأخير ما رح يسلمها للجيش اللبناني، وأشار إلى أنه تدمير إسرائيل للتلة أفضل من تسليمها للجيش. وقال هالمصدر أنه تلة علي الطاهر بتحمل أهمية معنوية كبيرة بالنسبة للحزب فضلاً عن احتوائها على منشآت كبيرة، وأضاف أنه عدد من عناصر حزب الله والحرس الثوري موجودين فيها وبيتجاوز 100 عنصر. وبحسب المصدر فإن الإمدادات لتلت على الطاهر بعد مستمرة ولكن منا متاحة بشكل دائم. ولكن السؤال كيف رح يتطور الوضع بالجنوب من بعد إعلان حزب الله أنه ما رح ينسحب من علي الطاهر وما رح يسلمها للجيش؟ هل هيدا الموقف بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لتنهي وضعية علي الطاهر؟ العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة تحدث للبنان الحر.
1: خطاب حزب الله أخيراً ولا سيما خلال الأسبوع الماضيين إضافة إلى أقراره بوجوده في علي الطاهر يشبه إلى حد كبير خطاب وكلاء إيران الآخرين في العراق، سواء لناحية الرسائل الموجهة إلى القوى الخارجية التي تواجه إيران أو لناحية الرسائل الداخلية التي توحي وكأننا أمام مواجهة داخلية محتملة. إذا دخل الإسرائيلي على علي الطاهر فإن الطرق والممرات باتجاه النبطية والساحل وكذلك باتجاه جزين ستكون مفتوحة أمام الضغط الإسرائيلي في حال سقط علي الطاهر. فعلي الطاهر يشكل قاعدة عملياتية رئيسية تدعم الجبهات في الجنوب وفي البقاع الغربي. للأسف الجيش اللبناني

0: وبرزت أيضا هالأسبوع أزمة السفير الإيراني بين قرار الدولة وتحدي إيران لهيدا القرار. الجواب مع سيمونا حتشيتي.
1: لم تعد قضية السفير الإيراني في لبنان مجرد خلاف دبلوماسي، بل تحولت إلى اختبار مباشر لهيبة الدولة وقدرتها على فرض قراراتها على أراضيها. فلبنان سحب موافقته على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، فيما بقي السفير في بيروت على الرغم من انتهاء المهلة التي منحت له. في هذا السياق، ماذا يقول القانون والدبلوماسية مع الخبير القانوني سعيد مالك؟
2: يفترض على السلطات المعنية والمختصة وعملا بقرار الخارجية اللبنانية بالترحيل عدم الموافقة على التمديد، كون قرار اعتبار السفير المذكور شخصا غير مرغوبا فيه في لبنان هو قرار سيادي بامتياز. يفترض على كافة السلطات التقيد به، وأي قرار مخالف من قبل السلطات المختصة سيعتبر مخالفا لسيادة الدولة وقوانينها وقراراتها ويستدعي المساءلة أصولا.
1: لكن الأخطر من مصير سفير هو المبدأ. هل تستطيع دولة أجنبية أن تقرر أي قرار لبناني تحترم وأي قرار تتجاهل؟ في هذا الإطار قال الكاتب السياسي مروان الأمين عبر لبنان الحر:
3: الأزمة هي من البداية إلى إطار مش إطار دبلوماسي بحت صافي بشكل كامل. بالنسبة لهيبة الدولة، نعم، تحدي هيبة الدولة هيدا بيجي استكمال لتحديها على المستوى الميداني. يعني بعده لليوم قرار الحرب والسلم بإيد حزب الله وبإيد الحرس الثوري الإيراني وبإيد السفير الإيراني والسفارة الإيرانية، وليس بإيد وزارة الدفاع ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع. ما زالت حتى اليوم الدولة اللبنانية غايب عندها الإرادة لتنفيذ قرارات سيادية ولاستعادة هيبتها. هيدا الأمر بده يكون في طرف شادد ركابه بوجه حزب الله وياخد قرارات جدية تنفيذية. ما دام الطرف الآخر بوش حزب الله أي الشرعية اللبنانية بعد الضعيفة عم بتداري حزب الله، طبعا حزب الله لن يتخلى عن هيدي السلطة وهيدا النفوذ.
1: فالسفير أي سفير يعمل على أرض الدولة المضيفة وبموافقتها وليس فوق سلطتها، وعندما يتحول رفض المغادرة إلى تحد علني لقرار رسمي تصبح القضية أبعد من دبلوماسية وتصبح مسألة سيادة.
0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. وتسلمت الأسبوع السلطات السورية من السلطات اللبنانية الضابط السابق بجيش النظام السوري المخلوع اللواء عادل عيسى، وهو القائد السابق للفرقة 17 وقائد القوات البرية بدير الزور حتى عام 2016، يلي تم توقيفه من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجهية صادرة عن مدعي عام التمييز بلبنان، وتم التنسيق لاسترداده لوجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه عن قاضي التحقيق السابع لارتكاب جرائم القتل العمد وتسهيل ارتكاب جناية والقتل أصلاً لأكثر من شخصين وجرم التعذيب اللي بيؤدي للموت وجرائم الاعتداء يلي بيستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بسوريا. وعاد للوجهة هالأسبوع ملف اغتيال منسق القوات اللبنانية الشهيد باسكال سليمان، من بعد ما قال القضاء كلمته وجزم إنه الموضوع ما كان مجرد سرقة إنما خطف وقتل متعمد. زوجة الشهيد باسكال مشلين تحدثت للبنان الحر:
4: كان همنا الأول مرحلة هو أنه نثبت أنه الحادثة اللي صارت مع باسكال منا حادثة عابرة ومنا سرقة سيارة. هيدا كان أول ستاب عم نشتغل عليه، أنه هي جريمة ما وقعت بالصدفة بل خطف وقتل عن سابق تصور وتصميم. هيدا الشيء اللي نحنا لنا سنتين عم نحارب عليه. شو next step؟ مين جهة أو شو دافع الجريمة ومين الجهة اللي هي مسؤولة عن هالجريمة؟ هي أكيد غير واضحة، ما عندنا أي معلومات حتى وفق معطيات الملف، يعني ما في معلومات ونحن كمان ما في نقول أي شيء بعد ما أنه ثابت. نحن بالحقيقة ما عندنا أي معلومة عن جهة اللي قامت بالجريمة ولا السبب ولا شو الدافع. يعني هيدي الأمور بعدها غامضة لحد هلأ، غير واضحة، ولا لحظة كان عندي تفكير أنه تكون سرقة سيارة. بس أنا اللي بقول لهم أنه الله يسامحهم لأنهم ظلموا قتلوا مرتين، اليوم له لباسكال سامحنا، لأنه عن جد جربنا أدنى فينا بهالشي اللي وصلنا له اليوم، هي فشة خلق بس لنرد له لباسكال وفاءه.

0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكن على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. قضائياً أوعز النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحج للقوى الأمنية بإعادة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لمستشفى ظهر الباشق خشية من تدهور حالته الصحية من بعد ما أضرب عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء. وكان أوضح القاضي الحج أنه نقل رياض سلامة لسجن رومية إجا من بعد التأكد من التقارير الطبية اللي وصلت للنيابة العامة من طبيب القوى الأمنية بتأكد أنه صحته جيدة وما بيحتاج للبقاء بالمستشفى. بالصفحة الاقتصادية أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه الحكومة بتولي أمن المطار وسلامة الملاحة الجوية أولوية قصوى وأنه عم بتتابع تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة لمعالجة مصادر الخطر داخل حرم المطار وبمحيطه، ولسيما الحد من مخاطر تجمع الطيور ومعالجة مصادر جذبة وتنظيف مجرى نهر الغدير ومحيط المطار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ الواقعة ضمن النطاق المحدد بقرار مجلس الوزراء. محافظ جبل لبنان محمد مكاوي تحدث عن إقفال 3 مزارع محيطة بالمطار وكشف عن محاولات لعرقلة تنفيذ القرار. تتواصل أعمال تطوير وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينا معوض للإقلاعات مع تسجيل تقدم متواصل بالأعمال الإنشائية والفنية، وبأبرز المستجدات تم توسيع مبنى المسافرين من 2000 متر ل 4700 لتلبية حاجات الأجهزة الأمنية والتشغيلية بشكل بيتيح تعزيز التجهيزات والخدمات بما فيها زيادة عدد أجهزة الأشعة السينية X-rays، وبيسمح أيضاً التصميم الجديد باستيعاب عدد أكبر من المسافرين بوقت أقل بسلاسة وكفاءة. توقف أيضاً هالأسبوع العمل بجهاز الكشف الآلي سكانر عند معبر المصنع الحدودي بسبب عطل طارئ، تم العمل على إصلاحه وتشغيله من بعد أسبوع واحد على بدء العمل فيه لضمان إرساليات أمنة بالتصدير مثل ما ذكر كبار مسؤولي الجمارك. وزير الزراعة نزار هاني عزا سبب العطل للضغط الكبير على هالآلة، يعني بين 100 و120 شحنة صادرات يومياً، وهيدا دليل على حجم الصادرات الكبيرة من المنتجات اللبنانية المتوجهة للسعودية أو عبرها لدول الخليج ولا سيما الصادرات الزراعية. وزير الأشغال فايز الرسمني أكد عقد اجتماعات دورية مع الجانب السوري بهدف تطوير اقتصاد البلدين، وأنه رح يتم العمل على فتح معبر العبودية بشكل بيساهم بتخفيف الازدحام على معبر المصنع، وقال عم نركز على المسارات البديلة يلي بتنشأ بالمنطقة وإمكاناتنا بلبنان محدودة، ويلي منحتاج له هو استثمارات من الدول الصديقة، وعم نشتغل على تقليص المسافة بين لبنان وسوريا بشكل بحد من عمليات التهريب عبر الحدود. بهالوقت تفقد وزير الطاقة والمياه جو صدي منشآت النفط بالزهراني. التفاصيل بتركها لزميلي جورج كرم.
1: بهدف الاطلاع على واقع منشآت النفط في الزهراني وأوضاعها واحتياجاتها، جولة ميدانية لوزير الطاقة والمياه جو صدي لتفقد حسن سير العمل في المنشآت ومتابعة الملفات المرتبطة بالطاقة واستدامة تأمين المحروقات. الوزير الصدي أكد لبنان الحر إصرار الحكومة على تفعيل دور لبنان كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
2: نحن مصرين بالحكومة نرجع نفعل دور لبنان كهمزة سلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط، وهذا دور كان يلعبه بالأربعينات والخمسينات والستينات ومنا نرجع له. من هالمنطلق جيت اليوم تفقد منشآت النفط بالزهراني، يعني نحن بهمنا أنه نرجع نركز على كل القدرات والأصول الاستراتيجية اللي عنا إياها، ومنشآت الزهراني مثل منشآت طرابلس هي أصول استراتيجية البلد لازم يستعملها وينتفع منها اقتصاديا. هدف اليوم نرجع نشوف حالة الخزانات، نزل هلأ شوف حالة المربط. في لجنة تجتمع دوريا بدأت بالشغل من أسبوعين تبحث كل قضايا اللوجستية بالنسبة لمنشآت طرابلس، بس أنا كان بهمني كمان إنه أجي على الزهراني تشوف شو الواحد معقول يعمل ويستفيد من هالمنشأة اللي هي منشأة استراتيجية.
1: كما تفقد الوزير الصدي خزانات منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه في مرفأ الزهراني. من الزهراني جوش كرم، لبنان حر.
0: أما عن كيفية تحصيل فواتير كهرباء إدارات الدولة فالجواب مع زميلي شرب المخلوف.
3: رفعت مؤسسة كهرباء لبنان سقف إجراءاتها مانحة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات مهلة 5 أيام لتسديد فواتيرها ومتأخراتها تحت طائلة قطع التيار. وفي هذا الإطار علمت لبنان الحر أن المؤسسة أبلغت الإدارات والمؤسسات العامة بقيمة الفواتير المستحقة والمتأخرات المتراكمة عليها عبر كتب رسمية، وتسدد الوزارات فواتيرها عبر وزارة المالية التي تحول المبالغ إلى حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان، فيما يمكن للمؤسسات العامة التسديد نقداً أو بواسطة شيكات أو عبر التحويل المصرفي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد المؤسسة على تحصيل مستحقاتها وتعزيز سيولتها المالية، بما يساهم في استمرار تأمين التغذية بالتيار الكهربائي وفق الإمكانات المتاحة. هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية، فيما أكدت المؤسسة التشدد في الجباية وخفض التغذية في المناطق التي يرتفع فيها الهدر.
0: وبظل كل هيدي الأجواء، الذهب تحت ضغط النفط والسندات، فشو هو مصير الأسعار بالسوق اللبناني؟ ريشار حرفوش.
4: تتزايد الضغوط عالمياً على أسعار الذهب والمعادن مع تحركات أسعار النفط وارتفاع عائدات السندات في مشهد يعيد رسم حركة الأسواق وتوجهات المستثمرين. وفي هذا السياق يوضح الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر عبر لبنان الحر انعكاسات هذه المتغيرات على السوق اللبنانية ومصير أسعار المعادن.
5: حركة أسعار الذهب اليوم مرتبطة بالعلاقة ما بين الذهب والنفط والسندات. ارتفاع أسعار النفط بيرفع مخاطر التضخم وبيدفع الأسواق إلى توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وبالتالي الارتفاع عوائد السندات يلي بتصير أكثر جذبية للمستثمر، وبيتعرض الذهب بسبب هالشي للضغط لأنه ما بيدر فايدة. وإنما إذا كان ارتفاع النفط ناتج عن توترات جيوسياسية بيكون هناك عامل معاكس وبيدفع الخوف وعدم اليقين المستثمرين نحو الذهب كمركز آمن. كرمال هيك الذهب اليوم هو بين عاملين، من ميل ارتفاع العوايد عم بيضغط عليه، ومن ميل المخاطر السياسية عم تدعم. أما بالنسبة للبنان فالتأثير مباشر، لأنه سعر الذهب محليا بيرتبط أولا بالسعر العالمي للذهب، وثانيا بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، بالإضافة طبعا إلى كلفة الصياغة وهوامش السوق. كرمال هيك كل شيء بسعر الصرف مستقر، الذهب رح يتبع بشكل أساسي حركة السعر العالمي. أما إذا تعرضت الليرة لا سمح الله لأي ضغوط، فقد يرتفع سعر الذهب بالليرة حتى لو ما ارتفعت الأسعار عالميا. وبالنسبة لأسعار الذهب وبقية المعادن، المرحلة المقبلة مرشحة لاستمرار التقلبات والأسعار المرتفعة أكثر من اتجاه هبوطي واضح. فإذا استمرت عوائد السندات مرتفعة رح بيكون هناك ضغط على الذهب. أما إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو تراجعت العوائد بالدولار، هالشي ممكن يؤدي إلى ارتفاع الذهب مجددا. مصير سعر الذهب بلبنان هو مرتبط باستمرار استقرار سعر الصرف من ميلة، وبالتطورات العالمية من ميلة تاني.
4: وبين ضغط السندات وتقلبات النفط، يبقى الذهب في لبنان مرآة لما يجري خارج الحدود ولقدرة السوق المحلية على امتصاص الصدمات.

بصفحة متفرقاتنا لهالأسبوع أصدرت وزارة التربية مذكرة إدارية أعلنت فيها جدول مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة وحددتهم بنهار الأربعاء 26، الخميس 27، السبت 29 والتنين 31 آب، ولشهادة الثانوية العامة بفروع الأربعاء للطلبة الحرة ب 26، 27، 29، 31 آب وأيضا بواحد أيلول. وتقرر تأجيل الامتحانات الرسمية للطلبة الحرة بالتعليم المهني والتقني لموعد بيتحدد بوقت لاحق. أعلنت السفارة القبرصية بلبنان أنه اعتباراً من 1 أيلول 2026 ما رح يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر لقبرص. وأوضحت السفارة أنه حاملي التأشيرات القبرصية طويلة الأجل والسارية المفعول والصادرة على جوازات سفر غير بيومترية بيقدروا يستمروا باستخدامها شرط إبراز جواز السفر غير البيومتري الملغى يلي بيحمل التأشيرة إلى جانب جواز السفر البيومتري الجديد والسير المفعول عند السفر. أمنياً ومن بعد معلومات عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات داخل أحد المقاهي يلي بيشتغل فيها بمحل دبير حسن بيملكه سوري مواليد 64، وقفته القوى الأمنية وهو سوري مواليد 2002 بحسب قوله. بالتحقيق معه اعترف بترويج المخدرات، وبنتيجة المتابعة تبين أنه مالك المقهى وابنه بتاجروا أيضاً بالمخدرات وهن متورين عن الأنظار، وتم توقيف شخص آخر كان عم بأمن هالمواد للمقهى ولأحد الفنادق وهو لبناني مواليد 2010. وبتفتيش بيت مالك المقهى وابنه يلي هو ببير حسن تم ضبط كمية من الأسلحة والزخاير عبارة عن بندقية كلاشنيكوف مع طلقات عدة وطائرة مسيرة دران صغيرة الحجم مع بطارية.

0: لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. بشكر كل يلي تابعونا، ومن هلأ لوقتها تضلوا بخير. إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع مع كارل.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دم أزرق منكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان دمه بالفعل أزرق، مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق، ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في ذكرى انتخاب الرئيس بشير الجميل، كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيمجان عبر أكس: بانتظار 23 آب جديد من أجل جمهورية متجددة ودولة سيادة وقانون فعلي وصيغة حكم تمنع الصراع على السلطة بين الطوائف والحروب كل 10 سنوات. بدوره كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر أكس أيضا: نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية ومشروع بناء وطن حر لا يخف. انقلبت سيارة من سفح الجبل إلى الأوتوستراد في محلة البيسرية أدى إلى إصابة شخصين، عملت فرق الإسعاف على نقلهما إلى المستشفى. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
0: نحييكم من جديد ونتابع الموجز. إقليميا، أفادت الخارجية الإيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني يزور طهران غدا ويرافقه وفد رسمي. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: سوريا تمد يدها للدبلوماسية، داعيا إسرائيل إلى اغتنام فرصة تاريخية لتحسين العلاقة مع بلاده. بعد انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، أعلن رئيس وزراء كندا أن بلاده ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بواقع 50% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,471,000 ليرة، 98 أوكتان 2,489,000 ليرة، المازوت 2,399,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: البال.

0: تحكيلي
1: أنا والعذاب والهوى
2: راجعين يطلعوا على الباب.
3: امشي امشي امشي بطريقي
2: على الباب.
4: يا ناس حبوا الناس
2: ذوق لبنان الحر بيرضيكم. وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنيتي أحلى غنيتي وموال عالبال الأحد الساعة 12 ريما رحمة. وصل الأحد ورجعنا التقينا. أحلى تحية بوجهها لكل الناس يلي بيحبونا، وتحية من القلب كلها صدق وحنية للناس يلي بينطرونا. ما بقدر إلكن قديش بفرح بتعليقاتكن ولما بتقولوا إنه الأحد معنا مع لبنان الحر وعالبال. أهلا وسهلا بالكل، وإن شاء الله رفقتنا اليوم وهالباقة من الأغنيات تكون مثل كل يوم أحد كمان اليوم على ذوقكن.
5: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر

حبيت جملة بتقول هناك نوعان من الناس، شخص يسعد الناس أينما ذهب، وآخر يسعد الناس إذا ذهب. حبيت عن جد في أشخاص بوجودهم كل السعادة والفرح، وفي العكس تمام. خي شو أريح بليهم.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دمه أزرق منكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق، مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق. ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

من الديمان أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أن الملفات والخلافات والمصالح كثيرة، فيما المطلوب واحد، لبنان الدولة والإنسان. أضاف: الوطن لا يقوم بقرارين والسيادة لا تتجزأ. كتب النائب نديم الجميل: يبقى 23 آب 1982 ذكرى دائمة بأن رئيس الجمهورية قادر، والجمهورية يمكنها أن تقوم، والمؤسسات يمكنها أن تنتظم، والدولة يمكن أن تعود دولة عن حق وحقيقة، شرط أن يكون في النية الجرأة والشجاعة. وجاء هذا المنشور في ذكرى انتخاب الرئيس الراحل الشهيد بشير الجميل. في إشارة إلى شيباني، شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج على أن المخرج الوحيد للسفير غير المرغوب فيه هو مخرج للمغادرين في مطار بيروت الدولي. أمنيا تحلق مسيرة إسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. توقع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استئناف المفاوضات مع إسرائيل في شأن اتفاق أمني قريبا، وقال: نمد يدنا للدبلوماسية مع إسرائيل وعليها اغتنام هذه الفرصة التاريخية. أعلن الجيش الأردني القبض على 4 متسللين حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة ضمن المنطقة العسكرية الجنوبية. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: طريقي
1: عالبال
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية أحلى غنية وموال عالبال الأحد الساعة 12 ريما رحمة وصل الأحد ورجعنا التقينا أحلى تحية بوجهها لكل الناس يلي بيحبونا وتحية من القلب كلها صدق وحنية للناس يلي بينطرونا ما بقدر إلكن قديش بفرح بتعليقاتكن ولما بتقولوا إنه الأحد معنا مع لبنان الحر وعالبال أهلا وسهلا بالكل وإن شاء الله رفقتنا اليوم وهالباقة من الأغنيات تكون مثل كل يوم أحد كمان اليوم على ذوقكم
3: إعداد ريما رحمي إخراج بيت

حبيت جملة بتقول هناك نوعان من الناس، شخص يسعد الناس أينما ذهب، وآخر يسعد الناس إذا ذهب. حبيت عن جد في أشخاص بوجودهم كل السعادة والفرح، وفي العكس تمام. خي شو أريح بلاهم.

0: شحبيت هالجملة لباولو كويلو، قول الحقيقة وإزعاج الناس أفضل من الكذب لإرضاء الناس.
1: خطرنا على بالك، خطرنا يا

الأصوات اللي بتزعجك كتير هو صوت المنطق، صوت العقل، مع أنه ساكت ما بيحكي، داخل جواك بقلبك وبفكرك، بس بيوجعك لأنه هو عين الصواب، هو اللي صح.

جميل يقول: الاحترام 10 أجزاء، 9 منها في الصمت والعاشرة فات ذلك لصغار العقول. حدا بيقول لك عقله صغير؟ بلاها، خلينا مع الكبار والغنية الحلوة الكبيرة.

بس تخبر قصتك للناس بتعاطفوا معك، شو ما كانت حلوة مش حلوة، مشاكل، قصص كتير مهمة أول مرة، بعدين كل الناس بتزهق وبيصيب الملل. لهالسبب خلي خبارك لإلك، لا خير في أحد في هذه الأيام. أنا حبيت عد الأيام الغنية أحلى وأحلى عالبال أبو مجد ملحم بركات.

حذراً بما تسمعه عن المرأة، فالإشاعات تأتي من رجل غير قادر على امتلاكها، أو الإشاعات تأتي من امرأة أخرى غير قادرة على منافستها.

بفكرة إنه نمحي الغلطة كرمال تستمر المحبة، أحلى بكتير من إنه نمحي المحبة كرمال غلطة وكانت.

جميل لفيكتور هوغو: احذر من المبالغة، فإن الثقة الزائدة تصبح غرورا، والمديح الزائد يصبح نفاقا، والتفاؤل الزائد يصبح سذاجة.

0: الناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم. وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية أحلى غنية وموال عالبال الأحد الساعة 12

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

في ذكرى انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، كتب وزير الطاقة جو صدي: بشير الجميل رئيس جمهورية الحلم الذي لم ولن يفارقنا يوما بوطن هو 10452 كيلومترا مربعا، السيد الحر والمستقل وبدولة المؤسسات والقانون. في ذكرى 13 لتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، أكد النائب أشرف ريفي أن دماء شهداء طرابلس ليست للنسيان ولا للمساومة، والعدالة لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن. وقال: نستذكر شهداءنا الذين سقطوا في جريمة إرهابية موصوفة استهدفت المصلين الآمنين وضربت طرابلس وسلمها الأهلي. أضاف: هذه ليست جريمة مجهولة الفاعل، القضاء اللبناني كشف خيوطها وسمى متورطين فيها وأثبت ارتباطها بأجهزة النظام السوري السابق، وما بقي هو استكمال العدالة وصولا إلى كل من خطط وأمر ونفذ أيا كان موقعه. توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.4% في 2026، بعدما كان لبنان قد سجل نموا بنسبة 4.2% في 2025، وهو الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019. وأشار البنك الدولي في أحدث إصدار له في تقرير إلى أن التصعيد الذي بدأ في آذار 2026 أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر في خلال العام الماضي. أفاد مندوبنا جورج كرم بأن وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني تمكنت فجر اليوم من إنقاذ الشاب عمره 22 عاما بعدما جرفته الأمواج لمسافة كيلومتر قبالة شاطئ العأيبة، علما أنه كان يلهو مستخدما عوامة قابلة للنفخ ومخصصة للاسترخاء قبل أن تجرفه الأمواج العالية إلى مسافة بعيدة من الشاطئ. أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا بحسب وكالة رويترز. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقتنا.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دمه أزرق منكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق، مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق. ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,471,000 ليرة، 98 أوكتان 1,489,000 ليرة، المازوت 1,399,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

منجدد تحياتنا الطيبة لكل اللي بعدنا مرافقين ضمن مجموعتنا يلي منختارها نحنا كل يوم أحد. هالوقت لقلنا نحنا منختار الأغنيات وأنتو بتتسمعوا لقلنا وأمنيتنا وأغلى الأمنيات هي إنه ما نتقضوا أحلى الأغنيات.

في كلام رائع لنزار قباني بيقول: لا شيء يستحق العناء، اهتم بمن يهتم بك، ارحل عمن رحل عنك، وعامل كما تعامل.

أحلى من عشرة الناس اللي دايما عندهم تفاؤل وأمل وحل لكل المشاكل. هناك أناس تحدثهم عن اليأس فيحدثونك عن الأمل. هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب منا دائماً.

في كلام كتير حلو لمارك توين، هالكلام بيقول ناكر الجميل هو أسوأ مخلوق على وجه الأرض. أنا بقول 100% معه حق. في أصعب من هالصفة، اللي بينسى المنيح لرميلك حالي من العالي وقلك هديني. شو بحب أنا غني على البال وديع الصافي، لكن الغنية بصوت وائل كفوري بتاخد العال.

0: العالي واللي كديتي وتكني قلبي غالي بقلبي خبي.
1: شروق الشمس، رائحة التراب، صوت الموسيقى، وأنا وأنت، ورائحة القهوة. حقا هذا ما يسمونه صباح الخير.

البال كلام جميل يقول الأشخاص الضعفاء ينتقمون، الأشخاص الأقوياء يسامحون، أما الأشخاص الأذكياء يتجاهلون.

في كلام كتير حلو لويليام شكسبير بيقول: يتغير الناس لسببين رئيسيين، إما إن عقولهم قد تفتحت أو إن قلوبهم قد تحطمت.

الشغف للعاطفة وللحب. هالغنية اللي بترفقنا من زمان لليوم، من يوم ليوم، منحس إنه في يوم وليلة من أروع الأغنية.

تنضج ستسامح أكثر، تسافر أكثر، تضحك دون حذر، ستبكي أمام الحنين. عندما تنضج ستصبح مليئا حبا وأحساسا.

الرائعة. نتمنى أن تكونوا تسليتوا معنا، رفقتونا بمجموعتنا من الأغنيات على البال. بيتر حشيش وأنا منقلكم تضلوا بألف خير، انطرونا الأحد اللي جاي.

0: 12 مع ريما رحمي. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دمه أزرق منكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق، ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. في ذكرى انتخاب بشير، رجي نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية ببناء وطن حر لا يخاف. الصدي رئيس جمهورية الحلم الذي لم يفارقنا يوما. راعي الوطن لا يقوم بقرارين والسيادة لا تتجزأ. ريفي في ذكرى جريمة المسجدين، القضاء أثبت ارتباطها بالنظام السوري السابق وبقي استكمال العدالة. البنك الدولي تصعيد أذار 2026 أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر العام الماضي في لبنان. بعد شهر من التعقب، توقيف دكتور فود بعملية دهم محكمة. سوريا نمد يدنا الدبلوماسية مع إسرائيل وعليها اغتنام الفرصة التاريخية.

علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري ورانيا غصيبة. الجمهورية القوية كانت حلم رئيس اغتالوه عن سابق تصميم وتصور. عانينا بشير الذي أرادها جمهورية 10452 كيلومترا مربعا جمهورية قوية، إلا أن المقاومة اللبنانية الحقة ما زالت تحمل مشعل هذه الجمهورية السيدة والخالية من سلطات داخل سلطتها والخالية من الفساد على أشكاله. وإذا كان الحديث عن الدولة السيدة لابد من الإشارة إلى أن روما تستقبل قائد الجيش بعد الرئيس، على الزيارة تكون تثبيتا لمسيرة السيادة. وفي المقلب الآخر يبدو أن سوريا تمد اليد مجددا للدبلوماسية مع إسرائيل، ولنا عودة إلى هذا الملف.
1: إذن في ذكرى انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل، كتب وزير الخارجية يوسف رجعي عبر إكس: نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية، مشروع بناء وطن حر لا يخف.
0: وكتب وزير الطاقة جو الصدي: بشير الجميل رئيس جمهورية الحلم الذي لم ولن يفارقنا يوما بوطن 10452 كيلومترا مربعا السيد والحر والمستقل وبدولة المؤسسات والقانون.
1: أما وزير المهاجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي فرأى أنه بعد 44 عاما لا يزال مشروع بشير الجميل في بناء جمهورية قوية سيدة حرة مستقلة ديمقراطية تمتلك حصرية السلاح ويحكم فيها القانون لا يزال مشروعا لبنانيا جامعا لكل اللبنانيين.
0: النائب نديم الجميل قال: يبقى 23 آب 1982 ذكرى دائمة بأن رئيس الجمهورية قادر، والجمهورية يمكنها أن تقوم، والمؤسسات يمكنها أن تنتظم، والدولة يمكن أن تعود دولة عن حق وحقيقة، شرط أن يكون في النية والجرأة والشجاعة.
1: وفي الذكرى كتب أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار قومجيان: نحن في انتظار 23 آب جديد من أجل دولة فعلية.
0: في الذكرى 13 لتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس قال نائب أشرف ريفي: هذه ليست جريمة مجهولة الفاعل، القضاء اللبناني كشف خيوطها وسمى متورطين فيها وأثبت ارتباطها بأجهزة النظام السوري السابق، وما بقي هو استكمال العدالة وصولا إلى كل من خطط وأمر ونفذ أيا كان موقعه.
2: رغم كل الضغوطات لقد أثبت أن القضاء حين يتحرر من التدخلات قادر على كشف أخطر الجرائم. بعد سقوط النظام السوري الذي ارتبط بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق الشعبين اللبناني والسوري، لم يعد هناك أي مبرر لتأخير كشف الحقيقة كاملة وملاحقة المسؤولين عنها. دماء شهداء طرابلس ليست للنسيان ولا للمساومة، والعدالة لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن.
1: في إشارة إلى شيباني شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج على أن المخرج الوحيد للسفير غير المرغوب فيه هو مخرج المغادرين في مطار بيروت الدولي.
0: الراعي من الديمان المطلوب واحد، أنطوان العمري.
3: شدد البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارة بطرس الراعي في عزة قداس الأحد في الديمان على ضرورة التمييز بين الأساسي والسنوي وسط كثرة الأصوات والحسابات، قائلا: إن لبنان تعب من كثرة الكلام وقلة الإصغاء ومن كثرة الحروب وقلة السلام، فيما المطلوب واحد، لبنان والدولة والإنسان. وأكد البطريرك الراعي أن المطلوب هو أن يكون الحق أعلى من المصالح والعدالة أقوى من الحسابات وكرامة الإنسان فوق كل اعتبار، وأن يتحول موقع المسؤول من سلطة إلى خدمة، مشيرا إلى أن القيم هي التي تعطي العمل معناه. وتوقف عند الوضع في جنوب رافعا الصلاة من أجل الضحايا والمتضررين ومن أجل حماية الأهالي والأرض، معربا عن الأمل في أن تفضي المفاوضات السياسية إلى حل ثابت. وأكد الراعي:
4: أؤكد أن الدولة وحدها يجب أن تكون بس صاحبة السيادة والقرار على كامل أراضيها، وأن يكون الجيش والمؤسسات الشرعية ضمانة وحدة الوطن وأمنه واستقراره. لا يقوم بقرارين، والدولة لا تستقيم بسلطات متواسية، والسيادة لا تتجزأ.
3: من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
0: في الجنوب ألقت مسيرة قنبلة بين الحني والليلي، فيما استهدفت دبابة ميركافا المنصوري عند الحي الشرقي، تزامنا مع تحليق كثيف للطيران المسير والاستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط، ولا سيما سور والساحل بين المنصوري وراس العين جنوب المدينة. وألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين على جرافة في ياطر من دون إصابات، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في مشاعل المنصوري. وتوغل فجر اليوم في بلدة البياضة في اتجاه بيوت السياد ومنها إلى المنصوري بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
1: إلى ذلك، نفذ الطيران الحربي ليلا سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقى ودوحة كفر رمان، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع لمحيط دوحة كفر رمان وتلة الدبشة استمر حتى الفجر، وحلقت مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.4% في العام 2026، بعدما كان لبنان قد سجل نموا بنسبة 4.2% في 2025، وهو الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019. وأشار البنك الدولي في أحدث إصدار في تقرير له بعنوان اقتصاد مزقته الصراعات، أشار إلى أن التصعيد الذي بدأ في آذار 26 أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر في العام الماضي.
1: أوقفت دورية من مفرزة حلب القضائية في وحدة الشرطة القضائية المدعو جورج ديب، مواليد عام 1986، لبناني ملقب بدكتور فود، بحقه مذكرتا إلقاء قبض وتوقيف بجرم مخدرات بعد شهر من الاستقصاءات والتعقبات بعملية دهم محكمة لمنزله في رحب في عكار، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
0: أفاد مندوبنا جورج كرم بأن وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني تمكنت فجر اليوم من إنقاذ شاب عمره 22 عاما بعدما جرفته الأمواج لمسافة كيلومتر قبالة شاطئ العأيبي، علما أنه كان يلهو مستخدما عوامة قابلة للنفخ مخصصة للاسترخاء قبل أن تجرفه الأمواج العالية إلى مسافة بعيدة من الشاطئ.
1: نفت غرفة التحكم المروري عبر صفحتها على إكس صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات والمجموعات عن قطع طريق ظهر البيدر بسبب أعمال التسفيد غدا الاثنين، فهي سالكة بشكل طبيعي مع متابعة أعمال التسفيد وتنظيف جوانب الطريق.
0: مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني طهران غدا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب مدافعا عنها، وأشار إلى أنها أفضل سبيل للخروج من حالة اللا حرب واللا سلم التي وصلت إليها البلاد وفي المواجهة الحالية. وقال الرئيس الإيراني في خطاب نشرته اليوم وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا إن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن، وأنها صيغت وفق مبادئ الكرامة والحكمة والمصلحة الوطنية.
1: من جهة أخرى، كشفت صحيفة تيليغراف أن قراصنة إيرانيين نجحوا في إغلاق محطة توليد كهرباء بريطانية لمدة 4 أيام، وذلك في هجوم إلكتروني غير مسبوق.
0: إلى سوريا، حيث قال وزير خارجيتها أسعد الشيباني أن بلاده تمد يدها للدبلوماسية، داعيا إسرائيل إلى اغتنام فرصة تاريخية لتحسين العلاقة مع بلاده.
1: في شأن غزة، شدد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على أكثر من 60% من أراضي القطاع لن ينسحب منه إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بشكل فعلي وكامل.
0: بعد انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، أعلن رئيس الوزراء الكندي أن بلاده ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بواقع 50% والتي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: رح تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف مع تكون الضباب على المرتفعات وبتنشط الرياح ببعض الأوقات. بكرة الطقس رح يكون قليل الغيوم لا غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة وبيتكون الضباب على المرتفعات.
0: كان في النشرة: في ذكرى انتخاب بشير، رجي نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية ببناء وطن حر لا يخاف، والصدي رئيس جمهورية الحلم الذي لم يفارقنا يوما. الراعي: الوطن لا يقوم بقرارين والسيادة لا تتجزأ. ريفي: في ذكرى جريمة المسجدين، القضاء أثبت ارتباطها بالنظام السوري السابق وبقي استكمال العدالة. البنك الدولي: تصعيد آذار 26 أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر العام الماضي في لبنان. بعد شهر من التعقب، توقيف دكتور فود بعملية دهم محكمة. سوريا: نمد يدنا للدبلوماسية مع إسرائيل وعليها اغتنام هذه الفرصة التاريخية. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل مارون بشعلاني.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما فيه لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا.

0: نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق الجنوبية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في مشاع بلدة المنصور في قضاء صور. وفي ياطر ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في اتجاه جرافة من دون تسجيل إصابات. وفي السياق، ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة بين بلدتي الحنية والقليلة بالتزامن مع استهداف دبابة مركافة للمنصور وسط تحليق كثيف للطيران المسير والاستطلاعي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب. أفادت صحيفة النهار بأن مصدرا حكوميا لبنانيا رسميا متابعا لفحوى جولات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أعلن أن إسرائيل لم تعرض خلال المفاوضات مع لبنان، بما فيها في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إيطاليا، لم تعرض أي خرائط أو صور لأنفاق تحت قلعة بعلبك أو تمتد من مدينة بعلبك نحو جرود كسروان وجبيل، ولم يتشاور الوفد الإسرائيلي مع الوفد اللبناني حول احتمال وجود أنفاق في بعلبك خلال المفاوضات، ولم يبلغ عن أنفاق في المدينة. كتب النائب أشرف ريفي عبر إكس: مشروع خط الأنابيب العراقي إلى المتوسط الذي وضع أخيرا على نار حامية يشكل فرصة استراتيجية للبنان، والمقاربات التقليدية والجزئية قد تؤدي إلى إضاعة فرصة مشاركة لبنان في مشروع يمكن أن يفتح آفاقا اقتصادية وإنمائية جديدة. شدد عضو كتلة التنمية والتحرير أن أب قاسم هاشم على ضرورة وضع الحكومة خطة إنمائية متكاملة لدعم وتثبيت صمود أبناء القرى والبلدات الحدودية الذين ما زالوا متشبثين بأرضهم. وقف مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: علام بالعشاء، رايح الشغل؟ على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: نحييكم من جديد ونواصل تقديم الموجز. إقليميا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تخشى التهديدات والحصار الاقتصادي، معتبرا أن التحركات الأمريكية فشلت حتى الآن. من جهة أخرى، أعلن وزير النفط الإيراني أنه تم اكتشاف أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في أحد الحقول في جنوب البلاد. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دمه أزرق نكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق، مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق. ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

إذاعة لبنان الحر ليحة جديدة من توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن صارت بين إيديكم. 20 أغنية، أسبوع جديد ومنافسة قوية على المراكز الأولى، ومع دخول عدد كبير من الأغاني على الليحة ترتيب هالأسبوع تغير بشكل واضح. منبلش العدد التنازلي مع راغب علامة وكده كده اللي بتتراجع 5 مراتب وبتحل بالمركز

صار وقت التوب 5، وهالأسبوع المراكز الأولى تغيرت بشكل كبير. مروان خوري وماريلين نعمان بكفوا حضورهم بين أول 5 مراكز مع يدني نسينا، وبيتراجعوا مركزين للمرتبة الخامسة.

المركز الأول لهالأسبوع، الوليد الحلاني مع طلي بيخطف الصدارة من أول ظهور له على الليحة هالأسبوع. الأغنية قدرت توصل مباشرة لأعلى مركز وتتقدم على أسماء وأعمال كانوا مسيطرين على المراتب الأولى بالأسابيع الماضية، وبهيك طلي للوليد الحلاني تتربع على عرش توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن لهالأسبوع.

وهيك منكون وصلنا لنهاية جولتنا الموسيقية لهالأسبوع. كنت معكن كارين مطر والزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي. نلتقي من جديد مع لايحة جديدة ومنافسة جديدة على الصدارة. Top 20 songs.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

تحية طيبة. كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر عن توزيع منشورات مجهولة على شكل سجلات عدلية على اسم عدد من النواب في عدد من القرى ومنها بلدات جزين، وأعلن إحالة الصور والمعطيات إلى الأجهزة الأمنية للمطالبة بكشف الجهة التي تقف وراءها. وفي المعلومات أن المسؤولين عنها هم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر الذين وزعوا سجلات كاذبة تتهم النواب الذين صوتوا على قانون العفو العام بجريمة التمديد لأنفسهم والعفو عن قتلة عناصر في الجيش اللبناني. تعرضت كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع للموارنة في المنيا لاعتداء بعدما رشقها مجهولون بالحجارة، وتحقق الأجهزة الأمنية في الحادثة التي أثارت استياء واستنكارا في المنطقة، ويتواصل جمع المعطيات لتحديد هوية المتورطين من دون التأكد بعد إذا كان عملا فرديا أو يقف خلفه أي دافع آخر. إقليميا، رأى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران تواجه حربا شاملة داعيا إلى العمل على الخروج من حالة لا حرب ولا سلم. من ناحيته، لفت وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أن بلاده لا تخشى التهديدات والحصار الاقتصادي، معتبرا أن كل التحركات الأمريكية فشلت حتى الآن. وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش باتخاذ إجراءات مشددة ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية والمسيرة من قطاع غزة باتجاه بلدات غلاف غزة، معتبرا كل عملية إطلاق عملا حربيا. أخيرا، في سوريا أغلقت مجموعات خارج عن القانون طريق السويداء باتجاه دمشق بحسب ما أفاد التلفزيون السوري. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: دايما حدي.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
0: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
0: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
0: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,471,000، البنزين 98 أوكتان 2,489,000، المازوت 2,399,000، والغاز 1,175,000.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

إنها الخامسة إلى ربعاً في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم جولة المحلية. ذكرى انتخاب البشير وحلم استعادة الدولة القوية ذات السيادة. الراعي الوطن لا يقوم بقرارين. منشورات للتيار تستهدف نوابا على خلفية إقرار العفو العام، والأسمر يتحرك أمنياً.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرداق. على وقع الغارات والقصف والتفجيرات الإسرائيلية جنوباً وفيما التفاوض اللبناني الإسرائيلي على تعثره، تحل ذكرى انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل التي لا تزال حاضرة وبقوة في الخطاب السياسي اللبناني حتى اليوم، لناحية استعادة فكرة الدولة القوية والسيادة وإنهاء الحرب وبناء الجمهورية.
1: وفي ذكرى انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل، كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر أكس: نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية، مشروع بناء وطن حر لا يخاف.
0: وكتب وزير الطاقة جو صدي: بشير الجميل رئيس جمهورية الحلم الذي لم ولن يفارقنا يوما، بوطن 10452 كيلومتر مربع، السيد والحر والمستقل، وبدولة المؤسسات والقانون.
1: أما وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي فرأى أنه بعد 44 عاما لا يزال مشروع بشير الجميل في بناء جمهورية قوية سيدة حرة مستقلة ديمقراطية تمتلك حصرية السلاح ويحكم فيها القانون مشروعا لبنانيا جامعا لكل اللبنانيين.
0: النائب نديم الجميل قال: يبقى 23 آب 1982 ذكرى دائمة بأن رئيس الجمهورية قادر، والجمهورية يمكنها أن تقوم، والمؤسسات يمكنها أن تنتظم، والدولة يمكن أن تعود دولة عن حق وحقيقة، شرط أن يكون في النية الجرأة والشجاعة.
1: وفي الذكرى كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات ريشار قيوميجيان: نحن في انتظار 23 آب جديد من أجل دولة فعلية.
0: في ذكرى 13 لتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، قال النائب أشرف ريفي: هذه ليست جريمة مجهولة الفاعل، القضاء اللبناني كشف خيوطها وسمى متورطين فيها وأثبت ارتباطها بأجهزة النظام السوري السابق، وما بقي هو استكمال العدالة وصولا إلى كل من خطط وأمر ونفذ أيا كان موقعه.
2: رغم كل الضغوطات، لقد أثبت أن القضاء حين يتحرر من التدخلات قادر على كشف أخطر الجرائم. بعد سقوط النظام السوري الذي ارتبط بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق الشعبين اللبناني والسوري، لم يعد هناك أي مبرر لتأخير كشف الحقيقة كاملة وملاحقة المسؤولين عنها. دماء شهداء طرابلس ليست للنسيان ولا للمساومة، والعدالة لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن.
1: في إشارة إلى شيباني، شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج على أن المخرج الوحيد للسفير غير الملغوب فيه هو مخرج المغادرين في مطار بيروت الدولي.
0: الراعي من الديمان، المطلوب واحد. أنطوان العمري.
3: شدد البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي في عزة قداس الأحد في الديمان على ضرورة التمييز بين الأساسي والسنوي وسط كثرة الأصوات والحسابات، قائلا: إن لبنان تعب من كثرة الكلام وقلة الإصغاء، ومن كثرة الحروب وقلة السلام، فيما المطلوب واحد: لبنان والدولة والإنسان. وأكد البطريرك الراعي أن المطلوب هو أن يكون الحق أعلى من المصالح، والعدالة أقوى من الحسابات، وكرامة الإنسان فوق كل اعتبار، وأن يتحول موقع المسؤول من سلطة إلى خدمة، مشيرا إلى أن القيم هي التي تعطي العمل معناه. وتوقف عند الوضع في جنوب رافعا الصلاة من أجل الضحايا والمتضررين ومن أجل حماية الأهالي والأرض، معربا عن الأمل في أن تفضي المفاوضات السياسية إلى حل ثابت. وأكد الراعي:
4: تؤكد أن الدولة وحدها يجب أن تكون بس صاحبة السيادة والقرار على كامل أراضيها، وأن يكون الجيش والمؤسسات الشرعية ضمانة وحدة الوطن وأمنه واستقراره. فالوطن لا يقوم بقرارين، والدولة لا تستقيم بسلطات متوازية، والسيادة لا تتجزأ.
3: من الديمان، أنطوان العمري، لبنان الحر.
1: في الجنوب ألقت مسيرة قنبلة بين الحنية والقليلي فيما استهدفت دبابة ميركافا بلدة المنصور عند الحي الشرقي، تزامنا مع تحليق كثيف للطيران المسير والاستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط ولا سيما صور والساحل بين المنصور ورأس العين. وألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين على جرافة في ياطر، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في مشاع المنصور.
0: وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفذ سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة ودوحة كفر رومان، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع لمحيط دوحة كفر رومان وتلة الدبش استمر حتى الفجر، وحلقت مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أردل قالت للجديد إن الخط الوحيد الذي له صلة باليونيفيل والأمم المتحدة هو الخط الأزرق، وأي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يعد انتهاكا للقرار 1701، وقد طالبنا مرارا وتكرارا جيش الدفاع الإسرائيلي بالانسحاب والامتثال الكامل للقرار.
0: ودعما لصمود القرى، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ضرورة وضع الحكومة خطة إنمائية متكاملة لتثبيت صمود أبناء القرى والبلدات الحدودية الذين ما زالوا متمسكين بأرضهم.
1: كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر عن توزيع منشورات مجهولة على شكل سجلات عدلية على اسم عدد من النواب في عدد من القرى ومنها بلدات جزين، وأعلن إحالة الصور والمعطيات إلى الأجهزة الأمنية للمطالبة بكشف الجهة التي تقف وراءها. وفي المعلومات إن المسؤولين عنها هم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر الذين وزعوا سجلات كاذبة تتهم النواب الذين صوتوا على قانون العفو العام بجريمة التمديد لأنفسهم والعفو عن قتلة عناصر في الجيش اللبناني.
0: أوقفت دورية من مفرزة حلب القضائية في وحدة الشرطة القضائية المدعو جورج ديب الملقب بدكتور فود بحقه مذكرتا إلقاء قبض وتوقيف بجرم مخدرات بعد شهر من الاستقصاءات والتعقبات بعملية دهم محكمة لمنزله في رحب عكار. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
1: تعرضت كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع للموارنة في المنية لاعتداء بعدما رشقها مجهولون بالحجارة، وتحقق الأجهزة الأمنية في الحادثة التي أثارت استياء واستنكارا، ويتواصل جمع المعطيات لتحديد هوية المتورطين من دون التأكد بعد إذا كان عملا فرديا أو يقف خلفه أي دافع آخر.
0: أفاد مندوبنا جورج كرامة بأن وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ شاب جرفته الأمواج لمسافة كيلومتر قبالة شاطئ العائبة، علما أنه كان يلهو مستخدما عوامة قابلة للنفخ وهي مخصصة للاسترخاء قبل أن تجرفه الأمواج العالية إلى مسافة بعيدة من الشاطئ.
1: نفت غرفة التحكم المروري عبر صفحتها على إكس صحة ما يتم تداوله عن قطع طريق ظهر البيدر بسبب أعمال التسفيت غدا الاثنين، مشيرة إلى أنها سالكة بشكل طبيعي مع متابعة أعمال برش الزفت وتنظيف جوانب الطريق.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: تنخفض الحرارة بشكل طفيف مع تكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. غدا الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة. في الختام إعادة للعناوين: ذكرى انتخاب البشير وحلم استعادة الدولة القوية ذات السيادة. الراعي الوطن لا يقوم بقرارين. منشورات للتيار تستهدف نوابا على خلفية إقرار العفو العام والأسمر يتحرك أمنيا.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دمه أزرق منكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق، مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق. ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: وهلا مانو هون اكيد هون. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، المهم تكونوا مناح مع كل محبينكم، وان شاء الله تكونوا قضيتوا او بعدكم عم تقضوا نهار رائع مع العيلة، مع الاصحاب، مع التيتا وجدو يلي اكيد فرحتهم بالاحفاد خاصة مش سيعتهم، ولكل يلي بالعجقة ومشوارهم طويل سوقوا عمهلكم، حتى لو حدا بالسيارة هيك استفزكم وزركلكم مثلا، قولوا انه ما بتحرز وكفوا سواقة على رواق، بدها شوية إرادة بعرف، وفيكن وأصلا ناطريتكن تتواصلوا معنا لنخلي هالوقت يمرق بسرعة. نونا
1: بونجور
0: بنوتي،
1: كيفك؟
0: الحمد لله على النعمة، وانت؟
1: سافا، يلا تمام، حنكسر الدنيا اليوم
0: إذا الله بريد. حبك قد الدنيا أول شي بدي قلي
1: بوكو،
0: خلي لي إياك. تحية كمان للمخرج الإذاعي مارون بشعلاني الأستاذي. ربنا عاطي لكل واحد منا نعم ومواهب كتيرة لازم نقدرها وما نفكر إنها تحصيل حاصل وموجودة عند كل الناس، ونحن إجمالا منقلل من قيمة هيدي الأمور وما منقدرها أوقات. هيدي نعم لإلك أنت وبتتميز فيها لوحدك، وهي الوسيلة الأسهل لتقدر عن جد تبني حياة ناجحة وسعيدة.

0: بنونة؟
1: نعم.
0: بنوتي؟
1: وي.
0: ليك تخيلوا نحن بالنسبة للموضوع الأول لليوم، أوكي؟ تخيلوا معي إذا صار فيكم تطوروا دماغكم بشكل كتير كبير بواسطة مايكرو تشيب، يعني شريحة صغيرة تنزرع بداخله وممكن أنه تحسن لكم مثلا الزايمر، الشلل، تصيروا تحللوا أسرع وإشياء كتيرة، بس في احتمال أنه تفقدوا خصوصية أفكاركم، تقبلوا ولا؟ إيه؟
1: لا بس أنا بقبل.
0: أنا يعني أنا بدي كتير تقبل، يعني أنا بعتبر حلو ما بقبل.
1: شو كتير يعني؟
0: في كتير أمور بدي إياها أنه تقطع، يكون في هيك مثل restrictions،
1: limit،
0: إيه حدود، شيء بيمنع. هلا بنحكي، عرفتي، يفوتوا على دماغي، لأنه عن جد ممكن يوصلوا لأفكاركم. عم تتخيلي يعني قد إيه في إشياء، خلينا نقول بوزيتيف، إشياء كتير منيحة بالنسبة للشلل، تنقول بتساعد، بتساعد للألزايمر، بتتعلم، يمكن يمكن تتعلم شي نهار لغة جديدة هيك على السريع من ورا تشيب تتعملي لها بروجرام. إنما دايما في هيدا الاحتمال اللي بشدد عليه أنه تفقدوا خصوصية أفكاركم. هل أنتوا بتوافقوا تحطوا هيدي تشيب براسكم بدماغكم ولا؟

خلينا نذكر مستمعينا اللي بحبوا يتواصلوا معنا على 09-218-233 أو على 70-959-111 تيبعتولنا الواتساب والفويس تبعون.

0: هلا انا عم بتخيل مارون ما بعرف ليه هيك دغري فكرت انه هيدي تشيب تنقول مثلا قبلة نور تحطها
1: خير دي
0: انا وانا عندي ريموت كنترول بالبيت
1: لا لا لا
0: سيطر عليها ما تظهر مثلا
1: لا لا لا
0: حبيت كتير حبيت
1: مش عاساس هلا كنت ضد الفكره تك اول شيء اذا بده يكون في هيدا المايكروتشيب
0: انا بس هالاوبشن بشيلها
1: لا شو انا هالاوبشن اكيد بشيله وما حدا بحس اصلا اذا بدهم يعملوها عن جد بحس لوجيكمون ما حيخلوا حيلا حدا يقدر يتحكم فيها غير الشخص هو نفسه بذاته يعني
0: ليك دايما دايما بابا بيقولوا هيك مثل حيلا شيء بالمواقع التواصل الاجتماعي بس تفتحي لك انت ويب سايت او شو ما كان بتحطي كل الانفو تبعيك لا لا لا لا فجأة بعد سنة بيقولوا لك فاتوا عملوا هاكينج لشيء معين
1: اوكي
0: بكون العالم كله مطمنة بالها وبتقوم الخبرية وبتقعد تخيل انت
1: يصير
0: هيدا الشيء بهيدي المايكروتشيب ولو في واحد بالمليون امل انه تصير انا بلاقيها رغم الحسنات اكيد اذا في اذا بدك اذا في اشياء صارمه يعني قيود ما بعرف وينين بتجزم ما بعرف بدي اقول مليون بالميه انه ما حدا يفوت على راسي ممكن فكر بالموضوع لانه في اشياء كتير بوزيتيف
1: ليه ممكن بس
0: لانه في اشياء كتير بوزيتيف من وراها قلنا شو الانسان إيه؟ وانتبه نحن ما توخزيني يعني تفضلي يعني شو وبتعرف ان احنا اصلا نحن ماشيين الانسان ماشي بتطور ما رح نرجع لورا يعني احنا واصلين هالاخبار بس انا بفضل يكون في restrictions عرفتي هيك جنزير تخين ما حدا بيقدر يدق فيها ويفوت عليها عم تتخيل انت مارون مثلا انه شي نهار بده يعملوا له ابديت بدون ما تعرف يضطروا
1: شو بيعملوا شو بتكبر براسي
0: لا ما بدي
1: لا بتكبر براسي
0: بتكبر تشيب براسي بتكبر الخاص براسي
1: لا مش هالقد يعني
0: طيب بحس ما بتقعد مايكرو تشيب
1: لا بحس ببج راسنا اذا هيك لا تك
0: شفتي
1: لا عن جد انا بحس هو في كتير كميديكال ريزنز انه تكون هيدا الشيء كتير منيح هيدا المايكرو تشيب وفي كمان قصص كنحن لا للديفلوبمون تبعنا
0: كتطور
1: ايه كعالم كانسان
0: أوكي.
1: اول شيء كقصص ميديكال في قصص مثل الالزايمرز وكانسر وكمان كثير كذا مرض والشلل كمان
0: أوكي.
1: الشلل مثلا بيحطوا مايكرو تشيب وبيصير بيقدر الشخص يعني يستعمل دي ماشين حواليه يقدر يستعملهم من ورا المساج تبع دماغه يلي هو ما بيقدر يعملهم عن جد بس دماغه هو عم بيعملهم عم بينفذهم
0: اصلا بلشوا فيها هول ابحث بلشوا فيها منا بعيده ابدا هي مزبوطه وصار فيه انه اذا بدك قدره يعملوا لود للداونلود للتشيب اشي كتير خبار بس يمكن بعد ما وصلوا انه تتعلم اللغة عرفتي ينزلوا له
1: شيء انه خلص انا وقت اوصل شايل
0: صوت ويوكما وانيو عرفتي او هبارغاني مزوري اسانتي سانا ناويوي او اب كايسي هو اب كادين كايستا هاو بدك تضلك تفتح الكتاب بدك تفتح الكتاب وتضلك تدرسيهم هيدا الهندي والسواهيلي وهيك اوكي سواهيلي قلي انه انت اليوم بتعقدي ميرسي

0: لكن خلينا نرجع نذكر مستمعينا، تخيلوا معي إذا صار فيكم تطوروا دماغكم بشكل كتير كبير بواسطة مايكرو تشيب أو شريحة بتنزرع بقلب الدماغ، ممكن تحسن لكم كتير من الأمراض والأمور، تسرع لكم التحليل لغات جديد يمكن. بس في دق وبشدد على كلمة بس، إنه في احتمال إنه تفقدوا خصوصية أفكاركم. هل أنتم مع هالفكرة؟ تقبلوا فيها ولا؟
1: ما تنسوا فيكن تتصلوا فينا على 09-218-233 أو فيكن تحكونا على الواتساب على 70-959-111. إذا بعدنا عم نحكي عن قصص ميديكال، مثلا في شيء أنه في الزايمرز بحطوا مايكرو تشيب، هي بتكون سلة تواصل بين النار، هو اللي بطلوا ماشيين وبطلوا يوصلوا المساج وقطعوه منيح، بيحطوا بتكون هي كأنه بون أنه توصلوا منيح،
0: جسر بيصير بين واحدة والتانية،
1: بيصير يوصلهم أسرع وأحسن وبطريقة طبيعية، تقدر الشخص يتذكر ويصير يجوا يضلون الميموريز اللي تبعه، يبطلوا أنه خلص يعلق بدماغه ويبطل يتذكر نحن مين وهيك. بس مش هالقد هينة يعني، مش خلص يعني تذكر كل شيء ونحلت بالمايكرو تشيب،
0: بس هذا تقدم عطول في بداية. أصليك
1: صح. أوكي. أكيد في بداية، بس عم بقول أنا أنه شوي شوي بفتكر رح يطوروها بعدين أكيد، لأنه بلشوا فيها. بس هلا شوي شوي هذا الباك كتير كبير، عم تقدر تجيب ذاكره انه ذكريات من زمان يرجعوا يصيروا يقدروا يطلعوا اذا الشخص كان عم بينسيهم قبل، صار يرجع يتذكرون. هذا شيء باك كتير كبير كبالسيونس يعني كبالتقدم عن جد، فهيدا الشيء بيفيد عن جد، في كتير كتير تقدم وهذا لازم نستعمله، مش خلص اذا في شيء غريب عم بيصير فينه انه لا خلص لازم نسكره.
0: انا مع هيدا الشيء، بس بده يكون في restrictions، بده يكون في قوانين مثل ما قلت كتير حازمه
1: وصارمه،
0: وما ممكن يصير شيء قدر حدا يفوت على دماغي وعلى افكاري. عرفتي؟ تخيلي بكره شي نهار يعني يقدر انا وبالشغل يعرف مثلا مديري شركة كبيرة عم
1: مديرة
0: ايه مديرة من وراء ما بعرف ما عارفه، يعرف ناس اعلى واعلى، عرفتي؟
1: يقدر
0: يعرف
1: خبرية.
0: انت شو عم تفكري، زعلانة مش زعلانة، عرفتي؟ يعني صرت فتنا بالخصوصيات انا بحس دماغي عن جد هذا شيء لقلي انا
1: بحس
0: ما في هالقد انا بكل سهولة اقبل انه يفوت شيء على جسمي غير ما اكون انا اكيد 100% انه ما فيهم يلعبوا فيه، عرفتي؟
1: هلا انت معك حق بميله انه الدماغ عن جد هو الشيء الوحيد اللي بعد ما حدا بيدق فيه، انه كل شيء مثل ما بيقولوا انه ضلك تعلم تعلم، وكل شيء علم ما حدا فيه ياخده منك.
0: أوكي.
1: مش هيك انه ضلك تعلم
0: مزبوط.
1: بس انه ما عم بيطلع لك زياده انفورماسيون بطريقه كتير اسرع، معلومات بطريقه كتير اسرع، وهودي الخروقات انت كنت عم تقول انه يصيروا يفوتوا علينا، ما بحس رح تصير لانه في كذا، هيدا منا لعبه يعني، مش بس قصة تيك توك وواتس أب وهول الأبس.
0: إيه. أوكي. بالنسبة لنا يمكن نحن الأشخاص اللي عم نشتغل بحياتنا اليومية يمكن منا لعبة، بس في كتير أمور اللي عندهم الإنسان عنده نزعة للسلطة، حب للسلطة، عرفتي؟ يتملك، والجشع اللي بيتملك فيه الإنسان وبيصير بيطلع مصاري ويقدر يتحكم بأشخاص وبحياتهم وبأهدافهم، عرفتي؟ بيدفعوا ملايين الدولارات، وساعتها هون بصير في هيدا إذا بدك الخزعبلة الصغيرة أو شيء مش منيح ويمكن يفلت لنا. وانتبهي أوقات بصير في أشياء بتفلت وما نعرف بوقتها، تعرفي بعدين، عرفتي؟ يعني مثلا أنا بتذكر فيلم إذا ماني غلطان إن تايم، فيلم إن تايم، لا تذكريني نور، يمكن جاستن تمبرليك،
1: ما بعرف،
0: بعتقد
1: جاستن تمبرليك
0: إيه، يلي بعتقد فكرة الفيلم إنه بيكون في على إيدهم مثل ساعة عداد
1: ايه
0: وبيمشي هذا العداد، واذا صفر العداد الانسان بيموت. مش هيك بصير يركضوا العالم ياخذوا من بعضهم ثواني او ساعات، عم تخيلي؟
1: ويدفعوا
0: مصاري
1: فيهم. لا هول المصاري
0: ايه، ويشتروا فيهم وقت، يعني صار الوقت هو العمل، يعني الوقت والعمله هن صارت الحياه بنفس الوقت، عم تخيلي؟ واذا واحد ما معه فقير ماديا يعني بيموت،
1: ما هي
0: يعني هيدا الاحتمال. هول الافلام بتخليني شوي، مش بتخليني، هاو الأفلام بحس إنه ممكن رح نوصل لألون،
1: بس
0: الألون. أنا بدي شفتي ما نحن عم نضحك، بتعرفي من زمان أول ما طلعت الكالكولاتريس بتذكر شفت هديك نهار بالجريدة حاملين صورة بأمريكا هي كبيرة يافطة كبيرة مرسوم عليها كالكولاتريس، وعملوا الكالكولاتريس كأنه شي شو بقوله وحش فايت على العالم، ما بدنا الكالكولاتريس بدنا نوقف، عرفتي؟ بس قصة كالكولاتريس لك شو عملوا شو خافوا منا العالم، كيف إذا شيء صغير كتير وما منعرف عنه. فأي أنا معه، بس بده يكون في restrictions.
1: أوكي.
0: ما أنا أعطيك؟
1: لا.

0: كيف تتحكم، واذا الشركه هي بدها تعمل شيء مثلا تضبط او ابديت او شيء مثلا، او اذا بدك انت تزيد شيء على التشيب تبعك بدك تحكيهم، وبس من وراء انت يعني انت حكيك
1: الفرد
0: نعم من وراء انت كفرد، وانت بدك شيء يغير او هن بدهم يغيروا شيء، بدهم يحكوا كل شخص فينا.
1: يعني عم تتخيل من مليارات الاشخاص
0: وال... بس انه هذا الشيء بس بدماغي يعني هون معقول
1: بالفرنك
0: وبتفرق مثلا. لا عن جد بتفرق، بحس البارتي من دماغي اللي بحطوه فيه
1: اكيد تيعرفوا شو بدهم يتحكموا وين
0: باي بالايموشنز او بالتفكير او بال
1: كل هالاخبار شفتي يعني خبريه كبيره كثير
0: بس حلو لا عن جد كثير حلو
1: حبيت هيدي الليك شرشبيل
0: هلا انا بعملها بصير نقلها رد انا بصير بزرعن على العالم
1: اصلا اليونسكو اذا بدك قريت هديك النهار كمان رح يجيبها معي. اليونسكو بتقول صراحه انه تقنيات الاعصاب يمكن انه أن تصل إلى معلومات مرتبطة بالهوية والعواطف والأفكار، ولذلك تطرح مفاهيم مثل الخصوصية العقلية، حرية التفكير والعواطف والأفكار، ولذلك تطرح مفاهيم مثل الخصوصية العقلية وحرية التفكير مثل ما قلنا والاستقلالية كحقوق يجب حمايتها. عم تتخيلي؟ وهيدي هلا بنوفمبر سنة الماضية 2025.
0: ايه انه اكيد لازم يكون في حقوق كمان بالدق يعني لازم
1: طب
0: يعملوا
1: طب المسؤول عن هيدي الحقوق
0: إيه؟
1: بركي صار في حدا فات وعمل عرفتي سرق لسبب ما البيانات، ليه عم ضلني هيك؟ انا ما عمكم النيجاتيف عم بقول لانه كتير خطرة اذا حدا قدر وصل علي للخبرية منا مسحبة منا قصة انه مثل الروبو اليوم اعلنوا اليوم هلا في شو اسمه العداء الجامايكي اسمه يمكن يوسين بولت هو ملك الملك هو بطل سرعة الميت متر والميتين متر 9.58 سكوند يعني 9.58 ثانية بالميت متر في روبو شكله روبو شكل بشر عملوه بالصين اليوم وركض نفس المسافة الميت متر ب 9.32 ثانية يعني سبقه
0: لشخص
1: لبولت اللي بسموه لايتنينج بولت سموا هذا الروبو لايتنينج روبو عم تتخيلي انه كسر. طيب بركي شي نهار قرروا لسبب ما انه تيجع يكسروا الريكورد تبع الروبو يركبوا تشيب لحدا انسان وتيصير اسرع من الروبو وهيدي تشيب كون مدخل تبعدين يقولوا له نحن هي ركبنا لك اياها تتربح بس يكون فيها شي مطرح خفي يقدروا يتحكموا فيه عم تتخيلي
0: ما بحس بيقدروا يعملوا هيك شيء ما هي
1: عيب انا بحس عيب
0: مش
1: صورني انا
0: مش قصه هولي رايتس هولي رايتس تبع الانسان ما فيهم يعملوا شيء هالقد كبير بلا ما يسالوا الشخص هو كهو يمكن بيضلوا يبرعتوا ما عم بقول لا بس هدا تبرع
1: جرب يبرع مش بعجوزته انا دغري معك انا اوعى
0: لا بس عم بقول انه تبرعت ما فيه منا هالقد هين لان دغري حيبين بيه هو الشخص كيف عم بيتصرف واذا طلع هالقد عمل افيه عليه وصار عم بيعمل اكشنز كتير مخصة هو فيه حيعرفه واصلا كل دول العالم رح تصير واليونسكو وكل هالجمعيات رح يصيروا على هيدا الشخص يلي مسؤول انت عم تقلي كيف منوثق فيه مع كل هالعالم والجماعة
1: هو ما رح يكون اكيد شخص نحن عم نحكي عم نبسط الامور
0: لك ايه بس انه كل هالشخص رح تكون فوق راسه ما فيه يعمل شيء
1: يمكن انا بعد ما انا اعطيني 100% خلينا نشوف المستمعين اذا بحبوا يتصلوا فينا نحن ناطرين
0: كن
1: على 09 218 233
0: او فيكن تحكونا على الواتساب على 709591111

0: بعد ما قنعتني بس
1: شو؟
0: أنا من مقتنع أنه أكيد لازم فينا ناخده، لأن مثلا إذا أنا هلأ رحت أهيان إكزامبل جابون أو سين أو عالصين
1: على اليابان أو عالصين
0: وما خصني أنا ما خصني بالخس باللغة يعني، أو حيلا محال يعني إيطاليا ما بعرف وين مكان ورايحة ما بعرف شي وأول نهار لكن. إذا بجي عندي هاتشب براسي وغيرت الساتينجز، إذا أنا هيك بتكون على تليفوني موصولة على تليفوني، قال إذا موصولة وبصير أنا بدي أتعلم مثلا أنه مش أتعلم
1: إيه يعني
0: أنه يصيروا مثلا دغري براس الكلمات يتبرمجوا من الأنجلي لل أو من الفرنسي للإيطالي أو للصيني، ويصير دغري أعرف أحكي جملاك لوحده هيك تم يصير لوحده هو يعرف. هذا الشيء بيكون خرافي بس كثير قوي يعني. ليه شخص ما بده يكون عباله هذا الشيء؟ تخيل قدي هينة. أوي
1: لازم ناخد مني تفكر شو بدي جاوب.
0: هلأ من ميلي بديق، هلأ من ميلي أكيد حلو شخص يتعلم لأنه هو رح يضلون معه كل حياته، بس عم بقول مع هالتكنولوجيا ليه ما منتقدم معه؟
1: طيب وأنا في لك من مطرح تاني، إذا صرت أنا أزكى وأقوى وين بصير أنا أعرف وين بينتهي الأنا؟ عرفتي؟ وين بتبلش الآلة اللي فيه أنا؟ هل أنا صرت بعدني أنا؟
0: ايه اكيد
1: عرفت يعني. انا ساعه البدي اذا انا ساعه البدي بدي انقل من اله لها يمكن اتس فاين تقطع اوكي، لانه انا هون مثل ما قلت لي يعني في ريستريكشنز، انا عم بقدر احصر الخبريه قدر الامكان، بس اذا حدا تاني بده يفوت علي بدون ما انا اعرف وبعد فتره انا اعرف يكون عمل الاشياء اللي ما بتنعمل براسي عرفتي ما اكتشفها انا هلا شو بكون عملت؟
0: ترجع تصير تبين بعدين.
1: وانتبهي ما فيك تشيل تشيب من راسك،
0: لا
1: متى ما فاتت على راسك هيدا من الشروط ليه؟ ما فيك تشيليها بقى لأنه خطرة كتير وبدها تضل، هيدا من الشروط الشركات منحط تشب براسك بس ما فيك تشيلها ونحن من نطوره ونحن من نعمل أبديت ونحن انت فيك تستعملها بتعقد الفكرة هيك
0: أول وهلة
1: وتشيل الفيش نوحايد يعني
0: لا انه يمكن بطل انه خلص ما بقى بده انه بقول له خلص ما بقى بده thank you
1: شكرا بليز عمو توني بليز بدي تطفي التشيب براسك
0: مثلا
1: ما بتزبط يعني. في انا طالما في تكنولوجي بالدق يعني طالما في هاكرز طالما في احتمال حدا يفوت وانا هون بصير برجع بقول لك بدي قوانين صارمه اكدوا لي ما بعرف كيف
0: لك في قوانين هلا بنعمل لك قوانين بنقول
1: نحكي مشينا نحكي معه يلا مش الحلقه اثنين لمارون واثنين لوحده لنور واحده لاليزا بتريد

0: طب خلينا نشوف هلا معنا اتصال. الو
1: الو
0: بونسوار.
1: يعطيكم العافيه. بونسوارين
2: يا هلا.
0: مين معنا؟
1: جورج.
0: جورج بونسوار، شو رايك بالموضوع اليوم؟
1: الموضوع كتير حلو، بس ليه للناس يلي بده تعرفنه هلا؟
2: ليه؟
1: لانه كلهم بيقولوا مع نفسهم يعني مثل ما الله خلقني بدي ضل.
2: نعم، بس البشرية عم تتقدم استاذ جورج، لا من كل النواحي وحتى بهالناحية.
1: طيب يعني حلو واحد يغير يكون رجال يصير مرأة
2: لا لا، نحن ما عم نحكي هيك، نحن عم نحكي نطور الإنسان من وراء هيدي الشريحة اللي بالدماغ تساعده بحياته اليومية، بس في احتمال انه يقدروا يسيطروا عليه بشي طريقة من الطرق. هل مع هالفكرة ولا لا؟ رغم كل الاشياء المنيحة اللي بتعطيك اياها هيدي الشريحة
1: حبيبي.
2: نعم،
1: هلا اللي الله خلقهم بيعرفوا يعملوا شعر.
2: نعم،
1: بقولوا قوالي معنا وردي.
2: نعم نعم،
1: هول ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حط لهم بدماغهم الاشياء يلي لازم يمشوا فيها.
2: صحيح،
1: اكثر من هيك ما فيني زيد انا.
2: اوكي، يعني مش مع الفكره حضرتك.
1: في كثير ناس هلا بدو تلفنوا.
2: نعم،
1: يمكن يوافقوك يمكن ما يوافقوك.
2: صحيح،
1: يلا شوفك بخير.
2: الله يخليك، بشكر اتصالك.
1: تسلم،
2: الله معك.
0: ما حال استاذ جورج، بحس بميلي اكيد انه نحن مثل ما ربنا خلقنا انه ها هي، اكيد انه مش مفروض ننزع اللي ننزع او انه نغير بربنا هو شو
2: هيدي النعم والميزات الموجوده بالانسان.
0: نعم، بس
2: نعم نعم
0: نعم نعم بس عن جد يعني صعبه نقدر ما صعب ما نقدر نتطور بهيدا الانفيرونمون او بهيدا المحيط اللي حوالينا، لان كل شيء تكنولوجيا كتير عم بيطلع على السريع،
2: عم يسبقنا
0: كتير عم بيسبقنا، فما فينا ما نكون معه لما نكون كتير لورا، يعني حنضلنا كتير ورا وما ما نتطور مثل الباقي، رح يصير في ديكالاج من ميلة من الميلات بين
2: فروقات، يعني
0: فرق بين بالعالم المجتمع.
2: ايه انا بحب، بس قد ما نتطور نضل في خيط رفيع رابطينه بالاساس تبعنا ورا.
0: ما بقول لا، بس لازم يكون في
2: تطور
0: كمان.
2: اوكي، ومع شوية حدود لكل شيء.
0: نعم،
2: بس هون حتى لو
0: بس كيف تعرف شو الحدود؟
2: شفتي هون في ناس شغلتها، عرفتي بدك، طب قد ايه بتوثقي بالاشخاص بهالشركة؟ هلا اجت عرضت بكره علينا عندكم 100,000 شريحة بدها تنزل على لبنان،
0: بيعملوا اكسبيرمنت.
2: اوكي، مين مستعد يفوت يحط هيدي الشريحة؟ عرفت ايدا نور. انا اوكي، بس في مبلغ بدك تدفعي. يعني هون تلقائيا كانك عم سوري كانك عم تفرز العالم. في ناس ما لنا مقتدره ماديا، وفي ناس مقتدره، عرفتي؟ في ناس بتقدر تحط، في ناس لا.
0: تخيلي
2: يعني بكره فكر. مثلا حدا ابن حدا يقول له بابا انا ما بدي بقى اجيب لي سياره الفلانيه، بدي تعمل لي ابديت لهيدي تشيب تصير انا اقوى من، عرفتي؟ من اصحابي او او او. هي عم نجرب قد ما فينا مبسطه، بس بتصير.
0: معقول تصير؟ ايه، اذا هيك عن جد صار.
2: ايه،
0: هلا عم فكر انه العالم عن جد في ماديا ما بتقدر.
2: اوكي،
0: تقدر تاخذ كل الفيتشرز او كل
2: الخصائص
0: اللي بتكون موجوده بهالتشيب او اللي بتجي معه. أوكي، مثلا في شيء بيزك، مثلا انه حيلا اكزامبل عم بحط مبلغ حيلا شيء $10.
2: أوكي.
0: اذا حدا بده يتطور ومرتاح ماديا بده يطور هيدا التشيب، فيه مثلا يدفع $3,000 زيادة طيطلع لك شغلة واحدة، انه مش الكل حيقدر يعمل هذا الشيء.
2: رح يصير في ديكالاج، رح يصير في فروقات بالعالم، ورح تشوفيها اخر شيء على الطرقات عم تبين، عم تتخيلي؟ وما بقعد ينوسى انه انت مزبوط، انت مثل ما قلت لك هذا انا ولا الآلة اللي فيه اللي عم تشتغل، رايح اقدم على شغل، رايح اركض، رايح اكل بوزة، رايح اكتب شعر مثل ما قال استاذ جورج، مين عم يعمل؟ انا عم بكتب ولا عرفتي؟ ما بقعد في لزة.
0: بحس التصرفات تبع الاشخاص حيغيروا، بس هو شكله لشخص ما حيغير.
2: اكيد،
0: ايه انا هيك عم بحس، بس الاكسيون اللي رح يعملهن الشخص
2: هذا مصر، ما في مجال. اوكي لا انا معك، انا حبيت
0: الاكسيون اللي رح يعملهن الشخص ما هي كتير تفرق. ما هيك انه كمان الشخص اكيد في جريد، في طمع بالقصة،
2: هيدا الجشع والطمع بالانسان. نعم،
0: بس بحس كمان الشركات مفروض اكيد بيعرفوا هيدا الشيء، انه الانسان بيضل بده اكتر وبيضل بده وبيضل بده وبيضل بده، فلازم اكيد يحطوا كمان ليميت على هالاخبار والليميت للليميت
2: ما اللي عم بحط ليميت على الليميت هو بروتكسيون. في حدا اعلى منه بعد يقدر يخترق هيدي الليميت؟
0: لا،
2: شو لا؟
0: لا، هيدا اعلى واحد
2: في ليميت على الصندوق بالسقف، يعني ما فهمت.
0: لا، في اللي هو اللي بيحط كل الليميتات.
2: أوكي،
0: هو شخص واحد
2: اوكي
0: بحطهم كلهم وبس هو
2: أوكي. اذا راح هذا الشخص مات
0: لا كان في شركه معه
2: اوكي
0: انه في بيزك في مبدا عم بيمشوا عليه مش كل شخص بيجي ليك انا فتت على الشركه بدي ازيد لا
2: اوكي
0: حيطير في
2: هيك ستابس يقطعوا خطوات معينه تفيكي انت تزيد او تتطوري او تنقي مثل واحد بيروح بياخذ بوزه بده على تين بده على موز بده كذا بس انا بدي عتين طب انا انه على طول بضلني باكل عتين اخر شيء بزهق ما بدي شيء اتطور اكثر وماني قادر ممكن يخلق هذا الشيء بالمجتمع شو مشاكل
0: كونفلي انا عم بحكي فرنسي
2: كونفلي مشاكل نور
0: مشاكل.
2: ماشي تحلنا بالعربي ولو
0: بحس
2: تفضلي
0: بيصير في من ورا هيدا من ورا كل هالمشاكل بيصير في هود المجموعات بالكوميونيتي تبع العالم
2: انا تركك ما عم مش مهديك تفضلي
0: بيصير في مجموعات بالعالم بالمجتمع
2: أوكي.
0: انه خلص رح يصيروا يتفقوا مع بعضهم وبيعنوا مثل كل الاورجانيزاسيونات اللي بيقعدوا بيعملوا ليساعدوا العالم العايزة والمحتاجة وهيك بيقدروا كمان يساعدوا هول العالم تا يجمعوا مبالغ وبيقدروا يتطوروا بالاخر كل المجتمع سوا
2: حلو حبيت الفكرة عن جد بتعقد
0: والدولة هي مفروض كمان تصير تقدر تعطينا انه كل دول العالم بيصيروا يعطونا مصاري
2: هلا فيو لنور لانه شبر هيك اوركسترا يقولنا انا اوكي وشو كمان ايه
0: وبالاخر نتطور كلنا كاسوسيتي
2: كلنا سوا
0: كاسوسيتي
2: انا اذا هيك انا معك خلينا نشوف راي المستمعين على 09 218 233 واللي بحب يبعث لنا فويس ورساله نصيه على 70 959 111 ناطرينكم

0: خلينا نبلش مع فويس من
1: ابو رياض.
0: ابو رياض
2: يا بونجور استاذ مروان، يعطيك العافيه.
1: يا هلا الله يخليك.
2: انا اكيد اكيد ما بقبل، ما بقبل لانه بصلح شغلي بروح شغلي تاني.
1: نه مثلا يعني عرفت في احتمال اذا فاتوا على افكارك وعلى جسمك يعني صلحت من مال، بس الضرر برايه كمان يمكن ابو رياض يكون كتير كبير.
0: ضرر كيف يعني؟ كصحيان؟
1: يعني سرقه الافكار. لا سرقه افكارك، سرقه عرفتي، سرقه دماغك، كل شيء عم تفكري فيه انت، الايماجيناسيون، خيال تبعك.
0: ما بحس اولاد بيوصلوا
1: شو معقول بدك تعملي بكره، هن عم يعرفوا مسبقا، عم تتخيلي هيك عم نصير. اي شو بنعمل ساعتها؟
0: يعني مثلا اذا ما هيك انه فيها كمان بور، فيها كمان حسنات الشغله. ايه؟ انه اوكي في كتير عالم رح تصير كل شيء عم بتفكر بيوصلوا على هذا الكمبيوتر جيون اللي رح يكون محطوط وبيبعتوا لنا اياهم، او انه بيضلون عندهم
1: يعني.
0: بس
1: اوكي اوكي تمام، انسى الفكره دي.
0: بس كمان معقول انه اذا في عالم عندها سيئات او أوكي. افكار سيئه بدهم يعملون او اكسيونات ما لنا منيحه، يمكن معقول يحطوا بالسيستم تبعهم انه ما ندق وما نحفظ ولا وحده من من كل شيء الافكار تبع العالم، ما نحفظ ولا شيء. بس اذا بنسمع او انه هنا عم بفكروا العالم، بنسمع مثلا هول كلمات انه اذى وهول كل شيء
1: يعني
0: بهذا الفوكابولير،
1: كل شيء كلام ببين لا ايه لا مش منيح. اورايت
0: بده حدا يؤذي حدا تاني
1: يلي هلا بيقدروا يعملوها صح. بيقدروا من التنصت اوكي
0: من التنصت ايه كانه alright. كانه تنصت بس انه شيء سبيسيال اكثر، كان شيء سبيسيال بحطوه بالبروجرام هن عم بيعملوا انه اذا سمعوا هول كلمات بيشوفوا مين هالشخص، بيعملوا باك جراوند تشيك، بيعملوا باك جراوند تشيك عليه.
1: اوكي اوكي
0: وإذا عن جاب بده يعمل هالشغلة تيقدروا يوقفوه قبل ما يعملها.
1: أوكي تخيل بعد بما أنا عم تحكي هلأ عن الكلمات اللي ممكن تكون هي تريجر عرفتي أنه هذا الشيء بليز وقفوا، أنا بكرة رايح أتصيد طلعت كلمة رايح أوس شو بتكرسح بعض بأرضي بقعدون من نطروع عرفتي. وممكن من ناحية تانية مثلا انسى اخذ معي الجزمة أو ترانشكوت ضد الشتاء، يقولوا لي مروان يبعثوا لي مساج انت مطرح ما رايح بكره مشتي على 5:30 على الاكيد، وفي واحد هونيك وانتبه ما تطلع ورا هالصخره، روح ورا هديك. عم تتخيلي؟
0: لا بكره ما حيعرفوا قصص حتصير بعدين،
1: ما كله موصول ببعضه، صار الجي بي اس والجي اي اس والدنيا كلها والتشيب والاي اي. عم تتخيلي وين حتى في بصير عندك هلا هلا عم يحكوا عن وكيل الاي اي تبعك، يعني انت بتتخيلي فيرتشوال حدا موجود انت بتخترعيه على التليفون بتقولي له بليز. هذيك نهار شفتها على الفيسبوك، ما راح اقول وين اكيد احتراما لهم خصوصيتهم بالنهايه، عم بيقول انه عندك وكيل انت بتقول له اسمه اكس اكس ان، يا اكس ان شف لي نور اذا بكره بتروح معي تا ننزل على البحر، وحكي لي معه وشوف لي اي ساعه بتحب الوقت وين بتحب تنزل وين بتحب شو بتحب تاكل الى اخره. وانا بسكر التليفون فجاه حدا بدق لك الاكس 1 بدق لنور الاكس 1 بدق له صوت وكل شيء بقول لك معك اكس 1 انا عم بدي اسالك لانه بعتني لعندك مروان بدي اعرف حابب تنزلي بكره معه على المحل الفلاني
0: الطقس حلو
1: وقولي لي وين وانا بحجز لك وانا بعمل كل شيء اذا قلت اوكي وبرد خبر لمروان خلص انا قايم فالل شو بدك تخيل عم تتخيلي
0: شو طعمه نحن نكون بعض.
1: طيب هي من الامور بده يكون في عليها كتير كتير ريستريكشنز. مين رح يعملها؟
0: الله عليك
1: انا ومارون يمكن
0: خلص

0: خلينا ناخد فويس
1: من عن سمير. سمير حيدر،
2: ايه مرحبا، يعطيكم العافية.
1: يا هلا،
2: تمام. ايه منشيل خي، منشيل، منحط شي افكار جديدة، منشيل افكار خبيثة، منغير شوي بحياتنا. انا ما عندي مشكلة حدا بيعمل لي اياه بلوشي، بس
1: منيحة استاذ سمير قوية.
2: منغير شي براسنا
0: يعني اولك بيعملوها. ديا هلا عم بتخيل اذا كل العالم صار كلها مع مصاري، أنا مش كتير عم بحكي، بس إنه الكل صار معه مصاري قادر مينيموم،
1: أوكي.
0: والكل صار معه هيد شيب، وصرنا كلنا
1: بنفس الليفل
0: بالمجتمع. بس هذا الشيء غريب، بحس حيصير في كتير عالم تتكل على كم خبرية، حنصير كلنا بنعملها نفس الشيء، شو بيفرقنا؟
1: مزبوط. واللي بتفكري مثلا عنده تشيب، هو ما عنده تشيب وما بتصدقيه، وما في شيء ببرهن
0: عن جد. هو المعتر قاعد دارس ومثلا متعلم اللغه، بعدين انا عندي اياها كلها
1: بتقول
0: لي لا انت عم تكذب علي.
1: برافو نور،
0: شو
1: حبيت انا صرتي معي.
0: لا مايك اهيان. خلينا نشوف بعد ماري روز.
1: ماري روز،
3: هاي مروان.
1: هاي ماري روز.
3: هاي نور، يعطيكم العافيه.
0: ميرسي.
3: انا لا ضد هالشيء، لانه كثره الذكريات الانسان طبيعته، وبيعيش يمكن بسلام اذا كان بينسى بعض الذكريات. مش كل اللي لازم يتذكرون هن منيح له، هو في اوقات اشياء لازم ينسيها ليقدر يتقدم ويتطور بالحياه. بعدين هيدا بعتبره شيء تخطي عن القدره الالهيه، انه ربنا خلقنا هيك، ما فينا كثير نتخطى، فينا نتقدم نتطور، العلم يقدمنا، بس مش نتخطى على صلاحيات ربنا شو خلقنا. وبعدين بتقلكم هيدا شيء افونتاج من ميل، اذا عنده افونتاج بلوتو من ميل، بده يكون في من تاني ميل انكونفينيون لإله.
0: صح. هلا اكيد كل شيء بالحياه عنده انكونفينيون افونتاج، انا ما عم بقول انه هيدا شيء بيرفكت راح يكون، بس انا مع الفكره، لانه عندك هالقد افونتاجات اكيد عندك انكونفينيون. ان احنا عم مش ننزع بس انه نخربط بي،
1: عنده اشياء ايجابيه قصديك واشياء سلبيه.
0: نعم، عم نخربط بي نحن انه خلقت ربنا، وانه يمكن يصير شيء بعدين. بس المشكله انه اذا يمكن يمكن يمكن، ما سوري، بس هذا التليفون اللي كلنا عنا اياه ببيتنا او بايدينا هلا، او أوكي. حدنا بالسياره، هيدا التليفون نحن مفكرين خلص ما حدا بيقشعنا، مع كلها الكاميرا والباسوردز وكل شيء، هو الوسائل الاجتماعيه اللي بيلحقونه.
1: بس انتبهي، انا هو بريت جسمي بعدهم، عرفتي يعني هو الضرر تبعهم إذا بدك محدود شوي. بس أنا عم بتخيل هيدا التليفون صار مايكرو تشيب، شريحة صغيرة فاتت على دماغك. شو كيف وصل عليه؟ يعني بفتح ريموت، بركي كربجة ريموت عم فيه، اتصل بقى مع حالي مع دماغي، عرفتي يعني. في كتير اخبار بدها تصير تتخذ بعين الاعتبار. تقدر أنا أقبل بهيدا الشيء، رغم أنه أنت عيونك فتحتي منك مع الخبرية. طب ليك تخيل الشركة هلأ اللي باعت تشيب للعالم للشريحة، قبلت العالم وحطتها براسها،
0: أوكي.
1: وحطت قوانين انه 1-2-3 لم نفوت على هيدا ولا نعمل هيدا، أوكي. براسكم ولا نفوت على ايه. انباعت الشركة بعد 30 سنة لحدا،
0: ايه.
1: حط قوانين تانية،
0: لا ممنوع.
1: شو بعد 30 سنة؟ بعد 30 سنة هيدا التليفون رح نضحك انه معنا تليفون بعد 30 سنة. you never know. ما
0: بس
1: فيش
0: ممنوع يغير بلا ما يقلنا. مجبوري قلنا هول الرايتس تبعنا.
1: شو بدي اقول لك مروان، بشرفك
0: بكره
1: احنا مضطرين يا مروان مرق بسحب هدقنا، ما راح تزبط، عرفتي. في باور، مع بدنا نجرب نعيش. you put yourself in their shoes، عم تتخيلي تحط حالك محلهم 100% وتعيش الظرف.
0: إيه؟
1: بدك تخيلي
0: انا محلهم.
1: انا قاعد باوضه كبيره وشايف قدامي مليار زلمه على الشاشه، وانا قادر اتحكم فيهم. عم تتخيلي البوفوار؟
0: اوكي، بس هذا البوفوار اول شيء العالم اللي رح يكون عندهم اياه ورح ياخذوه، كل الدول وكل الاورجانيزاسيونات هن رح يتفقوا عليه، ومش مثل ما بدها العالم، لانه حياخذوا شخص منيح. هيدا انه انا بابا
1: ايدا يعني اصلي
0: مش ايدا، بس انه واعي حاله، مش انه يجي يخترع له وقت. انا
1: ما في حدا اسمه واعي حاله،
0: بلا
1: ما في حدا بهيك امور، ما في حدا واعي حاله
0: بيجي يفجر تشب براسي مثلا. لا،
1: هي صار فيها عطل ودخن راسي. شو بقول له؟ دخن راسه مزبوط، دخن يطلع من دينائي.
0: لا
1: شو بنعمل ساعتها؟ بجيب طفايه هيلن يعني
0: على راسي.
1: طفيه بحلق له، لان صار في كريم على وجهه.
0: سوري،
1: تفضلي.
0: مستمعينا نحن لازم ننطر شوي
1: نتوقف دقيقتين
0: نتوقف دقيقتين
1: مع أهم موجز لأهم الأخبار
0: نعم.
1: نرجع منتابع سوا.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تقدير الذات هو مفهوم نسمعه كتير واليوم رح نحكي عنه. هو الصورة اللي بيحملها الإنسان عن نفسه وعن قيمته لحاله. بيختلف عن الثقة بالنفس. الثقة بالنفس بتتعلق بالقدرة على أداء مهمة معينة، أما تقدير الذات هو شعور الإنسان بأنه

0: بس من علاماته جلد الذات باستمرار، الخوف من الانتقاد، الشعور بعدم الاستحقاق، صعوبة تقبل المديح. كيف فينا نعزز تقدير بالذات؟ أول نصيحة مني لألكن اليوم، توقف عن مقارنة نفسك بغيرك، احكي عن نفسك باحترام، تقبل أخطائك كجزء من التعلم، خلي عطول حواليك ناس داعمين، وحط هدف واقعي تقدر أنت تحققه. قيمة الإنسان منا بإنجازاته بس، قيمة الإنسان بإنسانيته وقدرته على النمو والتعلم.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
3: السادسة إلى ربع مساء في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

بعد اقتراح السفير توم براك التفاوض مباشرة مع حزب الله معتبرا أنه صاحب القرار الفعلي، وجه النائب غسان حصباني رسالة مفتوحة إلى براك مؤكدا أن أي حل يجب أن يمر عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، لا عبر منح شرعية موازية لمن يرفض قرارات الدولة وينقلب على الدستور ويمتلك سلاحا إيرانيا ويؤكد كل يوم أن مرجعيته إيران. وسأل كيف يمكن والحال أن الموقف الأمريكي والتصنيف الأمريكي يتعاملان مع حزب الله باعتباره منظمة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وعن قول براك إن حزب الله أقوى من الجيش اللبناني، أوضح حصباني أن المعطيات تغيرت وأن الجيش اللبناني عندما يكون مدعوما من كامل أجهزة الدولة القضائية والأمنية والإدارية كان ولا يزال أقوى من الحزب، وما كان ينقصه هو القرار السياسي الذي أصبح اليوم موجودا فضلا عن تمتعه بالدعم الدولي. إقليميا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على فلسطيني حاول اختطاف سلاح من جندي قرب رام الله، ونصب الجيش الإسرائيلي عددا من الحواجز العسكرية في المحيط. في إطار آخر، احتجزت القوات الإسرائيلية عددا من الصحفيين في محيط بلدة العوجة في الأغوار شرقي ضفة الغربية. تأجلت زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف وموسكو بعد أو بحسب وكالة تاس الروسية. في تونس، أعلن خفر السواحل انتشال جثث 8 من طالبي اللجوء بعد غرق قاربهم قبلة سواحل البلاد. دعا الباب الأون 14 المجتمع الدولي والمجتمعات المحلية إلى تكثيف جهود احتواء تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط تحذيرات صحية من تسارع انتشاره. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: اهلا وسهلا عن جديد مستمعينا. يعني في خبركم بشرة صغيرة هيك، رح نوقف اذا بدكم نتشارع انا ونور لايف. وقبل ما نطرح موضوعنا الثاني رح ناخد بعد معنا وقت ناخد بس اثنين فويسز
1: من هديك الفويسز
0: بليز اذا بتريدي.
1: ذكر خلينا نبلش مع ست جورجيت.
2: بونسوار مروان.
0: يا هلا ست جورجيت.
2: يخلي لي قلبكم ومساكم واحلى مساء عن جد معكم جورجيت. انا هلا فتحت الراديو لعني كنت عند جارتي وجيت
1: بسيطة.
2: بلشتوا بالموضوع ما بلشتوا، بس بدي اول شيء مس عليكم وقلكم ان ليلتكم مبارك يا رب.
0: ميرسي
2: لنا ولي. ويعطيكم الف عافيه. يلا اذا في موضوع بنشترك معكم حبيبتي نور.
0: ميرسي ست جورجيت. سبق وطرحنا الموضوع الأول، هلأ رح نطرح الموضوع الثاني. نور بعد معنا وقت
1: بعد ثواني لفويس واحد.
0: فويس واحد بليز.
1: يلا
3: مرحبا كيفكم؟
0: يا هلا هلا فادي
3: طرابلس. مرحبا ست مروان.
0: الله يخليك.
3: مرحبا ست نور.
1: مصور
3: الله يسعد لي وقتكم وقت مستمعين لبنان الحور.
0: شكرا
3: والله. هلا لست معكم على السماء ما عرف شو الموضوع. هديك اليوم كنا عم نشارك مع سيمونا ومسمعت مع صوتك استاذ مروان انت وبنوتك.
0: الله يخليك.
3: بعطوا صوت
1: وكنتوا
3: بشمال وين بشمال بطرابلس.
0: لا طلعنا
3: نورت طرابلس.
0: الله يخليك. طلعنا على وردة الجبل
3: يا رب.
0: ومساك يا رب على وردة الجبل على حصرون.
3: هلا لا حتى سمعت الموضوع. والله انا ضد الفكرة.
0: اوكي.
3: الله سبحانه وتعالى خلقنا نحن كاملين متكاملين، يعني يلي بدمغنا هيك الله خلو. نحن ما بنريد حدين يزرعنا شي بدمغنا. شوفي عندك اول ما بس مثلا عملوا الذكاء عندك الاصطناعي، مين يلي عملوه؟ ما عملوا الانسان يلي بدمغه. يلي بدمغه هو الانسان. عنده دماغ رائع جدا. يعني انا ضد الفكرة. مثل ما الله خلانا
0: خلينا
3: نحن دماغنا بتنمو مثل ما هو. بيجي الواحد بعدين حسب الذكاء تبعيته.
0: صحيح.
3: الله يسعد لي هالمسألة.
0: الله يخليك استاذ فادي. هلا بسطنا سمعنا صوتك.
1: هلا كنت عم فكر مثل ما قال استاذ هلا فادي انه نحن الانسان نحن اللي عم نخترع على هيدي، ونحن اللي عم نحط كل اللغه وكل شيء تعلمناه بقلب تشيب وعم نحطها بالعالم. بس العالم اللي عم تخترع تشيب هي اذا انه مش اليت بلا الاليت عن جد كهن كلهم اجتمعوا عالم عن جد هن بيفكروا وانه بيقعدوا بيدرسوا بيشتغلوا كتير. بس هولي عم بيشتغلوا كتير عم بيحطوها براس عالم دغري ما بتشتغل هي حالها، او يمكن ما كتير همها تشتغل لانه في جوجل وفي هول الاخبار.
0: اوكي.
1: فيمكن عم نأذي الشعب.
0: ثانكس نور. بس انت عم تتخيلي كمان في شغلة عم ننساها. اصلا الانسان بعد ما اكتشف الدماغ بورسنتاج كتير صغير 10-15 اللي هن ما بعرف قديه، بس كتير قليل البورسنتاج اللي اكتشفناه بدماغنا نحن.
1: الذكاء انفورماسيون
0: قديه في الدماغ. ايه قديه في كاباسيتي يعني قدره هائله. هلا جينا نحط تشيب خلينا نشوف شو في قبل تشيب.
1: اوكي.
0: اذا حطينا تشيب على شيء حلو بنطنه
1: مثلا
0: مخفي.
1: ايه عن جد
0: مثلا نزرقه.

0: طباب خلص نبلش من موضوع التاني.
1: خلص ما نعتذر من البقوي لأنه ما نبلش من موضوع التاني.
0: نعم. No.
1: يعني هو أخف إذا بدك صراع بيني وبينك.
0: ليش؟
1: لأنه موضوعنا التاني بيقول تخيلوا إنه الدولة اللبنانية قررت غريب. تخيلوا إنه الدولة اللبنانية قررت لمدة أسبوع تمنع استعمال التليفونات السيلولار عن الأولاد والمراهقين منعاً باتاً. بينما بتسمح للأهل إنه يستعملوا السيلولار بس بالحالات الطارئة. هل بتوافقوا ولا؟

0: مستمعينا معنا اتصال. الو
1: الو بونسوار.
0: بونسوار.
1: انا الحقيقه سمعت يعني بالاعلام انه استراليا وبلد ثاني كمان طلعوا قوانين انه ممنوع الولاد اللي عمره مثلا اقل من 15 او 16 يفوتوا على الابلكيشن تبع السوشيال ميديا. مش هيك؟
2: مزبوط.
0: صحيح.
1: انا مع هيدا القانون، بس انه الاطفال اللي قال من عمر معين ما بعرف قد ايه
2: اوكي
1: يعني لقيوا
2: نعم
1: اوكي هيدا انه لازم ممنوع.
2: برايك ما بيعطي اشياء منيحه للاهل ولا لا؟ بيعمل عبء على الاهل.
1: هيدا يعني هيدا يعني الولد اللي بعد ما نضج ما وصل ل 18 هيك
2: نعم
1: بيصير بيشوف اشياء على
2: ما لازم يشوفها
1: ميديا وكذا، ما عنده كامل ادراك. يعني اذا بدك في طبيبة بال يعني اختصاص الراس وكذا
2: نعم.
1: قالت في مرة كانت عم تحكي المخ ليكتمل لل 25 سنة.
2: صحيح شيء هيك.
1: قلت لها سألتها يعني نعم. كان برنامج قالت لها شو قصدك انه المخ ما بيكتمل لل 25؟ قالت لي في شيء بيوصل الخلايا ببعضها نيرون
2: نعم.
1: او شيء من النوع
2: نعم.
1: بقى لل 25 ليكتمل. من هيك مثلا بالبلدان مثلا ممنوع الواحد يترشح يعمل نائب اذا ما كان عمره 25 سنة، مثل بامريكا ولبنان كمان
2: مثلا نعم.
1: السيناتور لازم يكون عمره مثلا 30 سنة
0: تيكونوا واعيين
1: نعم. يعني اقل من 25 سنة
2: بعد ما في اكتمال
1: يعني طبيا
2: صحيح.
1: هلا طبعا ما رح ننطر لل 25، بس منيحة انه للمراهقين يلي اقل مثلا من 15 او شيء انه يعملوا طريقة ممنوع يستعمل
2: تنخفف الضرر بالقليلة.
1: ايه هيدي.
2: مين معنا أوكي. لو سمحت
1: انا اسمي إلي.
2: يا هلا استاذ إلي بشكر اتصالك، ليلتك سعيدة.

0: لكن خلينا نرجع نذكر مستمعينا لموضوعنا الثاني لليوم. تخيلوا الدولة اللبنانية قررت لمدة أسبوع تمنع استعمال الهواتف الخليوية عن الأولاد والمراهقين منعا باتا، بينما بتسمح للأهل يستعملوا بس بالحالات الخاصة أو الحالات إذا بدك الطارئة. هل أنتم مع هالفكرة ولا لا؟ ليه عم بسألك أصلا أنا؟
1: لا.
0: أنا أنا مبلا.
1: أنت؟
0: أكيد
1: انه إيه انت اكيد مبالا، انا لا بس
0: ايه انا مع الفكره انه
1: لوجيك مام
0: يوقفوا فكرة. ايه يوقفوا أتلي... مش بس جمعه، هلا فينا نبلش بجمعه لانه
1: ديقة.
0: بحس في بصير في مجزره بالبيوت.
1: اكيد مجزره.
0: تخيل اليوم مثلا وقفنا على شهرين سيلولار،
1: شو اول شيء نهار جرب وقف العالم هلا نهار.
0: اوكي انا مع فكره انه نوقف اسبوع لانه كتير حسنات وهلا بنحكيها.
1: اوكي بس لا صراحه انا ضد كذا ناحية، انه انا العالم اللي بعمري انه انا عمري 17 سنة، مش ما فيك مش ما فيك انه كتير صعبة تقدر تحط حد على انه ما نستعمل تليفون كليا كل يعني صفر،
0: حتى لو لمدة جمعة
1: صفر صفر صفر. معقول
0: ايه شو صفر ايه صفر زيرو في كل زيرو شو المشكلة؟
1: لا
0: ليه لا
1: كيف بقعد بحكي مع رفقاتي
0: مثل ما كنا نحكي معهم نحن من قبل؟
1: نطلع لعندهم على البيت،
0: نطلع لعندهم بيجوا لعنا عرفتي
1: كل يوم بدي اطلع.
0: هلا اللذة انه بنطلع لعند اصحابنا وبنقعد على التليفون. ما فهمت.
1: لا هيدا الشيء حلو، هيدا الشيء المهم. انا طلعت عند رفقاتي بس هيدا اسمه مشروع.
0: بس طلعت لعند رفقاتك وقعدت انت بمال وهي بمال وهن بمال وهن بمال وهم في مال عرفتي؟ هم في ميل اصلا معروف مش منه شباب، بس انه كل واحد على تليفونه. كيف الخبريه؟
1: ما هيك
0: صار. طلع خليكي بالبيت وحكي معه.
1: لا ما احلى هيك بنكون اون بريزونس من بعضنا. ما هي
0: انا
1: هاي هي مثل ما استاذ هلا قال، بحس
0: استاذ
1: الي
0: نعم شو
1: يعني هن هيدا اللو هيدا اللو اذا بدها تنحط تنحط للعالم الصغيره الصغيره، بمعنى انه اوتى من ال 14
0: 7 سنين 9 سنين وطلوع هيك.
1: ايه انه
0: نور هلا في ناس عمرهم سنتين وثلاثه بيقعدوا على التليفون. وبفهم انا انتبه ما بدي اقول شيء ينفهم غلط، بفهم انه الاهل بيكونوا تعبانين وجايين وبدهم يحضروا، وخاصه المره بتكون مش قادره تطبخ قبل بليل لهالقد التفاصيل ما نفوت فيها عرفتي. تنجبر توصل بالليل تطبخ لتاني نهار
1: ما
0: قادره تضل مع الاولاد، تعطي التليفون تا
1: انه خلص روح
0: خلص خليني ارتاح.
1: لا انه روح
0: بس هيدا الشيء بس هيدا الشيء عم بيكون مضر. طب بدنا نلاقي طريقه نحن، والدولة قررت انه هيدي الجمعة كلها شوف شو
1: انه افترضنا يعني خلص
0: بلشت مثلا من قبل ما تعلن هيدا القرار جمعتين، ونحن بعد جمعتين بدنا نوقف التليفون على الاعمار الفلانية. بفوتوا الاهل بالحيط سوري بفوتوا بالجو وبيبلشوا يحضروا حالهم لهيدا الاسبوع. لا
1: صح
0: اكيد
1: بحس يعني بيصير كل العالم الصغيرة رح يصير خلص انه رح توقف، وانه رح لازم تحط براسه تقدر تقتنع اهين
0: هالقد صار الفكرة. هالقد صار التليفون مشبع
1: مثلا الكل عنده، ما ها هي انه الكل عنده تليفون. هلا اذا ما عندك تليفون او ما بتقعد على التليفونيه شو عم تعمل؟
0: انا يا ريتني في اقعد وقت معين كتير كبير مش على التليفون.
1: هلا حلو ما عم بقول هلا مثلا اذا كان او انه شيء في اكتيفيتي تقعد تعملهم، ما قبل هول كلهم بدك تقعد تحضر
0: طيب
1: البروجرام.
0: نور فينا بابا فينا نختار يعني نحن كنا نلعب وقع الحرب فينيش هو مش سامعين فيهم اكيد.
1: لا
0: ركات
1: لا وقع الحرب بعرفه.
0: نلعب كل شيء قدام الباب نقعد يعني بمجرد ما نحن ننزل على الطريق ونحط حجرين من ميلتين وعم نلعب فوتبول. هذه شغلة كبيرة يعني عم بصير في اخذ وعطى وتواصل مع الاولاد وعم تركضي وعم تعمل
1: شغل وعم تعرقي وللعالم اللي رفقاتها منا خده
0: كنا نروح لعند يعني نروح ماشي لعندهم
1: بعيدة انا رفقاتي
0: نروح بالسيارة لعندهم نطلع الجمل ما بيأثر على انتيا لعن جد. هيدي الشغلة بتعزز ترجع الترابط أنا بقول بطريقة من الطرق بين الأولاد وبصيروا وما بتموتي الخيال إيماجيناسيون تبع الولد عم بتموتيه بالتليفون
1: لأنه ما عم لأنه
0: ما عم يستعمله ما عم يستعمله لا بالأنينة ولا بالطابة ولا باللقوط ولا بالفوت عرفتي
1: شو يعني لقوط
0: شو بدك بالشغلة هلا

0: مستمعينا فيكم تتصلوا فينا على 09-218-233 أو فيكم تحكونا على الواتساب على 70-959-1111 وقولوا لنا إذا صار في لجمعة دولة لبنانية إجت قالت إنه خلص التليفونات للعالم الصغيرة والمراهقين ممنوعين زيرو زيرو عن جد زيرو، للعالم الكبيرة وللأهل فيهم إذا للشغل أو للحالات الطارئة. أنتوا بتوافقوا مع هذا القرار أو لا؟ هلأ بدك تشوف
1: شو؟
0: إذا الدولة مثلا عملت فوت قبل، يعني مش قالت هيك إنه دغري إنه هذا القرار قبل جمعتين
1: وقالوا العالم لا
0: إيه إنه عملت فوت هيك بعتته بعتته للكل جيت فوت نو نو نو
1: 90% ضد
0: أوكي حنعمله
1: أنا مع أنا مع بشي طريقة ما تعمل فوت
0: بحس لأن حيقولوا لا ثلاثة أرباع
1: ما بعرف شو رح
0: يقولوا يمكن لون.
1: يمكن ايه يمكن الارجح هيك بس انا مع انه تطلع وتقول انا بعد تحضر بس انا بعد فتره معينه عنا اسبوع
0: ايه اكيد مش هيك هوبتوف
1: ايه شوفوا شو بدكم تعملوا وبلشوا
0: يلا روح بيصيروا الاهل ما في حرم من ميله في اهل وانه عائلات ما بيقدروا كتير يقعدوا يظهروا وهيك مع انه كل افراد العائله فبصير دون يجيبوا ويخترعوا أخبار ويجيبوا هالجد سوسيتي ويظهروا على البحر
1: وصلنا على بيت القصيد ما بيقولوا تفضلي
0: بس هالعالم يعني في عالم رح تكون تقدر لأن هيدا الروتين تبعها لأن هي كتير تقدر تظهر وبتقدر كوميديا أنا بحكي وكوقت إنه هن الأهل ما عندهم شغل كتير وهيك بيقدروا يظهروا بس العالم اللي عنده شغل وعنده أولاد صغار وهيك ما فيها تعمل نفس الأخبار فحنفوت بديباجة
1: إيه بعرف ما في شيء بارفي رح يكون
0: بس الجد سوسيتي سوري شو كنت عم تقول
1: عم تخيلي مثلا كيف كتير ألعاب سكراب المونوبولي ريسك بتخيلي
0: كتن
1: كل شيء ولا أجمل من هيك بتقعد تركزي وتشتغل هذا الخيال تبعك عم يشتغل والعلاقة والحكي خاصة بتطور الحكي اللغة العربية بين الأولاد
0: اللغة العربية بدي أحكي مع رفقاتي
1: إذا بدك لأنه قاعدين عم تحكوا عربي مش إنه قاعدين عم تحكوا على الواتساب وهذا المكسر ما بعرف شو
0: أي أنا هلا عم بحكي عربي
1: أنا بدي أنا أعمل حلقة إذا الله بيريد عن اللغة العربية للمراهقين مصر ما في مجال
0: لا
1: فضايح
0: بليز

0: يلا خلينا نبلش مع اول فويس كمان من ماري روز.
1: لا مروان مثل ما انت طرحت هذا الكونسيبت كله سوا، لا ما منوافق، بس يمنعوا عن الاولاد ايه، بس عن الاهل الا بالاشياء الطارئه، انه
2: مصيبه
1: التليفونات للاهل عم تسهل امور، عم تسهل شغل، يعني عم بتوفر ثلاث ارباع الشغل بسرعه عم يتم من وراء التليفونات، مش كله ضيع وقت، يعني تتنفس بس مش بهالكونسبت هيدا، نصه بيكون منيح.
0: مثل ما قالت هلأ ماري روز، أنا بحس أكيد الأهل أنه للشغل وهيك أكيد دون يستعملوا التليفون، نحن قلنا أنه
2: لا أنا عم قصدي كرمال يتصلوا مع أولادهم، بس بكون هالمراحل الطارئة بس،
0: عرفتي؟ لا أكيد
2: إن الأهل بيقولوا أنه هذا النهار ظهر ابني من البيت مثلا، عرفت كيف، في يفتح له التليفون على مدة الوقت اللي رايح في ساعة، هذا المقصود.
0: إيه لا أنا ما بحس إنه لوجيك هيدا الشيء، لأنه أول شيء ما بحس بالأمان أنا إذا ظهرة بس وقت أظهر وفي ريستريكشن على أنا شو عشو فيه فوت بس تأحكيك إذا صار شيء معي، إنه ما بحس بأمان، وحتى إذا ما في استعمل تليفوني كله على بعضه بدي خليه بالبيت قبل ما أظهر من البيت، هون المصيبة. كيف بحكيكم إذا صار شيء؟
2: لا نحن قلنا بس تظهروا من البيت عندكم وقت الظهرين فيه، سامحيكم تاخذوا إنه نقدر نحكيكم، عرفتي؟
0: ايه بس انه ما فينا نستعمله لشي تاني،
2: لشي تاني ايه لا، بس نحكي نحن وياكم انه بنرجع نفس الخبرية. طب انا اذا قلت لك ليكي نور اوكي بابا طلعي لعند رفيقتك وانا اكيد بوثق فيكي، وبليز ما تستعملي التليفون تتسلوا تلعبوا، قعدوا عملوا شي تاني.
0: اوكي
2: هل هيدي الثقة انا 100% رح تعمليها؟ مش عم بقول انت رح تكسريها لانه ما بوثق فيكي، بس رح تضطر يمكن فوق لانه الصبايا او الشباب، عرفتي؟ لا هيك
0: انه اذا كلنا قاعدين
2: بينما اذا كان في شي مفروض عليكم وتجربوا، أنا أكيد رح يطلع منه شيء منيح إذا قررت الدولة تعمل هيك، بتخفف وجع الرأس والرقبة والعيون، عرفت، وبتزيد التعاطي بين الأولاد. أنا هيك بعتبر من هذه الناحية.
0: أوكي يعني هيدا فيها تنعمل بلا ما يكون فيها هالقد شيء صارم انه ممنوع تستعملوا التليفونات.
2: لا فينا انتوا عن جد فعلا يا الله هلا هالاسبوع ما بعرف شو بده يصير، يعني
0: ما بننهار
2: ايه.
0: كيف بنزل على انستا
2: ايه عرفتي عم تتخيل هيك عم يفكروا.
0: لا دي
2: تفضل.
0: اول شيء انا التليفون مثل ما قالت هلا
2: ماري روز،
0: مدام ماري روز، انه مش بس للتسلية انا بستعمل تليفوني، للدرس انا بستعمله، للرشيرش
2: اوكي اوكي ما في مشكلة، ريستريكسيون رح بتكون يمكن
0: اقل شوي،
2: بس خلينا نقول عم نحكي
0: على عالم
2: 9 سنين 10 سنين 12 سنة 11 سنة اكيد 5 سنين إيه؟ سنة 5 اشهر عن نتفر حتصير هيك يعني انه في حدا ما بيستعمل بقى التليفون.
0: لا انه هو اللي
2: شو بتستعمله ولا شو بدك سريعة بالعرفتي،
0: لان هذا اهين شيء جو بونس، انه هذا اهين وسيلة بيقدروا يستعملوها،
2: بس عم نعمل ضرر كتير كبير من كل النواحي. انا بدي اجرب فكرة انه برأيكم ممكن نصلح هذا الضرر ولو اسبوع جمعة واحدة بس، ما انا قادرين شو تركنا لبعدين، بس يصير ما بقى في تليفون وفي اشياء اكتر متطورة وبتجبر الولاد اكتر يضلوا حاطين راسهم بالتليفون.
0: ما بعرف

0: طب ليك انا بحس انه نحن كنت عم تقول لا خلص هلا افترضنا انه ما عم نشوف انه ما عم نستعمل تليفونات سوري بدنا نروح نشوف رفقاتنا
1: اوكي
0: رفقاتنا لازم نشوفهم لازم نعمل شيء معهم طب رفقاتي اول شيء بعاد هلا غير هيك
1: دورنا السياره نحن اللي عندهم
0: بس التواصل ما بيبطل عنا تواصل مع كل العالم ونعرف شو عم بيصير بكل العالم نحن كمان نعرف في كثير اخبار مثلا يمكن نكون ناطرينا يمكن في قصص من الجامعه بدها تجي تحكينا الجامعه يمكن ما بعرف حيل انه هول الاسباب وانا ورفقاتي اذا بدنا نقعد نظهر في شيء سهره
1: نعمل دايفورت ايه نعمل دايفورت لعند البابا والماما هن اللي بياخذوا يعني بنضل نلاقي حل تتوصلوا على مارون معك مارون
0: عم بيقول هلا انه اذا تركوا شخصنا نحن كيف نعرف لا عن جد في كتير ديتايات كتير مهمة أنا لازم
1: نلاقي
0: أعرفها.
1: حل لهم لأنه مشان هيك نحن قلنا لا بدك تروقي لو سمحتي معناها إيه نسيت شو بدي أقول نحن عم نقول جمعة جمعة
0: تعرف شو بصير بجمعة
1: إنسان
0: تعرف شو بيقدر يصير بجمعة
1: شو
0: كل شيء
1: احتمال بس ممكن إنه ما يصير شيء كتير وأنت تضليك مركزة وتكتشف إنه لك شو حلو قطعاته مثلا انزل على الطريق اتمشى أنا وأصحابي ما ضروري يكون انا يعني الاهل ما ضروري يعملوا كتير افور ويصيروا مجبورين يخدون لغير محل الاولاد يتمشى على الرصيف يتمشى بجنينه ينزل لعند
0: الجيران
1: ما
0: رح
1: يلتقي بجار اللي تحت عم يمشي ابنه كمان ويتعرف عليه يلي ما شافه بحياته هو يمكن الباب على الباب لانه قاعد على طول على التليفون مثلا
0: اوكي هيك
1: اوكي ايه ايه هيك انا هيك بدي
0: بس مش هالقد بس مش هالقد صارمي
1: واكتر كمان
0: لا ما بحس هالقد باب اذا ما نقعد نتكل على هيدا الشيء أنا ما عندي جيران معهم ولاد صغار شو بعمل بحياتي
1: تنزل بتتمشي
0: لوحدة
1: ايه بتتمشي مع حدا بالشارع إلا ما يكون في بالشارع تتعرفي على ناس شفتيها هاي اوبسيون او هيدا اذا بدك طريقه تروح
0: او انت تنزل
1: ما في مشكل ما في مشكل انه انت تروح تتعرفي على ناس احسن ما تضلك قاعده على السيلولار وما تعرفيهم في ناس بنفس الشارع بغض النظر نحن ما عم نلوم حدا بنفس الشارع ما بيعرفوا بعضهم نحن على ايامنا كان يضل الشارع عم ينغل نغل للساعة 7:30 بالليل تنطلع الوالدة تعيط لي تنطلع تتحمم
0: نعيط من البلكون
1: نعيط من البلكون نطلع جر يعني ربطونا عن نتفي طلع عرفتي وأنا ما بدي أطلع لأنه بعدنا نلعب ما بعد في خامس جول بدي فوته هالأخبار كتير بتعقد كانت الخبرية
0: بحس أنه أنتو غير قبل لأنه قبل هيدا هي كان المود في تبعكم أنا هولي عيشتهم أنه مع جيراني كان أنجأ عنا جيران أنه عندهم أولاد بعمري فكواتا كنت أظهر معهم كان بعد وقتها ما كتير درجة التليفونات أنه يكون عندك تليفون وتقعد على تليفون كتير بقعد أظهر نقعد مثلا برا بتذكر حطينا هيك شرشف كتير رقيق هيك أنا فولار كتير بحب فولار ما حتى شرشف فولار هيك روز وأورانج وجون حطيته أنا جبته وكلنا جبنا كيس تشيبس وجبنا بونجو وقعدنا هيك برا
1: عملتوا بيكنيك على البلكون
0: عملنا بيكنيك على البلكون
1: طيب
0: بس إنه قبل ما كان هيك
1: نحن ما عم
0: سوري هلأ إنه بطل هيك مثل قبل
1: نحن ما عم نجبركم تكونوا 100% مثل ما كنا بس تجربوا بالقليلة شي فترة معينة وتشوفوا وتعملوا إذا بدك بالانس توازن بين خيم نطلع نلعب راكات شوي نرجع نقعد على التليفون لا كمان لا
0: لا لا

0: خلينا ناخد فويس مع ست جورجات ونشوف شو رأيها بالموضوع.
1: عمبو جديد مروان ونور، خلي لي مساكم معكم جورجات. ايه اكيد انا بوافق، وياريت بيمنعون عطول. أول شيء هالجيل كله بعمر الولاد الصغار لبقى عندهم حركة، لعندهم استوعاب، ما عندهم شيء، بدل ما إلهم جليد يتحركوا. حتى الكبار رح يصيروا مثلهم على كترة القعدة على التليفون، ومعملوا هيك ومعملوا هيك، ما إلهم جليد. بصير عندهم حركة، بصير عندهم نشاط فكري، بصير عندهم حركة جسدية نفسية روحية. حتى نفسيتهم إذا تعبين من شيء بيرتاحوا باللعب. يعني نحن بأيامنا ما كنا نقعد، اسم الله عن جد ما كنا نعرف التليفون شو هو، كان صحتنا وبيعطي صحة لأنه في حركة. والكبار كمان هيك ببطل في طلاق، بتصير العالم تخاف الله وترجع عبيوتها، ببطل في مثلا ينطر مين يدق لك ومين يحكي معك، عن جد لأنه صار في إشياء كتير من وراء السلولار بالأخص للكبار، من خرابين البيوت ومن هالسوشيال ميديا وكل شيء. يعني إذا بيوقفوه عطول بكون أحسن، إلا للحالات الطارئة. والولاد ياريت بيرجعوا للعب، للمرجوحة، للغميضة، للقوت، للإكس، لكل شيء اللي كنا نحن نلعبه، لأن كان حياة صحة. ومرسي إلك مروان، ومرسي نور،
2: مرسي لك ست جورجات،
1: قلبي كلكم زور.
2: الله خليك ست جورجات.

0: استراليا تحديدا تحت ال 15 سنه منعت انه الا بضوابط لحتى ما يصير في انترنت وفلتين الى اخره.
1: نعم.
0: وعدم ضوابط ردع للاولاد.
1: نعم.
0: هلا اذا على طول انا معنور لانه ما في دوله تعطي هالامر.
1: اوكي.
0: ما راح تزبط.
1: بقى تخيل انه في عندنا دوله، انت مع الخبريه
0: انه في دوله لازم على سنه او سنتين او ثلاثه.
1: نعم.
0: ويدفعوا للعيال $1,000 بالسنه
1: كرمال
0: حتى يمنعوا بذات الوقت تعويض عن شوية مصاري راحت بالبنوك.
1: صحيح.
0: أما عن كثير مصاري راحت بالبنوك.
1: أوكي.
0: مشان نعلي مستوى الحلقات قليم من دون ضعف والحزم من دون عنف.
1: صحيح.
0: احفظوها.
1: يعني صحيح.
0: قليم من دون عنف.
1: نعم.
0: والحزم من دون ضعف وبالعكس بتصير.
1: نعم.
2: بس إذا بكل دول
0: الموضوع الأولاني لازم للعالم باللبنان يدفعولهم 175 و50 ألف دولار. اللي بيدفع 50 بده يغير رأيه ويدفع 100 واللي بيدفع له 100 لازم بده يغير رأيه ما بده إياه هو بده يدفع 200 يعني بيعملوا عليه
1: نيحة نيحة
0: بالتلنتي. بس بذات الوقت اللي بياخد خدمة دولار للي بده هو معنا حشريين كتير بلبنان هول الحشريين في حدا منهم اتصل إليه أنا بحطه طب أنت بتحطه بأي دافع حشريين ليشوفوا شو بده يصير وبيروحوا فيها خيوم
1: وممكن يأكلوا الضرب بطريقة
0: فيها بيأكلوا الضرب.
1: نعم.
0: إذن لازم اللي بياخد خدمات من بعد ما يكونوا دفعوا له 100
1: نعم.
0: بدل الدولار بيدفع 5 وبدل 5 يدفع 25 ساعتها بيرجعوا بعشتوه هني وانت قلت بعد 30 سنة وما بعرف شو بغير الكونترا وجيت غير شركة يعني بعدنا محلنا طلعوا أضرب من البنوك.
2: طب شو رأيك استاذ إذا مثلا كل دول العالم اجت حطيت هيدا
0: على الجهتين واحترنا شو منا نعمل لأنه إذا حكينا لابن العم أو الجار عورنا وإذا حكينا للدهر حيرنا وهيدا هو الموضوع من أوله لآخره فإذا قلين
1: نعم.
0: لأنه نور
2: نعم.
0: من دون عنف والحزم من دون ضعف يعطيكم ألف ألف
1: الله يقويكم نشكر كتير اتصالك وتحية
0: كتير كتير كبيرة ل 23 آب ذكرى الشيخ بشير
1: صحيح
0: لأني كنت بهالإذاعة والسؤال مين أول 23 شخص كانوا بالإذاعة أو مين أول 14 شخص كانوا هل بالإذاعة وعلى مين يجاوب من الكبير للصغير مع محبتي الكبيرة للإذاعة اللي أنا كنت من هالأشخاص اللي أركان بالإذاعة لبنان الحر اللي بحبها والله يرحمك يا شيخ بشير الله يرحم الباش
1: أمين طول عمرك بنشكر اتصالك كتير نحن

0: جورجات اجت قالت انه كل هالالعاب القديمين انه نحن لازم نلعبهم.
1: اوكي
0: القديمين يعني انا عم بقول انه هول المونوبولي وهول الاخبار دونك هن حلوين انا اكيد بلعبهم مع رفقاتي وكثير نتسلى هيك بنكون كلنا عم نتحارب يعني عشوائي انه لا انا بدي اكون البنك ايه ونصير كلنا نقعد نلعب والاستراتيجية وكيف بدك تحكي وبتعرف رفقاتك فبتصير كيف بتعرف تحكي هيدا كثير حلو بس بحس بطلت مثل قبل بطريقه انه منتحمس فيه لان العب على التليفون فينا نلعبهم سوا
1: أكيد
0: يعني لأن الوسائل دجا أهيان لأن كل شيء أهيان دغري الشخص بيروح عليه بحس أوتوماتيك ما فنحن صرنا عم نروح على هيدا الشيء لأنه هديك بطلوا كتير موجودين.
1: أنا كتير مع فكرة إذا بديك لعب برة البيت عرفتي أكتر من أنه قعد نلعب إذا بديك مونوبولي وريسكو
0: إيه.
1: ما نعم نشغل راسنا أكيد بس برا الفوتبول والإلى آخره وقع الحرب والإكس روم.
0: شو يعني إكس روم؟
1: هدول الإكس روم
0: إكزيرو أو هل مارال مش اسمه مارال هل بتنط مع الحجرة اللي بتكبه
1: في الحبلة كمان كنا ننط سيزون ننط يمين شمال بيقفوا شخصين يعني كان في كتير ألعاب تحرك جسمك فيها حلو نقدر نطفي صغير نفوت نرجع نطفي كمية قليلة منه عرفتي
0: ولأن ما عم نقدر قصدك أنت مع هذا الموضوع أنه تعملوا الدولة لأنه بطل فيها الأدب المجتمع هول الأخبار عم بيصيروا
1: ما نقدر نأخذ نحن الأهل مبادرة إذا بدي كافية لضغوطات الحياة هلا نحن حتى الأهل نحن عم نقعد على التليفون وقت كتير طويل يعني هاي restrictions لازم نطلنا نحن somehow أنه وقت ما بيكون في شغل نقدر انه هالساعتين ثلاثه نروح نحن مع الاولاد او مع الاصحاب مع الجيران نعمل شيء وننبسط نرجع نكتشف تخيل اذا انت قاعده مثلا بالجبل انا قاعد بيحشوش عم تتخيليني انا قاعد بيحشوش وقريب على النهر بدي 5 دقائق انزل مشي اقعد على التليفون
0: على السطح اكيد لا
1: نو واي عرفتي يعني لازم اللي عنده هالاوبشن لازم يستعملها للاخر ضايعه واللي ما عنده يستفيد قدر الامكان من حد البيت
0: يعمل شيء ثاني او اي يستعمل شيء بالبيت او شيء بالبيت يمكن في شيء مكسور بالبيت يمكن ذكرنا ذكرنا لازم نصلحه
1: نصلح البراد نظبط مش البراد نصلح اللمبه نشيل البيت
0: راح الاكل راح الدنيا كلها
1: ثانكس ثانكس نور فضحتينا
0: طب كمان بحس انا اذا حدا بيجي بيقول لي ما فيك تعمل الشغله بيستفزني أوكي. انا شخص بيستفزني اذا بيجي بيقول لي ما فيك تعملها او لا ما بدي بها يعني. ايه انه مينك تتحديني مش قصة مينك انه عن جد انه عم تتحديني تعال شوف تعال اقول لك انه اكيد حاعملها اذا حدا بيجي بيقول لي هيك او بيحط لي ريستريكشن وهذا الشيء منه هالقد ايفيدون انا هلا كأنا بطل استعمل تليفون للجماعه منه ايفيدون اذا ماني كون او انه انا سكوت اذا ماني كون ليه ما بدي استعمل تليفون للجمعه فلا اذا حدا اجى تحديني يمكن انه تصير يمكن هذا صار اكثر تحدي بروح بعمله بس غير هيك انه لا لان صارت مرغوب الشغله فبصير بعملها نكايه مرات انا بصير بعمل اخبار نكايه اذا حدا بيقول لي ما فيك
1: انا عم بايد عندي هدول اسرار تستعملهم ضدي كيف

0: خلينا ناخذ بليز نور فويس كمان.
1: والله انا مع الفكره هيدي، الذكاء الاصطناعي ممنوع يعطوه لولد تحت السن، لانه صار عم ينزع افكاره كلها، عم يفوت بمطارح ما لازم يفوت عليه، وما في مراقبه من الاهل. هيدي عندك اولا، وثانيا عندك الاهل اذا بدهم يسكتوا ولد صار بيعطوه التليفون، يفوت عليه شو ما بدهم بدون مراقبه. فهون الخطره.
0: صحيح
2: صحيح.
0: يرتاحوا يعني. بفهم اوقات بكونوا عرفتي كمان صعوبات الحياه والضغوطات كتير قويه، عم تكون هيدي مثل ما انت قلتي شيء سهل نقدر
2: على ايه الشخص بيروح على الشيء الهين.
0: اوكي منشان هيك انا بقول اذا وقفنا هذا الاسبوع طلعنا تمشينا برا، ما بتعتبر هيدا الشيء اذا صار انه بيقرب الناس العائله ما بيقربها لبعضها اكثر؟
2: بلا اصلا بيقرب كل
0: يعني
2: الشعب.
0: يعني مثلا واحد يكون قاعد مثلا بالصالون عم يحضر على السلولار، واحد قاعد بالاوضه، واحد قاعد بالمطبخ، وقفنا التليفون تلقائيا بده يضيعه لان 10 ثواني شو انا عم نبرم بارضنا. بنوقف بنروح بنقعد مع بعض حتى نتعشى سوا، هيك بتعرفتي،
2: او بنحضر فيلم سوا، او انه بنعمل شيء سوا
0: مثلا. هيدا الشيء اكيد بيكون بوزيتيف.
2: وكمان المجتمع، نحن كنا بنحكي من زمان مره بموضوع انه بالمجتمع بطلنا كثير نحن نحكي سوا عن جد، انه هاي كيفك، انه نقعد نحكي. دونك بحس بيصير لانه معنا تليفون انه يلا خلص بدي احكي بدي اعمل شيء.
0: بمجرد ما طلعت لبرا
2: تلقائيا
0: بس تطلع لبرا، عارفه، بس تطلع لبرا وتلتقي بحدا، يمكن اول مره ما بتقولي له مرحبا، يمكن ما بتعرفي 100%، بس ثاني مره هاي لما شفتيه بنفس الشارع او بتاني شارع
2: ايه قبل ما كنت تشوفه كله على بعضه، يعني
0: كثير ايام بتكتشفي كل العالم فيها خير وبركه، كثير ايام بتكتشفي ناس عن جد واو منيح تعرفت عليه، بتصير تروحوا لعند بعض، عرفتي؟ بتكون يمكن هذا الاسبوع يتمدد يصير جمعتين، بيتمدد مروم بيصير شهر
2: بغطى قلبي بغطى قلبي تخيل خلينا
3: ناخذ فويس كمان. يا سؤال مروان، هاي نور يعطيكم العافيه.
0: هلا استاذ جان،
3: موضوع عجبني هذا الثاني. انا مع الفكره لسبب واحد، لانه هالايام بطل حدا يقعد مع حدا، بطل حدا يسمع حدا،
2: مثل ما هلا
3: صار كله قاعد على التليفون، شي مزل. فيسبوك، شي تيك توك، شي ما بعرف شو، يعني انه صارت كل حياتنا سيلولر يعني، وبطل العالم تحكي مع بعضها
0: عن جد،
3: يعني هذا شيء غلط. انا لهالسبب مع هالشيء هيدا، وميرسي كثير لكم، وفيني ابعت سلام، بدي سلم على صديقتي ماري روز، ويعطيكم العافيه.
0: الله يخليك استاذ جان، بشكرك.
3: هاي نور يعطيكم العافيه.
0: يا هلا
2: هلا.
3: انا بالنسبه لي، بالنسبه للاولاد، انا 100% معهم.
0: اوكي،
3: لأنه الولد ما فيك تسلمه تليفون بعمر صغير، حتى العمر 15-16 ليصير شوي ناضج،
0: صعب كتير، بس
3: لازم يكون في ليميت يعني. أما بالنسبة للكبار، لا أنا ضد أنه ينشال التليفون من الكبار، لسبب واحد. أول شيء في ناس عندها شغل تتواصل مع برا بالشغل، أنا مثلا بالنسبة لي كل يوم بنتي بتدق لي 3 مرات من برا، وفي قريبين بيدقوا من برا كمان.
0: اوكي،
3: بيطمنوا عنا ونطمن عنهم، وبالاضافه انه في شويه اشغال يعني، كمان واحد بمشي شغله.
0: صحيح،
3: ما في وقف يعني، عرفت كيف خي مروان؟
2: نعم. فجاه كل شيء.
3: وشو بدي اقول لك، يعطيكم العافيه، برنامجكم كثير حلو.
0: ميرسي، الله يخليك.
3: وبدي اقول لك بونسوار لماري روز.
0: ميرسي ميرسي، وصل وصل.
2: ميرسي لك. ما حابب
0: ايه انا ما كان قصدي، يمكن ما وضحت كفايه، ما كان قصدي من منع عن الاهل كليا، الحريه تطرب بينهم وبين الاولاد، هذا كان قصدي. اذا الاولاد ظهروا بريت البيت يحكون بهيدا الوقت، يعني عرفت كيف، بس ينمنع كليا عنهم لا، بس ينمنع شوي صغيره امه
2: عن الاولاد الصغير.
0: ايه اذا بدك، بس انه شوي صغيره اذا بدك، ما عليه ساعتين عن الاهل يا خي، مر لنا اياها، بس منضلنا قاعدين على التليفون عم نقعد وقت كثير.
2: إيه اذا ما عم نعمل شيء، نعم إيه؟ اذا بالاهل مثلا انتم ما عم تعملوا شيء، قاعدين بالبيت وما في شيء تعملوه، رح تقعدوا على التليفون كمان،
0: مدين اجرينا وجع راس ورا.
2: صح. اوكي، فلا كمان انتم لازم تعملوا شيء ثاني
0: كثير منيح.
2: اوكي، يعني مش بس نحن. اوكي، خلينا نشوف حنا استاذ حنا حتشيته شو رايه.
4: مساء الخير لكم المستمعينكم.
0: يا هلا يا هلا.
4: ورئيس لبنان الحر. بس يا عمي الدولة أكبر تلحق تلحق. بس السلاح معلوم متفلت.
0: إن شاء الله خير يا أستاذ حنان. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير.
2: طب ليك بوب؟ أنا بحس عن جد من الآخر إذا بده تصير هيدا الشغلة كلها عبادة لازم يكون في تنظيم، لازم عن جد الأشخاص المسؤولين اللي رح يعملوا هيدا الشيء تك تك تك هو هن القوانين اللي بتكون كلكم تلحقون وتتطبق على الكل، مش إنه يكون في إكسبسيون. تعال عن جد نشوف إذا بيتطور البلد بي
0: مثلا يمكن وزارة الإعلام تطلع بهيك قرار قبل بوقت تخبر العالم نحن بعد فترة معينة بدنا نوقف تليفونات للأعمار الفلانية منجرب تست
2: منشوف
0: من السنتين للثلاث لأن هدول يكونوا
2: إذا سنت العالم
0: مثلا منوقف
2: منوقف ومنشوف شو منعمل. خلينا نشوف كمان ماريتا حبشة شو الوضع.
5: يعطيكم العافية.
0: يا هلا الحمد لله عم نعمل. كيفك أنت؟
5: والله التليفون صار مصيبة مش معقولة يا عمي. الولد بده يمشي بيبقى عينه بالتليفون بيتدعفر بيتدعفر بيوقع وعينه بالتليفون. هيدا غضب غضب. يا ريت بيوقف الانترنت لأجل انه هيدا الجيل اللي طالع بركي بينسى شوية تليفون بركي بيرجع. يا عمي ايام زمان نحنا كنا ما بقى في كومينيكاسيون، ما بقى في ما في حوارات، ما في ما ابدا ابدا ما بقى حدا يحكي مع حدا
0: 100%.
5: كل واحد قاعد على تليفونه. ما بعرف هاي الحياة هيك منا حلوة ابدا. كنا نجتمع بينا يقعد نصلي كل ليلة من عشية صلاة عائلية. هلأ ما في يلا شي. بعد شوي والتليفون بيسرق منك وقت بدون ما تحس
0: بدون ما تحس.
5: وهيك الحياة. ما أنا كتير بنزعج منه عن جد. دايما بقول يا ريت بيوقف الانترنت لحتى ترجع العالم توعى توعى شوي. تليفونات تليفونات ما بعرف ما بعرف. أوقات بقول هيدا أكبر مصيبة. يعطيكم ألف عافية.
0: مرسي مدام ريتا.
2: كتير. في بابليك سبيكر بيقول بتذكر حط هيك على تابلو كتير كبير الايام مثلا اللي نحن مننام فيها اللي بنحكي فيها عن جد
0: عن جد
2: اللي نحن بنحكي فيها اللي نحن بناكل فيها بنفوت على الحمام كل الاخبار انه بديهيه. بعدين حط هيك نورمال وحط قد ايه بيبقى لنا بحياتنا الافرج مثلا 75 عام بحس او 80 عام للعالم انه تعيش.
0: اوكي
2: بعدين حط هلا التينيجر هلا قد ايه عم بيضيع وقت من حياته كا بلس كل هديك الاخبار التليفون قد ايه عم بيقعد عليه وراح 3 ارباع الوقت الفاضي بقى انجع عن جد بقى
0: يمكن بقت بعت اذا ماني غلطان 15 او 18 سنه من حياتنا كلها اللي بنعيشها 80 سنه عم نستفيد بس من 15 او 18
2: أو
0: سنه عم شيء هيك رقم كتير اصلا يعني الوقت ما بيتعوض. ثانيه هي حقها بلوي مش كيف عم نحكي عن 50 سنه راحوا هيك عم نقضيهم كيف ما كان
2: لانه على التليفون
0: ونحن بناخذها فور جرانتد وتحصيل حاصل ماشي الحال خلص كانوا يقعد يتسلوا بيقطع الوقت قطع العمر
2: وخلص بقى ما عملنا شيء. شكرا مستمعينا على هالحلقه الحلوه عن جد لمشاركتكم.
0: بدي اتشكر كل اللي اتصلوا فينا واللي ما قدرنا اخذناهم الواتسابات تبعهم. ميرسي نعم. لانكم شاركتوا يعني منضل منقول يمكن قد ايه نحن مستعدين نحط من خصوصيتنا انه نعطيها مقابل انه نصير نحن يمكن نسخه افضل عن عن عن حالنا. عم تتخيلي
2: نعم.
0: يعني تحطي هيدا التشيب بدماغك ولا لا بدي اتطور ولا لا.
2: أوكي.
0: هيدي شغلة ما بعرف قديه. وبالنسبة للتليفونات إن شاء الله شي نهار عن جد تقدر يمكن وزارة الإعلام تبلش تقول
2: تزبط يمكن هالخبرية كلها
0: إنه نقدر نحط شي جمعة أتليست يا جماعة نجرب للعمر الصغير
2: ومنشوف
0: ومنشوف شو بيصير. أكيد رح يكون في ناحية بوزيتيف منه. أكيد كان معكم مانو هون وإذا الله بيريد الأحد الجاي بنرجع بنلتقي على الساعة 5 بعد الظهر مباشرة. من هلأ لوقتها بنتمنى لكم تكون نهاركم والويك أند وبداية أسبوع رائعة. كان معكم مانو هون وهلأ بعد ثواني مانو منو هون.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلى ربوعاً في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. بعد عودة عون، هيكل يستكمل عسكرياً في روما آلية التحقق وما بعد اليونيفل. حصباني في رسالة مفتوحة إلى براك: الحل يمر عبر الدولة لا عبر التفاوض مع الحزب. في ذكرى انتخاب البشير، حلمه بالجمهورية القوية أمانة وسيتحقق. منشورات للتيار تستهدف نوابا على خلفية إقرار العفو العام، والأسمر يتحرك أمنيا. لقاء بين الشيباني ورئيس الموساد في الأردن، وباكستان مجددا على خط واشنطن طهران.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرداق. الرئاسة قيادة لا حراسة، العزم والحزم والحسم ومواجهة القضايا بدل الاكتفاء بإدارتها. الكلام للرئيس الشهيد بشير الجميل في خطاب قسمه وذكرى انتخابه في 23 من آب 1982 لا تزال حاضرة وبقوة في الخطاب السياسي اللبناني حتى اليوم، لناحية استعادة فكرة الدولة القوية والسيادة وإنهاء الحرب وبناء الجمهورية وتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية. اليوم إسرائيل تريد ضمانات أمنية ونزع سلاح حزب الله جنوبا، ولبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي واستعادة سيادته، بينما يتمسك حزب الله بعلي الطاهر ويرفض التخلي عن سلاحه في ظل استمرار الاحتلال، ويهاجم السلطة السياسية حاملا على قرارها التفاوض مع إسرائيل. وعليه الميدان يشتعل والمفاوضات تتعثر، وحزم الدولة في تطبيق قراراتها فيما خص حصرية السلاح مفقود. وسط هذه الأجواء وبعد عودة رئيس الجمهورية، توجه إلى إيطاليا قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع وفد رفيع المستوى لإجراء محادثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.
1: في التفاصيل، بعد اقتراح السفير توم براك التفاوض مباشرة مع حزب الله معتبرا أنه صاحب القرار الفعلي، وجه النائب غسان حاصباني رسالة مفتوحة إلى براك مؤكدا أن أي حل يجب أن يمر عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية التي تعبر عن إرادة الشعب اللبناني، لا عبر منح شرعية موازية لمن يرفض قرارات الدولة وينقلب على الدستور ويمتلك سلاحا إيرانيا ويؤكد كل يوم أن مرجعيته إيران. وسأل حاصباني كيف يمكن والحال أن الموقف الأمريكي والتصنيف الأمريكي يتعاملان مع حزب الله باعتباره منظمة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وعن قول براك أن حزب الله أقوى من الجيش اللبناني، أوضح حاصباني أن المعطيات تغيرت، وأن الجيش اللبناني عندما يكون مدعوما من كامل أجهزة الدولة القضائية والأمنية والإدارية كان ولا يزال أقوى من الحزب، وما كان ينقصه هو القرار السياسي الذي أصبح اليوم موجودا فضلا عن تمتعه بالدعم الدولي.
0: الراعي من الديمان، المطلوب واحد. أنطوان العمري.
2: شدد البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي في عزة قداس الأحد في الديمان على ضرورة التمييز بين الأساسي والسنوي وسط كثرة الأصوات والحسابات، قائلا إن لبنان تعب من كثرة الكلام وقلة الإصغاء ومن كثرة الحروب وقلة السلام، فيما المطلوب واحد، لبنان والدولة والإنسان. وأكد البطريرك الراعي أن المطلوب هو أن يكون الحق أعلى من المصالح والعدالة أقوى من الحسابات وكرامة الإنسان فوق كل اعتبار، وأن يتحول موقع المسؤول من سلطة إلى خدمة، مشيرا إلى أن القيم هي التي تعطي العمل معناه. وتوقف عند الوضع في جنوب رافعا الصلاة من أجل الضحايا والمتضررين ومن أجل حماية الأهالي والأرض، معربا عن الأمل في أن تفضي المفاوضات السياسية إلى حل ثابت. وأكد الراعي
3: أؤكد أن الدولة وحدها يجب أن تكون صاحبة السيادة والقرار على كامل أراضيها، وأن يكون الجيش والمؤسسات الشرعية ضمانة وحدة الوطن وأمنه واستقراره. فالوطن لا يقوم بقرارين، والدولة لا تستقيم بسلطات متوازية، والسيادة لا تتجزأ.
2: من الديمان، أنطوان العمري، لبنان الحر.
1: في إشارة إلى شيباني، شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج على أن المخرج الوحيد للسفير غير المرغوب فيه هو مخرج المغادرين في مطار بيروت الدولي.

0: في ذكرى انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل، كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر إكس: نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية، مشروع بناء وطن حر لا يخاف.
1: وزير الطاقة جو صدي كتب: بشير الجميل رئيس جمهورية الحلم الذي لم ولن يفارقنا يوما بوطن 10452 كيلومتر مربع، السيد والحر والمستقل، وبدولة المؤسسات والقانون.
0: أما وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي فرأى أنه بعد 44 عاما لا يزال مشروع بشير الجميل في بناء جمهورية قوية سيدة حرة مستقلة ديمقراطية تمتلك حصرية السلاح ويحكم فيها القانون مشروعا لبنانيا جامعا لكل اللبنانيين.
1: رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية نائب جورج عدوان وعبر إكس قال: رحل بشير لكن الحلم لم يرحل معه، بقي أمانة في أعناقنا وعهدا نجدده كل يوم أن نستمر مهما طال الطريق في السعي إلى جمهورية قوية بدولتها، حرة بقرارها، عزيزة بنفسها. الحلم لم يمت يوما وسيبقى على الوعد والعهد حتى تحقيقه.
0: النائب نديم الجميل قال: يبقى 23 آب 1982 ذكرى دائمة بأن رئيس الجمهورية قادر، والجمهورية يمكنها أن تقوم، والمؤسسات يمكنها أن تنتظم، والدولة يمكن أن تعود دولة عن حق وحقيقة، شرط أن يكون في النية الجرأة والشجاعة.
1: وفي الذكرى كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات ريشار قيوميجيان: نحن في انتظار 23 من آب الجديد من أجل دولة فعلية.
0: في الذكرى 13 لتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس قال النائب أشرف ريفي: هذه ليست جريمة مجهولة الفاعل، القضاء اللبناني كشف خيوطها وسمى متورطين فيها وأثبت ارتباطها بأجهزة النظام السوري السابق، وما بقي هو استكمال العدالة وصولا إلى كل من خطط وأمر ونفذ أيا كان موقعه.
2: رغم كل الضغوطات لقد أثبت أن القضاء حين يتحرر من التدخلات قادر على كشف أخطر الجرائم. بعد سقوط النظام السوري الذي ارتبط بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق الشعبين اللبناني والسوري، لم يعد هناك أي مبرر لتأخير كشف الحقيقة كاملة وملاحقة المسؤولين عنها. دماء شهداء طرابلس ليست للنسيان ولا للمساومة، والعدالة لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن.
1: وفي المناسبة عينها قال النائب كريم كبارة إن العدالة بدأت بسقوط نظام الأسد وانطلاق محاكمة مجرميه، لكنها لا تكتمل إلا بمحاكمة من خططوا ونفذوا هذه الجريمة لينالوا العقاب المناسب. وشدد كبارة على أن دماء الشهداء أمانة.
0: في الجنوب سجل مساء اليوم قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري في قضاء سور، وكانت مسيرة قد ألقت قنبلة بين الحني والقليلي، فيما استهدفت دبابة ميركافا بلدة المنصوري عند الحي الشرقي، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط لا سيما صور والساحل بين المنصور ورأس العين. وألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين على جرافة في ياطر، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في مشاعل منصوري.
1: الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أردل قالت للجديد إن الخط الوحيد الذي له صلة باليونيفيل والأمم المتحدة هو الخط الأزرق، وأي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يعد انتهاكا للقرار 1701، وقد طالبنا مرارا وتكرارا جيش الدفاع الإسرائيلي بالانسحاب والامتثال الكامل للقرار.
0: ودعما لصمود القرى أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ضرورة وضع الحكومة خطة إنمائية متكاملة لتثبيت صمود أبناء القرى والبلدات الحدودية الذين ما زالوا متمسكين بأرضهم. كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر عن توزيع منشورات مجهولة على شكل سجلات عدلية على اسم عدد من النواب في عدد من القرى ومنها بلدات جزين، وأعلن إحالة الصور والمعطيات إلى الأجهزة الأمنية للمطالبة بكشف الجهة التي تقف وراءها. وفي المعلومات أن المسؤولين عنها هم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر الذين وزعوا سجلات كاذبة تتهم النواب الذين صوتوا على قانون العفو العام بجريمة التمديد لأنفسهم والعفو عن قتلة عناصر في الجيش اللبناني. أوقفت دورية من مفرزة حلب القضائية في وحدة الشرطة القضائية المدعو جورج ديب الملقب بدكتور فود بحقه مذكرتا إلقاء قبض وتوقيف بجرم مخدرات بعد شهر من الاستقصاءات والتعاقبات بعملية دهم محكمة لمنزله في رحب عكار. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء. تعرضت كنيسة القديسة تيريزا الطفل يسوع للموارنة في المني لاعتداء بعدما رشقها مجهولون بالحجارة، وتحقق الأجهزة الأمنية في الحادثة التي أثارت استياء واستنكارا في المنطقة، ويتواصل جمع المعطيات لتحديد هوية المتورطين من دون التأكد بعد إذا كان عملا فرديا أو يقف خلفه أي دافع آخر. جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع بسام.
1: نقلت أكسيوس عن مصدرين أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان التقيا لتهدئة التوتر بين سوريا وإسرائيل. وبحسب الشيباني تتوقع دمشق استئناف المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني يؤدي إلى انسحابها من الأراضي السورية واغتنام فرصة تاريخية، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. على صعيد سوري آخر، أغلقت مجموعات خارجة عن القانون طريق السويداء باتجاه دمشق بحسب أفاد التلفزيون الرسمي. إيرانيا يحط في طهران غدا قائد الجيش الباكستاني عاصم منير لمحاولة كسر حال الجمود واستئناف المفاوضات. وعشية لقاءاته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حال الجمود في الحرب، ورأى أن طهران تواجه حربا شاملة. في العراق أكد وزير الدفاع أن القوات العراقية قادرة على إدارة الأمن وحماية الحدود بعد انسحاب التحالف الدولي في نهاية أيلول. في إسرائيل وجه وزير الدفاع إسرائيل كاتس الجيش باتخاذ إجراءات مشددة ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية والمسيرة من قطاع غزة باتجاه بلدات غلاف غزة، معتبرا كل عملية عملا حربيا.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: تنخفض الحرارة بشكل طفيف مع تكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. غدا طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة. ختاما إعادة للعناوين. بعد عودة عون، هيكل يستكمل عسكريا في روما آلية التحقق وما بعد اليونيفل. حصباني في رسالة مفتوحة إلى براك، الحل يمر عبر الدولة لا عبر التفاوض مع الحزب. في ذكرى انتخاب البشير، حلمه بالجمهورية القوية أمانة وسيتحقق. منشورات للتيار تستهدف نوابا على خلفية إقرار العفو العام، والأسمر يتحرك أمنيا. لقاء بين الشيباني ورئيس الموساد في الأردن، وباكستان مجددا على خط واشنطن طهران.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: فارس يوسف بعوكر، يوسف مسعود رزق، الياس نسيم صليبة، سليم جورج الهاشم.
0: ارتفعوا كالأرز.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: بشارة السخن.
1: الله معكم أخوتي وأخواتي المستمعين. بيقول الرب يسوع: فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزع منها. فمع أهمية أكيد العمل الرعوي بحياتنا المسيحية، مثل ما طلب منا الرب يسوع بالسامر الصالح يلي دايما مدعو أنه يكون عم بيعمل فعل الخير، نحن مدعوين أن نكون كمان عم نتعلم أنه فكرة الإصغاء إلى الكلمة. الإنسان هو مدعو مثل القلب، يكون عم بيشد لجوة، ينجذب صوب الله إلى كلمة الله ليمتلئ منا للكلمة. من بعد ما يمتلئ من الكلمة بيرجع بحركة تانية، هي الضخ، فكرة القلب ينجذب صوب الله ليمتلئ من الله، وبيرجع من الآخر من بعد ما الله يدعيه، يعني الدعوة، بيرجع بينطلق إلى العمل الرسالي. ففكرة مريم اختارت النصيب الأفضل، ما حدا بيقدر يكون عم بيعطي بحياته بعلاقاته مع الناس يكون إنسان صالح إلا إذا ممتلئ من الله. ونحن نمتلئ من الله عندما نمتلئ من الكلمة. الذي يجهل الكتب المقدسة يجهل المسيح. والله معكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دمه أزرق منكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق، مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق. ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الدولة في مكان ومقاربة حزب الله في مكان آخر. فالدولة اللبنانية لا تزال تراهن على مسار واشنطن واستطرادا على مسار روما في محاولة لإخراج الوضع اللبناني من دائرة التأثير الإيرانية. في المقابل حزب الله يتمسك بقوة بمسار إسلام أباد لأنه المسار الذي يجعل لبنان رهينة إيران من جديد، وعليه فإن الدولة أمام تحد كبير. فإما أن تنجح في تحقيق خطوات عملية ميدانية في الجنوب ودبلوماسية في واشنطن وروما وسواهما من عواصم العالم، وإما أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المؤثرة في الوضع اللبناني قد تبدأ في البحث عن خيارات أخرى لحل المسألة اللبنانية. ووفق المعلومات الواردة من واشنطن، فإن صبر الإدارة الأمريكية بدأ ينفذ، وهي تريد من السلطة في لبنان أن تبادر عمليا وسريعا، وإلا فإن الأمور قد تأخذ منحا آخر. وفي هذا السياق بالذات يندرج الموقف الذي عبر عنه المبعوث الرئاسي الأمريكي توم براك، فالأخير أعلن أن الأشخاص الموجودين على طاولة المفاوضات ليسوا الأشخاص الذين يمكنهم اتخاذ القرار، مضيفا أن حزب الله وإيران هما اللذان يمكنهما اتخاذ القرار. وخلص براك إلى أن إيران تريد أن تقول للعالم لبنان لنا. طبعا موقف براك ليس مقبولا لا أخلاقيا ولا سياسيا ولا مؤسساتيا، وخصوصا أننا نعرف من أين وكيف يستقي معلوماته المغلوطة عن لبنان وبأي طريقة. وقديما قيل فتش عن المرأة، لكن في المقابل فإن ما يقوله يعبر عن اتجاه بدأ يتكون في أمريكا. فهل يتخذ المسؤولون اللبنانيون القرارات الضرورية والمطلوبة قبل فوات الأوان؟ السؤال مشروع، وخصوصا أنه يأتي في الذكرى 44 لانتخاب الشيخ بشير الجميل رئيسا للجمهورية. فعند انتخاب البشير اعتقدنا أن القرار اللبناني استعيد، وأن الدولة اللبنانية تحررت من كل أنواع الارتهانات والوصايات، لكن الفرصة ضاعت بسبب الإجرام الأسدي وأدواته في لبنان. فهل لا نتعظ مما حصل ونبادر بسرعة حتى لا نهدر الفرصة التاريخية مرة ثانية؟ لكن قبل تفصيل المواضيع السياسية والعسكرية، البداية من عداد الموت على طرقات لبنان الذي لا يعرف التوقف بل يرتفع يوما بعد يوم، والسبب حوادث السير القاتلة. فالأرقام صادمة والعوامل معروفة ومكشوفة، فإلى متى نظل نرثي ضحايا الطرقات ولا نفعل شيئا؟ تقرير غريسيا أنتون.
1: بأقل من أسبوعين أكثر من 25 قتيل على طرقات لبنان، 14 منهم بظرف يومين. وكأنه عداد الموت ما عم يعرف يدعى سفرة، واقع دفع اليازا دق ناقوس الخطر.
2: بهال 8 أشهر كم قتيل على طرقات لبنان؟
3: بعتقد بالمئات خطينا 400 قتيل. من يومين اضطرينا نعلن حالة طوارئ نحن باليازا لموضوع حوادث السير، لأنه ما بقى محمول هذا الوضع على الطريق.
2: شو يعني حال طوارئ؟ شو المطلوب؟
3: يعني احنا هلا اكيد متابعة عم نتابع مع المراجع المعنية من وزارة الداخلية من بلديات لتفعيل دورهم أكثر.
1: عدة عوامل بتتداخل وبتأدي لمشهد كارثة على الطرقات: السرعة، السواقة المتهورة، الجوار، السيارات والشاحنات اللي ما بتستوفي شروط السلام العامة، الإنارة بالليل، ومخالفات الدراجات النارية.
4: العالم أبداً مانا ملتزمة وعلى التليفونات وبيلتهوا كتير.
5: عندي ولدين، الكبير فيهم سفرته هلأ عم يشتغل بقبرص، لأنه كل ما بده يظهر من البيت ويرجع على البيت بعطى الهم كيف بده يسوق وإذا بيقدر يخلص مع شوفيرية اللي على هالطرقات.
1: كاميرا MTV رصدت قيادة عكس السير كما على الإشارات الحمراء، هيك وبكل وقاحة وعلى عينك يا تاجر. المشكلة ما بتتوقف بس عند السائقين اللي بيتحملوا جزء كبير من المسؤولية، فبحسب العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي، عم بيتم تنفيذ الحواجز وحجز الدراجات والسيارات المخالفة، كما تسطير محاضر ضبط على قد ما بيسمح العديد ووضع البلد، ولكن الغرامات ما عادت رادعة. فغرامة ممنوع الوقوف مثلا اللي كانت تساوي قبل الأزمة 33 دولار صارت قيمتها الفعلية 5 دولار، ضبط السرعة اللي كان 70 صار اليوم 11 دولار، ورفع كل الغرامات بيحتاج لقانون يصدر عن مجلس النواب، وهو أمر يبدو منه أولوية حتى الساعة.
6: ما شفنا أي اجتماع على المجلس الوطني للسلام المروري، وهذا الشيء مطلوب من دولة رئيس الحكومة. يجب اليوم تطوير البنى التحتية المرتبطة بالسلام المروري من خلال الرادارات، نزيد عدد الرادارات، ينزيد عدد الكاميرات، وتحسين منظومة الردع لتقدر تزيد من نسبة الوعي لدى المواطنين وبذات الوقت تتحدى من الضحايا.
1: أمام كل ما تقدم، علمت الام تي في أنه يوم الاثنين سيعقد اجتماع استثنائي للجنة الوطنية للسلام المرورية برئاسة وزير الأشغال للبحث بأسباب ارتفاع الحوادث، عدد الضحايا، كما الإجراءات الواجب اتخاذها.
7: من هرمز إلى علي الطاهر، إيران تقترع في صناديق واشنطن وتل أبيب وروما. حذر إيطالي من المهمة الأخطر تزامنا مع زيارة هيكل وعشرات القتلى لحزب الله في إمداد علي الطاهر. رامي نصر.
8: لحسن حظ إيران أن الانتخابات الأمريكية قريبة، ولسوء حظها أن الانتخابات الإسرائيلية قريبة، فعرقلت إيران في مضيق هرمز تضعف دونالد ترامب. أما تعرقلها في لبنان وتحديدا في علي الطاهر فيقوي بنيامين نتنياهو. بهذه المعادلة يرسم مصدر لبناني رفيع للام تي في المشهد السياسي والعسكري الذي يحكم المنطقة ولبنان راهنا. فروما قد تتسلم قريبا أحد أكثر الملفات حساسية في الجنوب اللبناني، لكن القرار الإيطالي لن تحسمه الحسابات العسكرية وحدها، إذ إن الانتخابات البرلمانية في إيطاليا ستكون حاضرة في تقييم أي مهمة، وقد تسهم في تحديد طبيعتها وحدودها وتوقيتها. الأحد وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى روما في زيارة تستمر حتى الأربعاء، وكان مهد لها الرئيس جوزيف عون، تتخللها لقاءات عسكرية أبرزها مع قائد الجيش الإيطالي إلى جانب لقاءات غير عسكرية يرجح عقدها الاثنين. وبحسب معلومات الام تي في تدرس روما الطرح اللبناني بكل تفاصيله، من الموازنة المطلوبة إلى المخاطر المحتملة على قواتها. وقد أبلغت لبنان بوضوح أنها تتعامل بحذر شديد مع أي خطوة تتعلق بتولي مهمة التحقق من عمل الجيش في الجنوب، خشية أن ينعكس أي قرار أو تطور ميداني على الانتخابات البرلمانية الإيطالية، ولاسيما على الحزب الحاكم. وفي الإطار نفسه، علمت الام تي في أن المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش سيعقد في باريس بمشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. لكن مصدرا مطلعا يستبعد تحقيق أي خرق ملموس قبل الانتخابات الإسرائيلية. وقد نقل موقع والا الإسرائيلي عن ضباط في القيادة الشمالية الإسرائيلية أن الجيش وبتوجيه من وزير الدفاع كثف عمليات تدمير البنى العسكرية التابعة لحزب الله في الجنوب. وكشفت عمليات التفتيش الإسرائيلية مواقع مجهزة لإقامة آلاف المقاتلين لفترات طويلة، إضافة إلى مخازن أسلحة وغرف قيادة ومراقبة ومنصات إطلاق بعضها داخل القرى وتحت المنازل المدنية. أما فيما يتعلق بالجيش اللبناني، فنقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه لم يحقق النتائج الهندسية التي كانت إسرائيل تتوقعها منه بموجب التفاهمات التي تمت بوساطة أمريكية، معتبرا أن الجيش اللبناني يخشى الدخول في مواجهة مع حزب الله، ولذلك لا يسارع إلى اكتشاف بنيته العسكرية وتدميرها، ليخلص التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته الهندسية. وعلمت الام تي في من مصدر عسكري أن طرح تسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني لم يبلغ مستوى جديا، بغياب ضمانات بانسحاب إسرائيل وغياب قبول جدي من حزب الله بفكرة مطروحة منذ نحو شهرين. وتشير مصادر مقربة من حزب الله عبر الام تي في إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف الحزب خلال عمليات إمداد المقاتلين الموجودين في علي الطاهر بالمؤن واللوازم الضرورية للبقاء.
0: في الميدان الجنوبي، خفت التصعيد الإسرائيلي مع تسجيل تفجير في مشاع المنصوري، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات إحراق وتفجير واسعة للمنازل في بلدة زوتر الشرقية تزامنا مع رصد تحركات مكثفة لآلياته العسكرية وجنوده في المنطقة.
7: في رسالة مفتوحة إلى الموفد الأمريكي توم براك، وجهها النائب غسان حصباني، رد فيها على طرحه التفاوض مباشرة مع حزب الله باعتباره صاحب القرار الفعلي. حصباني شدد على أن السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة هي وحدها صاحبة القرار، وأن أي حل يجب أن يمر عبرها لا عبر منح شرعية موازية للحزب. كما اعتبر أن الجيش اللبناني بدعم المؤسسات مؤسسات الدولة والقرار السياسي والدعم الدولي قادر على بسط السيادة داعيا إلى تطبيق قرارات الدولة وتمكين الجيش من السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية.
0: قانون العفو العام أمام أيام حاسمة، فيما تتصاعد المطالبات بالإسراع في حسم مصيره على وقع التوتر داخل السجون. فأين أصبحت رحلة القانون بعدما أقره مجلس النواب؟ وما السيناريوهات المطروحة؟ التفاصيل مع مريم زوين.
9: غضب خلف القضبان وأعمال شغب شهدها سجن رومي ليل السبت الأحد بعد وفاة موقوف لبناني في العقد الثالث من عمره داخل المبنى جيم. أمر أعاد إلى الواجهة موضوع العفو العام بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الموقوف الذي كان ينتظر بحسب قولهم خروجه قريبا بعدما أقر المجلس النيابي القانون. عمليا القانون أقر نعم، لكن لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية لأن رحلته انتقلت من ساحة النجمة إلى قصر بعبدة.
10: بعد إقراره يعني بيصير للقانون كيان في مجلس النواب، يحال إلى الحكومة ومنا إلى رئيس الجمهورية لإصداره وطلب نشره. الإصدار هو الإثبات الرسمي عن وجود القانون، يتم بمرسوم ويوقع عليه أيضا مع رئيس الجمهورية رئيس الحكومة. هل الإصدار يخضع لمهلة؟ هي مهلة شهر، ما لم يقرر مجلس النواب تعجيل الإصدار فيصبح على رئيس الجمهورية أن يصدره خلال مهلة 5 أيام، ونحن هون بحالتنا لم يعجل مجلس النواب الإصدار، وبالتالي مهلة الإصدار هي شهر، يعكف كبر الإصدار على دراسة القانون.
9: وهذا ما حصل. شكل الرئيس جوزيف عون فريقا داخل القصر الجمهوري لإعداد دراسة متكاملة للقانون تشمل الملاحظات والإشكاليات التي رافقت صياغته وإقراره، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائجها. وعند اكتمال الدراسة تبقى الاحتمالات مفتوحة،
10: فإن وجد أن هناك ملاحظات عليه يقوم بإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر به. بيسموه هيدا حق نقد مؤقت، droit de veto suspensif، إلى حين أن يقوم مجلس النواب إما بصرف النظر عن القانون أو بالأخذ بوجهة النظر الرئيس التي أدت به إلى طلب إعادة النظر أو الإصرار على القانون. فإن أصر مجلس النواب على القانون كما أحيل إلى الرئيس بالأكثرية المطلقة من أعضائه، وجب على رئيس الجمهورية أن يصدر القانون. هنا تفتح المهلة عن جديد، فيصبح لديه مهلة شهر للإصدار.
9: إن لم يوقع وانتهت مهلة الشهر،
10: بعض الطائف استنتجت نتائج عدم تقيد رئيس الدولة بمهلة الإصدار، فأصبح القانون نافذا ووجب نشره.
9: حتى اللحظة الأجواء في بعبدة لا توحي بترجيح أي من الخيارين. القرار لم يتخذ بعد لا بالتوقيع ولا بالرد.
7: للوقوف عند أهمية زيارة قائد الجيش إلى روما والتوجه العسكري في المنطقة ولبنان، ينضم إلينا خبير شؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في الدكتور سامي نادر.
11: مساء الخير
7: دكتور.
0: مساء الخير.
7: يعني زيارة مهمة جدا من حيث التوقيت ومن حيث المضمون، ماذا في التفاصيل؟
11: يعني أول شيء واحد لازم يتوقف على الدور الإيطالي الذي يتنامى بالفترة الأخيرة.
7: صحيح.
11: وذلك لأسباب عديدة. أولا إيطاليا الشريك التجاري الأول للبنان، إيطاليا صاحبة أكبر عديد في
7: اليونيفيل،
11: واليونيفيل مقبلة على شوف شو مصير القوة التي سوف تحل مكان اليونيفيل إذا كان هنالك من قوة تحل مكان اليونيفيل. أيضا في اليوم سؤال ب من سوف يتحقق من تطبيق ما إجا
7: بالمناطق
11: التجريبية. إذن هيدا من حيث التوقيت. إيطاليا عندها أيضا مقاربة متوسطية، وبالرغم أنه اليوم الدور الإيطالي عم بيتم تحت سقف شراكة فرنسية إيطالية، ولكن خلينا نعترف أنه إيطاليا تستفز أقل شركاء أساسيين اللي هن الولايات المتحدة الأمريكية، وتستفز أقل أيضا إسرائيل المعنية بتنفيذ هذه. وبالتالي دور إيطالي يمكن مرشح أن يتنامى بالفترة المقبلة، لا سيما أنه أيضا إيطاليا معروفة بمقربتها البراغماتية، وأيضا يعني تجربة طويلة وعلاقة طويلة مع الجيش اللبناني. أكيد اليوم الحديث رح يكون حول المناطق التجريبية، كيف سوف يتم التحقق من ما على الجيش اللبناني أن يقوم به وأيضا على ما إسرائيل أن تقوم به. هذا دور ريادي ولكن دور جدا دقيق. نعم. هنالك أيضا مسألة مؤتمر لدعم الجيش اللبناني، بالتأكيد المقاربة الإيطالية بتسمح لمؤتمر من هالنوع أنه ينجح، وقلنا لأنه تستفز أقل الشركاء المعنيين لسيما الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا في موضوع القوة الدولية الذي يجب أن تحل أو من المستحسن أن تحل مكان اليونيفيل، تحت أي سقف، تحت أي غطاء، شو بده يكون المنديت الوكالة تبعها. هذه كلها يعني أمور اليوم يعني على طاولة البحث.
0: دكتور نادر، أين تتجه الأمور في المنطقة وكيف سيتأثر لبنان؟
11: من اليوم الواضح أنه الصراع تحول من الساحة العسكرية للساحة الاقتصادية مع قرار الرئيس ترامب بما يسميه الضغط الأقصى والعقوبات الاقتصادية على إيران. تتوقف نجاح هذه العقوبات على موقف الصين منها، ولكن هنالك تداعيات على الساحة اللبنانية، وشفنا بداية هذه التداعيات آخر عقوبات أمريكية على حزب الله لوسعت القاعدة القانونية وأصبحت يعني تصنف حزب الله كفصيل إيراني. نعم. كفصيل تابع للحرس الثوري الإيراني، ما له تداعيات كبيرة على الداخل اللبناني أيضا.
12: الدكتور سامي نادر، شكرا جزيلا لك.
0: في المواقف، اعتبر البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظة الأحد أن السيادة لا تتجزأ والدولة لا تستقيم بسلطات متوازية.
13: المطلوب واحد، لبنان والدولة والإنسان، ونتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية حلا ثابتا يحفظ لبنان وحقوقه ويؤدي إلى وقف الاعتداءات والانسحاب من أرضه واستعادة كامل سيادته. فالسيادة تعني بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وأن يكون القرار بيد المؤسسات الشرعية وحدها.
12: في الذكرى 44 على انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل، أكد النائب نديم الجميل عبر الانتيفي أن أحدا لم يأتي ليملأ الفراغ الذي ملأه بشير خلال 44 عاما، مشيرا إلى أن البشير خلق انتصار الدولة في 23 آب وكسر ثقافة الزحف ومسح الدؤون والفساد وقلب الطاولة على المنظومة مع كل من كان من فكره.
14: ناقصنا شجاعة وجرأة بشير بالتعاطي مع الأمور. ما بقى فينا اليوم نتعاطى بالأمور بأمور سطحية أو بطريقة سطحية، ولا فينا بقى نتعاطى بالأمور يلي عم بيعاني منها لبنان بطريقة هيك مثل فوقية وسطحية، ونعالج القشور ولكن ما نعالج المضمون. هيدا اللي بشير غيره، هيدي الجرأة والشجاعة اللي نحن اليوم عم نحاول نعتمدها بالسياسة. لو هيدا الشيء بده يكون فيه له مقاومة معينة أو بده يكون فيه ردة فعل صعبة.
0: بعد الإعلان، شكل الحروب المقبلة.
12: والشيباني مع غوفمان في الأردن.
15: حوار حر.
16: حوار حر يستضيف الكاتب والصحفي أسعد بشارة.
15: حوار حر
16: مع سابين يوسف، الاثنين الواحدة من بعد السنة.

0: فانتاستيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.
1: أولك هيك؟
2: بشو؟
1: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهمه رأيك.
2: No, it's up to you.
1: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة، وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.
3: حدث وموقف يتناول حدثاً يومياً ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.

0: مرسومة. كل الفرق مع إيديكو من التنين للجمعة الساعة 10.
1: من الدين الأمريكي يتخطى 40 تريليونا، فماذا عن الدولار والذهب ومن يتحمل الكلفة؟ التفاصيل مع أنطوان سعادة.
2: 40 تريليون دولار، هذا هو حجم الدين العام الأمريكي اليوم بعد ما كان قبل أشهر قليلة بحدود 39 تريليون. لكن كيف بتمول الولايات المتحدة هذا الدين؟ الحكومة الأمريكية بتبيع سندات خزانة، أي أوراق تقترض بموجبها الأموال على أنه تردها لاحقا مع الفائدة. مين بيشتري هذه السندات؟ بنوك وصناديق تقاعد ومستثمرون وحكومات أجنبية، لأنها تعتبر من أكثر الأصول أمانا وأسهل تداولا. لكن مع تضخم الدين إلى هذه المستويات، بدأ المستثمرون يطلبوا عوائد أعلى على هذه السندات مقابل إقراض الحكومة الأمريكية، ما يعني أنه تكلفة اقتراض واشنطن ترتفع أيضا.
3: ما فينا ننكر أنه تراجع الطلب القوي بالفترات الأخيرة على سندات الخزانة الأمريكية خصوصا للمدى الطويل، يعني عم بحكي عن 30 عام، بيعكس نظرة السوق إلى حالة من عدم الثقة أو مخاوف. كل هذه الأمور تنعكس على أداء الطلب يلي تراجع بشكل كتير كبير، وخلى أنه عوائد هذه السندات ترتفع لمستويات قياسية ما شفناها من أكثر من 19 سنة، يعني عم نحكي بال 2007 ما شفنا هذه المستويات.
2: من هون دخلت الخزانة الأمريكية على خط السوق ورفعت عمليات إعادة شراء سندات الخزانة بهدف زيادة الطلب عليها. والفكرة بسيطة، كل ما زاد الطلب على السندات ارتفع سعرها وعادة تنخفض عوائدها، وهذا ما حصل لفترة قصيرة قبل ما تعود عوائد السندات إلى الارتفاع من جديد.
3: نحن دائما بكل منعطف بيرجع العالم ترجع بتقول أنه هل انتهى عصر الدولار الأمريكي؟ أنا أكيد ما أنا شايف هذا الأمر، ولكن انكشاف المستثمرين إن كان المؤسسيين أو الأفراد عم يخف إلى حد ما على الدولار الأمريكي، ما عم يستبدل الدولار ولكن عم يخف انكشافهم الإكسبوجر طبعاً خصوصاً في محفظتهم الاستثمارية، وعم يروح لأصول أخرى مثل الذهب، مثل سلة من العملات أو سلة من الأسهم إن كان بأمريكا أو بأوروبا أو غيرها وغيرها من الأصول.
2: بعام 2008 تجاوز الدين الأمريكي حاجز العشر تريليونات دولار بعهد جورج بوش الابن، وفي عام 2017 تخطى العشرين تريليون خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، ثم ارتفع إلى أكثر من 30 تريليون دولار بعام 2022 خلال عهد جو بايدن، واليوم بالولاية الثانية لدونالد ترامب تجاوز الدين الأمريكي حاجز الأربعين تريليون دولار. إذن من سيتحمل التكلفة؟ الجواب يبقى رهن الفترة المقبلة.
4: يبدو أن شكل الحروب المقبلة قد لا تحدده الدبابات والطائرات المقاتلة وحدها، بل أيضا أسراب صغيرة ورخيصة من المسيرات قادرة على تحويل السماء إلى جبهة مفتوحة واستنزاف أقوى منظومات الدفاع. التفاصيل في هذا التقرير لشربل أبي هاشم.
5: لم تعد الطائرات المسيرة مجرد أداة للاستطلاع في الحروب الحديثة، بل تحولت إلى سلاح أساسي في الهجوم والاستنزاف، مع سباق متسارع لتطوير مسيرات أرخص، أبعد مدى وأكثر قدرة على اختراق الدفاعات الجوية. وفي حرب أوكرانيا بارز هذا التحول بوضوح، إذ انتقلت موسكو وكييف من الاعتماد على المسيرات الكبيرة إلى آلاف الطائرات الصغيرة القابلة للتضحية، فيما دفعت تطورات الذكاء الاصطناعي إلى تطوير أنظمة قادرة على تنفيذ هجمات بعيدة المدى. وفي أحدث مؤشر إلى هذا الاتجاه تقول تقارير استخباراتية أوروبية نقلتها صحيفة تيليغراف البريطانية، إن الجيش الروسي أنشأ أو حدث نحو 10 قواعد للمسيرات قرب حدوده مع بيلاروسيا وأوكرانيا تضم نحو 60 منصة إطلاق جديدة. ووفق تيليغراف فإن هذه القواعد يمكن أن تدعم هجمات بأسراب من المسيرات، وقد تمتد قدراتها إلى أهداف داخل دول أعضاء في حلف الناتو، وتقع بعض هذه القواعد قرب الحدود الروسية مع إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، فيما يمكن للمسيرات التي تطلق منها قطع مئات الأميال، ما يضع دولا أوروبية بعيدة عن خطوط المواجهة مثل ألمانيا والسويد ضمن دائرة الخطر المحتمل. والقلق لا يقتصر على أوروبا الشرقية، فمتحدث باسم حلف الناتو قال لصحيفة اندبندنت البريطانية إن الحلف يراقب عن كثب القدرات الروسية خصوصا في مجال الضربات بعيدة المدى والمسيرات، مؤكدا أن الحلف يمتلك الخطط والقوات اللازمة للردع والدفاع. وفي المقابل يواصل الناتو الاستثمار في مواجهة هذا النوع من التهديدات مع خطة لاستثمار نحو 34 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة في أنظمة مكافحة المسيرات والتدريب عليها. إذن يحمل إنشاء روسيا قواعد جديدة للمسيرات قرب حدود الناتو رسالة واضحة: موسكو تنظر إلى المسيرات الهجومية بعيدة المدى كسلاح رئيسي في أي مواجهة مستقبلية محتملة مع الحلف.
1: إيران بين التهديد والحصار الاقتصادي ومساعا دبلوماسية لإعادة أحياء المفاوضات وموقف لافت للرئيس الإيراني.
6: تتقاطع ثلاث جبهات ساخنة في الملف الإيراني: التصعيد السياسي مع الولايات المتحدة، الوضع في محطة بوشهر النووية، والحرب الاقتصادية المعلنة من البيت الأبيض. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أكد لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده اليوم ليست كما كانت قبل الحرب، مشيرا إلى أن صورة الولايات المتحدة تغيرت في أذهان الشباب الإيراني، ودعا إلى إصلاحات في السلوك الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية بعدما نكثت واشنطن تعهداتها خلال جولات المفاوضات على حد تعبيره، وذهب أبعد محذرا من أن أي دولة تقف إلى جانب واشنطن ستعامل كعدو. وعلى الجبهة الاقتصادية نددت طهران بعزم واشنطن فرض عقوبات جديدة تزيد الضغوط على اقتصادها وتؤثر على أهم شركائها التجاريين وفي طليعتهم الصين. وعن هرمز أعاد ترامب نشر خريطة للمضيق كتب عليها أرض أمريكية جديدة عبر منصته ترو سوشيال. أما دبلوماسيا فتستكمل باكستان المساعي من أجل التهدئة بين البلدين، فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران حاملا رسائل أمريكية إلى الإيرانيين. وفي تصريح لافت أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام إيران للخروج من حالة الجمود في الحرب. وفي الملف النووي عادت روسيا لتعزيز حضورها في محطة بوشهر بعد أشهر من التوتر، فبعدما أجلت الوكالة الروسية غالبية طاقمها الفني من المحطة خلال الحرب أعلنت إعادة إرسال متخصصين إليها وإنشاء وحدتين جديدتين داخل المحطة، وأكدت أن موسكو تنفذ التزاماتها الدفاعية بالكامل.
4: إقليميا أيضا، تركيا في قلب المعادلة السورية الإسرائيلية، وأكسيوس عن مصدر: وزير الخارجية السوري التقى رئيس الموساد في الأردن في وقت سابق الأحد في محاولة لتهدئة التوترات. رنا نمر.
6: وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني اختصر العلاقة مع إسرائيل بعبارة واضحة: نتعامل معها لكن لا ثقة حاليا، مؤكدا في مقابلة مع رويترز أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا وأملا في التوصل إلى اتفاق أمني يقود إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية ووقف هجماتها. لكن المشكلة أن الميدان يسبق التفاوض، فالمحادثات التي ترعاها واشنطن منذ أكثر من عام والمجمدة منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية تلقت ضربة جديدة بعد استهداف إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية، ما أدى بحسب الشيباني إلى انقطاع الاتصالات بين الجانبين. الضربة على قاعدة أبو الظهور لم تكن حادثة معزولة، بل تقاطعت مع ملف حساس آخر: التموضع التركي في سوريا. فقد كشف مصدر عسكري إسرائيلي للقناة الثانية الإسرائيلية عن وجود قنوات اتصال سرية بين إسرائيل وتركيا الهدف منها تجنب الاحتكاك، مؤكدا أن إسرائيل لا ترغب في تحويل تركيا إلى عدو. لكن المصدر نفسه لوح إلى احتمال تصعيد جديد، كاشفا أن إسرائيل تضطر إلى التحرك حين لا تجدي الرسائل الدبلوماسية. أنقرة من جهتها نفت وجود قوات أو وفد عسكري لها في أبو الظهور، ودمشق نفت بدورها وجود خطة لتمركز تركي دائم. لكن الرواية الإسرائيلية مختلفة، فبحسب هيئة البث الإسرائيلي أبلغ مسؤولون أمنيون واشنطن أن تركيا كانت تستعد لتركيب رادار في المطار تمهيدا لإدخال منظومات دفاع جوي يشغلها جنود أتراك. وهنا تصبح ضربة أبو الظهور أكبر من استهداف قاعدة. إنها في القراءة الإسرائيلية ضربة استباقية لمنع تغيير قواعد اللعبة في السماء السورية، ورسالة إلى أنقرة بأن حدود نفوذها العسكري ستبقى موضع اختبار إسرائيلي بالنار إذا فشلت قنوات التنسيق.
7: في الضفة الغربية أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإلقاء القبض على منفذ عملية الطعن في منطقة العوجة بالأغوار، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح متوسطة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن نشر قوات وتعزيزات عسكرية في مناطق شرقية الضفة الغربية عقب الحادث.
4: إسرائيل ترسم حدودا بالإسمنت، والإيوان يهدد بشطر الضفة.
6: اسم المشروع إيوان، لكن مفاعيله أبعد بكثير من بضعة آلاف من الوحدات السكنية. إسرائيل انتقلت من التخطيط إلى التنفيذ، وفتحت باب المناقصات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم، وذلك من ضمن مخطط أوسع يضم 3412 وحدة. لكن لماذا كل هذه الضجة؟ لأن إيوان ليس مشروع إسكان فقط، بل هو مشروع جغرافيا. البناء في هذه المنطقة يخلق امتدادا استيطانيا بين القدس ومعالي أدوميم، ويضرب التواصل الجغرافي الفلسطيني في واحدة من أكثر النقاط حساسية في الضفة. والنتيجة التي يحذر منها معارضو المشروع: شمال فلسطيني من جهة وجنوب فلسطيني من جهة أخرى، القدس الشرقية أبعد عن أي تواصل جغرافي معهما. لكن الفصل هنا لا يقاس بالخارطة فقط، بل بحركة الناس أيضا. فمع إعادة رسم شبكة الطرق حول إيوان، قد يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام مسارات محددة وقيود إضافية للانتقال بين شمال الضفة وجنوبها، فيما يخضع وصول كثير من فلسطيني الضفة إلى القدس الشرقية أصلا لنظام التصريح الإسرائيلي. بمعنى آخر، ما تعذر حسمه على طاولة المفاوضات قد يحسم على الأرض بالطرق والمباني والمستوطنات. وهنا تحديدا انفجر الاعتراض الدولي. بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بسحب المناقصة فورا، ولوحت بعقوبات تستهدف المشاركين في التوسيع الاستيطاني، وانضمت فرنسا وألمانيا.

0: يتم بحث أزمة المنطقة وعلى رأسها الوضع في لبنان، وأن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بعد اجتماع أول لقاء لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
1: مضيق هرمز مقفل أمام السفن، ما ينمو تحتها يقلق العلماء، ودعوة إلى تشديد المراقبة في الموانئ. التفاصيل مع يارا الهندي.
2: أكثر من 1500 سفينة عالقة في مضيق هرمز، لكن الخطر هذه المرة ليس فقط في حمولتها بل فيما ينمو تحتها. منذ إقفال المضيق بقيت سفن تجارية وناقلات ضخمة ثابتة لأشهر في مياه الخليج، فيما علقت مئات السفن الأخرى في خليج عمان. ومع مرور الوقت بدأت تحت سطح المياه أزمة صامتة قد تظهر نتائجها عند إعادة فتح المضيق. بكتيريا بحرية، طحالب، أعشاب بحرية والنقيل، بلح البحر بدأت تستوطن وتتراكم على هياكل السفن المغمورة بالمياه. 24 عالما بحريا حذروا من أن بقاء هذا العدد غير المسبوق من السفن ثابتا لأشهر قد يحولها إلى ما وصفوه بناقل فائق للأنواع البحرية الغازية. فالخطر الحقيقي قد يبدأ عندما تتحرك هذه السفن مجددا. كل سفينة ستنطلق إلى ميناء مختلف حاملة معها الكائنات التي نمت على هيكلها، وعند وصولها يمكن أن تنفصل هذه الكائنات أو تطلقها في مياه جديدة، فتستقر أنواع لم تكن موجودة أساسا في تلك البيئة. دراسة حديثة أجريت على نحو 300 كيلومتر من الساحل السعودي للخليج كشفت باستخدام تحليل الحمض النووي عن 57 نوعا غير محلي أو غير محسوم الأصل، مع تركز أكبر لهذه الأنواع في الموانئ الصناعية والتجارية. والمشكلة أن بعض هذه الأنواع قد ينافس الكائنات المحلية على الغذاء والمساحة ويؤثر على الثروة السمكية وينقل مسببات أمراض ويضر بالشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وحتى بالبنى التحتية الساحلية. وظروف في الخليج تجعل المخاوف أكبر، حرارة مرتفعة وملوحة قاسية تعني أن بعض الكائنات القادرة على العيش هنا قد تكون شديدة التحمل عندما تصل إلى بيئات أخرى. لهذا يدعو العلماء إلى فحص وتنظيف هياكل السفن قبل استئناف رحلاتها، إضافة إلى تشديد المراقبة في الموانئ التي ستستقبلها.
0: قد تتقدم أمراض القلب لدى النساء بصمت، لكن الفحص المبكر قادر على كشف عوامل الخطر قبل تحولها إلى مضاعفات. فكيف تحمي المرأة قلبها؟ ماريو دويري.
3: رغم الاعتقاد السائد بأن أمراض القلب تصيب الرجال أكثر، تبقى السبب الأول للوفاة لدى النساء عالميا، ما يجعل الفحوص الدورية والتشخيص المبكر عاملا أساسيا في الوقاية.
4: فينا نعمل فحوصات، أول شيء تنعرف الريسك بروفايل تبعنا، نفحص الكوليسترول، نفحص السكري، وفينا نعمل فحوصات للقلب بسيطة مثل الإيكو، مثل تخطيط المجهود، مثل التخطيط، مثل السكانر. الفحوصات لازم تبلش على بكير، يعني المريضة لازم يكون صار عندها فكرة إذا هي عم تحضر كوليسترول أو سكري حتى من عمر 25 و30، يكون عندها بس فكرة وبتنعاد أو ما بتنعاد حسب شو بين بأول مرة.
3: ومع ازدياد الوعي بأمراض القلب لدى النساء، بات التشخيص المبكر والفحوص المتنظمة من أهم الوسائل للحد من المضاعفات والحفاظ على صحة القلب على المدى الطويل.
4: هذه الفحوصات رح تخلينا نعرف أول شيء عضلة القلب كيف، ما نوصل على كسل العضلة وما نعمل منتبهين، نعرف الصمامات كيف عم تشتغل، نعرف إذا في أشياء خلقية مالفورميشن موجودين فيها، رح تخلينا نعرف إذا في شرايين مسكرة. الشرايين المسكرة اللي بنفتحها على بكير بتزمتنا من الجرحة القلبية، بتزمتنا من الموت المفاجئ.
3: تلتقي في مركز كليمانسو الطبي أحدث التقنيات بأعلى الخبرات الطبية لتقديم تقييم دقيق لصحة القلب ووضع خطط وقائية وعلاجية تتناسب مع احتياجات كل امرأة.
0: بعد الإعلان، هويات إفريقية تجتمع في لبنان.
1: وولدت في ليلة لا تنسى.

ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

0: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.

0: الظهر على لبنان الحر.
1: وومن توكس،
0: برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم، بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: من لون البشرة إلى الموروث الثقافي، هويات إفريقية تجتمع في لبنان لتكسر الصور النمطية وتعيد الاعتزاز بالجذور. وفي قلب الحدث كتاب يروي رحلة تقبل الذات والمصالحة مع الهوية.
1: من دول أفريقية مختلفة، جاليات مهاجرة مقيمة بلبنان بتلتقي ضمن حدث واحد للتعرف عن ثقافتها وتحافظ على جذورها وهويتها. اللقاء بتنظمه مبادرة ميلانين إبان يلي بتجمع مهاجرين من جنسيات أفريقية عدة، وبيتضمن عروض ثقافية بتقدمها الجاليات المشاركة. أما المحور الأساسي لهالحدث فهو إطلاق كتاب من تأليف مهاجرة مقيمة بلبنان بيحكي عن تقبل الذات وبيسلط الضوء على الميلانين كجزء من الهوية والجمال بعيدا من الصور النمطية والأحكام المرتبطة بلون البشرة. ثقافات مختلفة بتجتمع على أرض واحدة برسالة واضحة: الاندماج بالمجتمع ما بيعني نسيان الجذور، والاختلاف باللون أو الأصل مش حاجز بل جزء من غنى الهوية.
2: في الثقافة ليست الطائفية قدرا، كتاب للدكتور مسعود ظاهر، إعداد ميشيل معيك.
3: من زمن بعيد عبر النشر وتظاهرات السبعينيات في الحمرة وساحة البرج، والسؤال كيف الخروج من كهف الطائفية القاتلة، وهل الطائفية قدر؟ في كتابه الجديد اعتبر الأزمة ليست بين الطوائف بل نظام ولاد أزمات مستدامة، والسؤال ليس من انتصر ومن خسر من الطوائف، وكيف تحول الانتماء الطائفي إلى قاعدة دستورية للنظام السياسي. أستاذ محاضر صاحب إضاءات غزيرة فكرية في الاجتماع السياسي.
4: أهم عقبة في تاريخ لبنان أنه ليس لدينا تيار ديمقراطي علماني يستطيع يقوم بالحمل لتغيير هذا النظام السيء اللي هلأ عم يدفعوا الثمن. يعني هلأ كل الكلام السياسي يتجاهل العلمانيين ولا كانوا موجودين ولا قالوا الكلمة.
3: حتى محاولات الإصلاح من فوق أجهضتها أكلات الجبنة، والسؤال كيف ننقل لبنان من وضعية القيد الطائفي إلى رحاب دولة المواطنة؟
0: أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير.
5: كرمت بلدية المروش شهيد الجيش اللبناني الملازم أول مارون شاكر باغر وأطلقت اسمه على أحد شوارع البلدة في مناسبة وطنية جمعت أبناء المروش وفعالياتها وأهالي الشهيد ورفاقه، واستحضرت القيم التي جسدها في حياته العسكرية. وأكدت بلدية المروش أن تكريم الملازم أول لا يندرج في إطار مناسبة عابرة بل يشكل تعبيرا عن الوفاء لشهيد البلدة. نظمت فعاليات وأهالي بلدة العين في البقاع الشمالي حفلا خيريا وإنسانيا دعما لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات والتحديات التي يواجهونها. وتخلل الحفل عروض للدبكة وفقرات فنية وترفيهية إضافة إلى توزيع الهدايا. افتتحت بلدية بدني معرضا ترفيهيا تجاريا هو الأول من نوعه في ساحة البلدة، وحضر الافتتاح رئيس البلدية حسين سليمان الذي أكد أن المعرض يأتي ضمن رؤية تهدف إلى دعم المؤسسات المحلية وتشجيع أبناء البلدة على الاستثمار فيها. وفي ختام المناسبة تم قص شريط الافتتاح تله جولة في أرجاء المعرض.
2: أخبار موقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
6: بالصين سباق غريب عم يعمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وهالمرة المتسابقين مش بشر، الروبوتات. قدر واحد من الروبوت يقطع مسافة 100 متر بوقت 9.3 ثواني، والرقم عمل تفاعل كبير لأنه أسرع من الرقم القياسي العالمي لبولت، أسرع رانر بتاريخ سباق 100 متر وصاحب الرقم القياسي العالمي ب 9.58 ثانية.
7: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

مساء الخير وأهلا بكم. بعد اقتراح السفير توم باراك التفاوض مباشرة مع حزب الله معتبرا أنه صاحب القرار الفعلي، وجه النائب غسان حصباني رسالة مفتوحة إلى باراك مؤكدا أن أي حل يجب أن يمر عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية التي تعبر عن إرادة الشعب اللبناني، لا عبر منح شرعية موازية لمن يرفض قرارات الدولة وينقلب على الدستور ويمتلك سلاحا إيرانيا ويؤكد كل يوم أن مرجعيته إيران. وسأل كيف يمكن والحال أن الموقف الأمريكي والتصنيف الأمريكي يتعاملان مع حزب الله باعتباره منظمة إرهابية مرتبطة بالحراك الثوري الإيراني. وعن قول براك أن حزب الله أقوى من الجيش اللبناني، أوضح حصباني أن المعطيات تغيرت وأن الجيش اللبناني عندما يكون مدعوما من كامل أجهزة الدولة القضائية والأمنية والإدارية كان ولا يزال أقوى من الحزب، وما كان ينقصه هو القرار السياسي الذي أصبح اليوم موجودا فضلا عن تمتعه بالدعم الدولي. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة عتشيت القصير وأطراف بلدة سروبين، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة مجد الزون. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن نعود إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر، ولن نسمح لأي جهة في غزة بتهديد التجمعات الإسرائيلية وتقويض الأمن. أضاف إن الجيش سيكثف استهداف المسؤولين عن عمليات الإطلاق من غزة نحو إسرائيل. وفي سياق أبلغت إسرائيل مجد السلام أنها ستعطي مهلة لمدة 3 أيام لإيقاف إطلاق الطائرات الورقية من غزة، وإلا ستنفذ هجوما جويا كبيرا على القطاع. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي أن منع إيران من السلاح النووي كان هدف كل الإدارات، والرئيس دونالد ترامب قام بذلك. أضاف إن حرب إيران لن تمنع الجمهوريين من الفوز في الانتخابات. وصف وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد بن الرضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكثير الثرثرة، وذلك ردا على تصريحاته حول مضيق هرمز. ختام الموجز، إلى اللقاء.

بولي كلينيك. صحة العظام وجديد تقنياتها دوائيا وجراحيا مع الدكتور جورج مراد الاختصاصي في أمراض وجراحة العظام والمفاصل. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دمه أزرق منكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق، مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق. ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربوان في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم بعد اقتراح السفير توم براك التفاوض مباشرة مع حزب الله، معتبرا أنه صاحب القرار الفعلي. وجانب غسان حسباني رسالة مفتوحة إلى براك مؤكدا أن أي حل يجب أن يمر عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية التي تعبر عن إرادة الشعب اللبناني، لا عبر منح شرعية موازية لمن يرفض قرارات الدولة وينقلب على الدستور ويمتلك سلاحا إيرانيا ويؤكد كل يوم أن مرجعية يده إيران، وسأل كيف يمكن والحال أن الموقف الأمريكي والتصنيف الأمريكي يتعاملان مع حزب الله باعتباره منظمة إرهابية مرتبطة بالحدث الثوري الإيراني. وعن قول براك إن حزب الله أقوى من الجيش اللبناني، أوضح حسباني أن المعطيات تغيرت وأن الجيش عندما يكون مدعوما من كامل أجهزة الدولة القضائية والأمنية والإدارية كان ولا يزال أقوى من الحزب، وما كان ينقصه هو القرار السياسي الذي أصبح اليوم موجودا فضلا عن تمتعه بالدعم الدولي. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة عتشيت القصير وأطراف بلدة سروبين، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة مجد الزون وفي طلوسي. سلم الجيش الإسرائيلي جثمان اللبناني روجيه خليل أبو رحال من بلدة ليعة في قضاء مرجعيون إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي تولت بدورها تسليمه إلى الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن اجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد لخفض التوتر كان إيجابيا، وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنهما بحثا في إنشاء غرفة عمليات في الأردن بإشراف أمريكي لخفض التوتر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن نعود إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر ولن نسمح لأي جهة في غزة بتهديد التجمعات الإسرائيلية وتقويض الأمن. أضاف إن الجيش سيكثف استهداف المسؤولين عن عمليات الإطلاق من غزة نحو إسرائيل. أبلغت إسرائيل مجلس السلام أنها ستعطي مهلة لمدة 3 أيام لإيقاف إطلاق الطائرات الورقية من غزة، وإلا ستنفذ هجوما جويا كبيرا على القطاع. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تقدير الذات هو مفهوم نسمعه كتير، واليوم رح نحكي عنه. هو الصورة اللي بيحملها الإنسان عن نفسه وعن قيمته لحاله. بيختلف عن الثقة بالنفس، الثقة بالنفس بتتعلق بالقدرة على أداء مهمة معينة، أما تقدير الذات هو شعور الإنسان بأنه بيستحق الاحترام والمحبة حتى لو كان مخطئ أو عم يفشل بخطوات. بتشير الدراسات الحديثة أنه انخفاض تقدير الذات بيرتبط بزيادة خطر الاضطرابات مثل الاكتئاب، القلق، اضطراب الأكل والعلاقات السامة، لأنه بيخلي الإنسان يربط قيمته برأي الآخرين أو بنجاحاته بس. من علاماته جلد الذات باستمرار، الخوف من الانتقاد، الشعور بعدم الاستحقاق، صعوبة تقبل المديح. كيف فينا نعزز تقدير الذات؟ أول نصيحة مني لألكن اليوم، توقف عن مقارنة نفسك بغيرك. احكي عن نفسك باحترام، تقبل أخطائك كجزء من التعلم، خلي عطول حواليك ناس داعمين، وحط هدف واقعي تقدر أنت تحققه. قيمة الإنسان منا بإنجازاته بس، قيمة الإنسان بإنسانيته وقدرته على النمو والتعلم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: بولي كلينيك. صحة العظام وجديد تقنياتها دوائيا وجراحيا مع الدكتور جورج مراد الاختصاصي في أمراض وجراحة العظام والمفاصل. بولي كلينيك كل ثلاثاء الثانية عشرة ظهرا مع جان حتشيتي.
1: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دمه أزرق بنكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، بنكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق، مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق. ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
4: الحديثة عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة عتشيت القصير وأطراف بلدة سربين، كما استهدفت غارة إسرائيلية دوحة كفر رومان ومحيط منطقة الدبشة والنبطية الفوقة وتلة علي الطاهر وسط تحليق مكثف للطيران الحربي. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة مجد الزون وفي طلوسي. التقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في طهران. سلم الجيش الإسرائيلي جثمان اللبناني روجي خليل أبو رحال من بلدة ليعة في قضاء مرجعيون إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصليب الأحمر التي تولت بدورها تسليمه إلى الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن اجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد برومان غوفمان لخفض التوتر كان إيجابيا. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنهما بحثا في إنشاء غرفة عمليات في الأردن بإشراف أمريكي لخفض التوتر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن نعود إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر، ولن نسمح لأي جهة في غزة بتهديد التجمعات الإسرائيلية وتقويض الأمن. أضاف: إن الجيش سيكثف استهداف المسؤولين عن عمليات الإطلاق من غزة نحو إسرائيل. وفي هذا السياق أبلغت إسرائيل مجلس السلام أنها ستعطي مهلة لمدة 3 أيام لإيقاف إطلاق الطائرات الورقية من غزة، وإلا ستنفذ هجوما جويا كبيرا على القطاع. أعلنت حركة حماس أن تصريحات مكتب نتنياهو تؤكد النية المبيتة لمواصلة العدوان والمضي في مخططات التهجير والإبادة بذرائع واهية. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي إن منع إيران من السلاح النووي كان هدف كل الإدارات، والرئيس دونالد ترامب قام بذلك. أضاف لفوكس نيوز: لا يمكن الوثوق بالإيرانيين على طاولة المفاوضات، ونتوقع دخول في مرحلة جديدة من حرب إيران قريبا، وسنواصل العمل لإنهائها. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: مساء الخير وأهلا بكم. بعد اقتراح السفير توم براك التفاوض مباشرة مع حزب الله معتبرا أنه صاحب القرار الفعلي، وجه النائب غسان حصباني رسالة مفتوحة إلى براك مؤكدا أن أي حل يجب أن يمر عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية التي تعبر عن إرادة الشعب اللبناني، لا عبر منح شرعية موازية لمن يرفض قرارات الدولة وينقلب على الدستور ويمتلك سلاحا إيرانيا ويؤكد كل يوم أن مرجعيته إيران. وسأل كيف يمكن والحال أن الموقف الأمريكي والتصنيف الأمريكي يتعاملان مع حزب الله باعتباره منظمة إرهابية مرتبطة بالحدث الثوري الإيراني. وعن قول براك إن حزب الله أقوى من الجيش اللبناني، أوضح حصباني أن المعطيات تغيرت وأن الجيش اللبناني عندما يكون مدعوما من كامل أجهزة الدولة القضائية والأمنية والإدارية كان ولا يزال أقوى من الحزب، وما كان ينقصه هو القرار السياسي الذي أصبح اليوم موجودا فضلا عن تمتعه بالدعم الدولي. ومساء وفي تصريح جديد قال المبعوث الأمريكي توم براك للشرق، تتفاوض الولايات المتحدة مع حكومة لبنان باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة، وحزب الله مصنف منظمة إرهابية أجنبية ونحن لا نتفاوض معه. قال البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عزة قداس الأحد من الديمان، الوطن لا يقوم بقرارين والسيادة لا تتجزأ.
1: مطلوب واحد، لبنان والدولة والإنسان، ونتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجارية حلا ثابتا يحفظ لبنان وحقوقه ويؤدي إلى وقف الاعتداءات والانسحاب من أرضه واستعادة كامل سيادته. فالسيادة تعني بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وأن يكون القرار بيد المؤسسات الشرعية وحدها.
0: التقى عضو تكتل الوفاء للمقاومة أو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في طهران. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة عتشيت القصير وأطراف بلدة سربين، كما استهدفت غارة إسرائيلية دوحة كفر رومان ومحيط منطقة الدبشي والنبطي الفوقة وتلة علي الطاهر وسط تحليق مكثف للطيران الحربي. وأقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق منازل في بلدة حداثة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة مجد الزون وفي طلوسي. سلم الجيش الإسرائيلي جثمان اللبناني روجي خليل أبو رحال من بلدة ليعة في قضاء مرجعيون إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت بدورها تسليمه إلى الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. في ذكرى انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميل كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر إكس، نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية، مشروع بناء وطن حر لا يخاف. وكتب وزير الطاقة جو صدي، بشير الجميل رئيس جمهورية الحلم الذي لم ولن يفارقنا يوما بوطن 10452 كيلومتر مربع السيد والحر والمستقبل وبدولة المؤسسات والقانون. وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال الشحادي رأى أنه بعد 44 عاما لا يزال مشروع بشير الجميل في بناء جمهورية قوية سيدة حرة مستقلة ديمقراطية تمتلك حصرية السلاح ويحكم فيها القانون مشروعا لبنانيا جامعا لكل اللبنانيين. رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية نائب جورج عدوان قال، رحل بشير لكن الحلم لم يرحل معه، بقي أمانة في أعناقنا وعهدا نشدده كل يوم أن نستمر مهما طال الطريق في السعي إلى جمهورية قوية بدولتها حرة بقرارها عزيزة بنفسها. الحلم لم يمت يوما وسيبقى على الوعد والعهد حتى تحقيقه. كشف عضو تكتل الجمهورية القوية نائب سعيد الأسمر عن توزيع مشورات مجهولة على شكل سجلات عدلية على اسم عدد من النواب في عدد من القرى ومنها بلدة جزين، وأعلن إحالة الصور والمعطيات إلى الأجهزة الأمنية للمطالبة بكشف الجهة التي تقف وراءها. وفي المعلومات إن المسؤولين عنها هم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر الذين وزعوا سجلات كاذبة تتهم النواب الذين صوتوا على قانون العفو العام بجريمة التمديد لأنفسهم والعفو عن قتلة عناصر في الجيش اللبناني. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن اجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي برومان غوفمان لخفض التوتر كان إيجابيا. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنهما بحثا في إنشاء غرفة عمليات في الأردن بإشراف أمريكي لخفض التوتر. ولاحقا نقلت سانة عن مصدر دبلوماسي سوري أن الاجتماع جاء في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بعد قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور. وقال شيباني لرويترز إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحث إسرائيل على اغتنام فرصة تاريخية مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن نعود إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر ولن نسمح لأي جهة في غزة بتهديد التجمعات الإسرائيلية وتقويض الأمن. أضاف إن الجيش سيكثف استهداف المسؤولين عن عمليات الإطلاق من غزة نحو إسرائيل. إلى ذلك أبلغت إسرائيل مجلس السلام أنها ستعطي مهلة لمدة 3 أيام لإيقاف إطلاق الطائرات الورقية من غزة، وإلا ستنفذ هجوما جويا كبيرا على القطاع. وتعليقا على تصريحات مكتب نتنياهو، أعلنت حركة حماس أن هذه التصريحات تؤكد نية مبيتة لمواصلة العدوان والمضي في مخططات التهجير والإبادة بذرائع واهية. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي إن منع إيران من السلاح النووي كان هدف كل الإدارات والرئيس دونالد ترامب قام بذلك. أضاف لفوكس نيوز لا يمكن الوثوق بالإيرانيين على طاولة المفاوضات ونتوقع الدخول في مرحلة جديدة من حرب إيران قريبا وسنواصل العمل لإنهائها. ختام العرض الأخير أخرجه جوزيف كريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: بملخص الأسبوع، أكثر ملفات شائكة من أزمة السفير الإيراني مروراً بمعركة علي الطاهر وصولاً لزيارة الرئيس عون إيطاليا ومواضيع أخرى.
1: ملخص الأسبوع
0: أحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.
2: صباح الخير، اليوم الأحد 23 آب 2026. من زميلي فريدي سيبا ومني أنا كارلا عيد الصيفي بنتمنى لكم نهار مميز بيحمل معه كل الخير والأوقات الحلوة. برحب بكل يلي انضموا لألنا عبر موجاتنا الثلاثة وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر تطبيق لبنان الحر أيضا، وبنستمر معكم بهاللقاء لغاية 11 إلا 3. هالأسبوع مثل كل أسبوع مليان ملفات وانتظارات وتطورات، والبداية مع إعادة وزارة الخارجية الأمريكية والخزانة تصنيف حزب الله على أساس أنه بيشتغل لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو بالنيابة عنه، وبالتالي الحزب هو وكيل لإيران ومنه كيان مستقل. وهالأمر بيأكد أنه الحزب بيشتغل من دون اعتبار يذكر للسيادة اللبنانية أو الشعب اللبناني أو الدولة اللبنانية. وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد بشكله جزء من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية للحزب، وبتستخدم مندوبين بيسافروا على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان، تركيا، الإمارات وإيران لنقل مبالغ بتوصل لمئات ملايين الدولارات بين هيدي الدول. وأشارت إلى أنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أعاد إدراج حزب الله على أوايم العقوبات على خلفية تقديم خدمات للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وبأول رد للحزب على هالقرار اعتبر أنه التصنيف الأمريكي بأكد استمرار واشنطن باستخدام العقوبات وسيلة لفرض إرادتها على الشعوب والدول، وأنه عم تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية. وبرأيه أنه بدل ما تلزم واشنطن إسرائيل بالانسحاب ووقف الاعتداءات، عم تتجه لحصار اللبنانيين وتجريد لبنان من كل مرتكزات القوة. أما زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لإيطاليا، فأعرب خلال الفاتيكان عن قلقه حيال صعوبات عم بتواجه تطبيق اتفاق الإطار، وبوقت رحب فيه بهالوثيقة أكد دعمه للجهود المبذولة بهذا الاتجاه. وشدد الرئيس عون على ضرورة ممارسة الضغط الدولي لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق الإطار. وكان عون أكد أنه وجود اليونيفيل بالجنوب مهم وبيساعد على تثبيت السكان بقراهن وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. وقال خيارنا الأول هو التمديد لليونيفيل، وفي حال عدم التمديد لها فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية بالجنوب ضمن الإطار القانوني المطلوب. رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أنه اللي عم يتعرض له الجنوب لا يحتمل، ويمكن يكون تجاوز اللي صار وعم بيصير بغزة، وقال أنه ترامب هو الوحيد يلي قادر يلزم إسرائيل بإنهاء حربه ووقف النار والانسحاب للحدود الدولية بالجنوب، وبوقتها بيقدر هو يضمن انتشار فوري للجيش اللبناني بمنطقة جنوب الليطاني، وأنه يكون هو القوة الوحيدة الحافظة للأمن ويلي بتملك وحدة سلاح بهيديك المنطقة. بهالوقت أعلنت اليونيفيل أنه القرار 1701 بعده الإطار الأساسي المتفق عليه دولياً لاستعادة السلام والاستقرار بجنوب لبنان، وشددت على ضرورة تجديد التزام كل الأطراف بمبادئه. وأشارت إلى أنه العديد من العائلات بالجنوب اضطرت للنزوح أو تغيير نمط حياتها نتيجة انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. بظل هالأجواء تسلم رئيس الجمهورية دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة باجتماع تحضيري بباري ب 17 أيلول لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وبأبرز ميدانيات هالأسبوع لا شك أنه الأضواء كانت على تلة علي الطاهر يلي كشف مصدر مقرب من حزب الله أنه الأخير ما رح يسلمها للجيش اللبناني، وأشار إلى أنه تدمير إسرائيل للتلة أفضل من تسليمها للجيش. وقال هالمصدر أنه تلة علي الطاهر بتحمل أهمية معنوية كبيرة بالنسبة للحزب فضلاً عن احتوائها على منشآت كبيرة، وأضاف أنه عدد من عناصر حزب الله والحرس الثوري موجودين فيها وبيتجاوز 100 عنصر. وبحسب المصدر فإن الإمدادات لتلت على الطاهر بعد مستمرة ولكن منا متاحة بشكل دائم. ولكن السؤال كيف رح يتطور الوضع بالجنوب من بعد إعلان حزب الله أنه ما رح ينسحب من علي الطاهر وما رح يسلمها للجيش؟ هل هيدا الموقف بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لتنهي وضعية علي الطاهر؟ العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة تحدث للبنان الحر.
3: خطاب حزب الله أخيراً ولا سيما خلال الأسبوع الماضيين إضافة إلى أقراره بوجوده في علي الطاهر يشبه إلى حد كبير خطاب وكلاء إيران الآخرين في العراق، سواء لناحية الرسائل الموجهة إلى القوى الخارجية التي تواجه إيران أو لناحية الرسائل الداخلية التي توحي وكأننا أمام مواجهة داخلية محتملة. إذا دخل الإسرائيلي على علي الطاهر فإن الطرق والممرات باتجاه النبطية والساحل وكذلك باتجاه جزين ستكون مفتوحة أمام الضغط الإسرائيلي في حال سقط علي الطاهر. فعلي الطاهر يشكل قاعدة عملياتية رئيسية تدعم الجبهات في الجنوب وفي البقاع الغربي. للأسف الجيش اللبناني والدولة بشكل عام تراقب الأحداث من موقع متفرج، ولا أعتقد أن إسرائيل أو أي طرف آخر يقبل بتسليم الجيش اللبناني

0: وبرزت أيضا هالأسبوع أزمة السفير الإيراني بين قرار الدولة وتحدي إيران لهيدا القرار. الجواب مع سيمونا حتشيتي.
1: لم تعد قضية السفير الإيراني في لبنان مجرد خلاف دبلوماسي، بل تحولت إلى اختبار مباشر لهيبة الدولة وقدرتها على فرض قراراتها على أراضيها. فلبنان سحب موافقته على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، فيما بقي السفير في بيروت على الرغم من انتهاء المهلة التي منحت له. في هذا السياق، ماذا يقول القانون والدبلوماسية مع الخبير القانوني سعيد مالك؟
2: يفترض على السلطات المعنية والمختصة وعملا بقرار الخارجية اللبنانية بالترحيل عدم الموافقة على التمديد. كون قرار اعتبار السفير المذكور شخصا غير مرغوبا فيه في لبنان هو قرار سيادي بامتياز، يفترض على كافة السلطات التقيد به، وأي قرار مخالف من قبل السلطات المختصة سيعتبر مخالفا لسيادة الدولة وقوانينها وقراراتها ويستدعي المساءلة أصولا.
1: لكن الأخطر من مصير سفير هو المبدأ. هل تستطيع دولة أجنبية أن تقرر أي قرار لبناني تحترم وأي قرار تتجاهل؟ في هذا الإطار قال الكاتب السياسي مروان الأمين عبر لبنان الحر:
3: الأزمة هي من البداية إلى إطار مش إطار دبلوماسي بحت صافي بشكل كامل. بالنسبة لهيبة الدولة، نعم، تحدي هيبة الدولة هيدا بيجي استكمال لتحديها على المستوى الميداني. يعني بعده لليوم قرار الحرب والسلم بإيد حزب الله وبإيد الحرس الثوري الإيراني وبإيد السفير الإيراني والسفارة الإيرانية، وليس بإيد وزارة الدفاع ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع. ما زالت حتى اليوم الدولة اللبنانية غايب عندها الإرادة لتنفيذ قرارات سيادية ولاستعادة هيبتها. هيدا الأمر بده يكون في طرف شاد ركابه بوجه حزب الله وياخد قرارات جدية تنفيذية. مدام الطرف الآخر بوجه حزب الله أي الشرعية اللبنانية بعد الضعيفة عم بتداري حزب الله، طبعا حزب الله لن يتخلى عن هيدي السلطة وهيدا النفوذ.
1: فالسفير أي سفير يعمل على أرض الدولة المضيفة وبموافقتها وليس فوق سلطتها، وعندما يتحول رفض المغادرة إلى تحد علني لقرار رسمي تصبح القضية أبعد من دبلوماسية وتصبح مسألة سيادة.
0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع.
4: وتسلمت الأسبوع السلطات السورية من السلطات اللبنانية الضابط السابق بجيش النظام السوري المخلوع اللواء عادل عيسى، وهو القائد السابق للفرقة 17 وقائد القوات البرية بدير الزور حتى عام 2016، يلي تم توقيفه من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجهية صادرة عن مدعي عام التمييز بلبنان، وتم التنسيق لاسترداده لوجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه عن قاضي التحقيق السابع لارتكاب جرائم القتل العمد وتسهيل ارتكاب جناية والقتل أصلا لأكثر من شخصين وجرم التعذيب اللي بيؤدي للموت وجرائم الاعتداء يلي بيستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بسوريا. وعاد للواجهة هالأسبوع ملف اغتيال منسق القوات اللبنانية الشهيد باسكال سليمان من بعد ما قال القضاء كلمته وجزم إنه الموضوع ما كان مجرد سرقة إنما خطف وقتل متعمد. زوجة الشهيد باسكال مشلين تحدثت للبنان الحر:
5: كان همنا الأول مرحلة هو أنه نثبت أنه الحادثة اللي صارت مع باسكال منا حادثة عابرة ومنا سرقة سيارة. هذا كان أول ستاب عم نشتغل عليه، أنه هي جريمة ما وقعت بالصدفة بل خطف وقتل عن سابق تصور وتصميم، وهذا الشيء اللي نحنا لنا سنتين عم نحارب عليه. شو next step، مين جهة أو شو دافع الجريمة ومين الجهة اللي هي مسؤولة عن هالجريمة هي أكيد غير واضحة، ما عندنا أي معلومات حتى وفق معطيات الملف، يعني ما في معلومات ونحن كمان ما في نقول أي شيء بعد ما أنه ثابت. نحن بالحقيقة ما عندنا أي معلومة عن جهة اللي قامت بالجريمة ولا السبب ولا شو الدافع، يعني هيدي الأمور بعدها غامضة لحد هلأ غير واضحة. ولا لحظة كان عندي تفكير أنه تكون سرقة سيارة، بس أنا اللي بقول لهم أنه الله يسامحهم لأنهم ظلموا قتلوا مرتين، اليوم بقول له لباسكال سامحنا لأنه عن جد جرب

0: بكون مضغوط. سبت موجتكن على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. قضائياً أوعز النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحج للقوى الأمنية بإعادة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لمستشفى ظهر الباشق خشية من تدهور حالته الصحية من بعد ما أضرب عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء. وكان أوضح القاضي الحج أنه نقل رياض سلامة لسجن رومية إجا من بعد التأكد من التقارير الطبية اللي وصلت للنيابة العامة من طبيب القوى الأمنية بتأكد أنه صحته جيدة وما بيحتاج للبقاء بالمستشفى. بالصفحة الاقتصادية أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة بتولي أمن المطار وسلامة الملاحة الجوية أولوية قصوى وأنها عم بتتابع تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة لمعالجة مصادر الخطر داخل حرم المطار وبمحيطه ولاسيما الحد من مخاطر تجمع الطيور ومعالجة مصادر جذبة وتنظيف مجرى نهر الغدير ومحيط المطار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ الواقعة ضمن النطاق المحدد بقرار مجلس الوزراء. محافظ جبل لبنان محمد مكاوي تحدث عن إقفال 3 مزارع محيطة بالمطار وكشف عن محاولات لعرقلة تنفيذ القرار. تتواصل أعمال تطوير وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينا معوض للإقلاعات مع تسجيل تقدم متواصل بالأعمال الإنشائية والفنية، وبأبرز المستجدات تم توسيع مبنى المسافرين من 2000 متر ل 4700 لتلبية حاجات الأجهزة الأمنية والتشغيلية بشكل بيتيح تعزيز التجهيزات والخدمات بما فيها زيادة عدد أجهزة الأشعة السينية X-rays، وبيسمح أيضاً التصميم الجديد باستيعاب عدد أكبر من المسافرين بوقت أقل بسلاسة وكفاءة. توقف أيضاً هالأسبوع العمل بجهاز الكشف الآلي سكانر عند معبر المصنع الحدودي بسبب عطل طارئ، تم العمل على إصلاحه وتشغيله من بعد أسبوع واحد على بدء العمل فيه لضمان إرساليات أمنة بالتصدير مثل ما ذكر كبار مسؤولي الجمارك. وزير الزراعة نزار هاني عزا سبب العطل للضغط الكبير على هالآلة، يعني بين 100 و120 شحنة صادرات يومياً، وهيدا دليل على حجم الصادرات الكبيرة من المنتجات اللبنانية المتوجهة للسعودية أو عبرها لدول الخليج ولا سيما الصادرات الزراعية. وزير الأشغال فايز الرسمني أكد عقد اجتماعات دورية مع الجانب السوري بهدف تطوير اقتصاد البلدين، وأنه رح يتم العمل على فتح معبر العبودية بشكل بيساهم بتخفيف الازدحام على معبر المصنع، وقال عم نركز على المسارات البديلة يلي بتنشأ بالمنطقة وإمكاناتنا بلبنان محدودة، ويلي منحتاج له هو استثمارات من الدول الصديقة، وعم نشتغل على تقليص المسافة بين لبنان وسوريا بشكل بحد من عمليات التهريب عبر الحدود. بهالوقت تفقد وزير الطاقة والمياه جو صدي منشآت النفط بالزهراني. التفاصيل بتركها لزميلي جورج كرم.
1: بهدف الاطلاع على واقع منشآت نفط في الزهراني وأوضاعها واحتياجاتها، جولة ميدانية لوزير الطاقة والمياه جو صدي لتفقد حسن سير العمل في المنشآت ومتابعة الملفات المرتبطة بالطاقة واستدامة تأمين المحروقات. الوزير الصدي أكد لبنان الحر إصرار الحكومة على تفعيل دور لبنان كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
2: نحن مصرين بالحكومة نرجع نفعل دور لبنان كهمزة سلة بين الشرق والغرب بالنسبة لقطاع النفط، وهيدا دور كان يلعبه بالأربعينات والخمسينات والستينات وبدنا نرجع له. من هالمنطلق جيت اليوم تفقد منشآت النفط بالزهراني، يعني نحن بهمنا انه نرجع نركز على كل القدرات والاصول الاستراتيجيه اللي عندنا اياها، ومنشآت الزهراني مثل منشآت طرابلس هي اصول استراتيجيه البلد لازم يستعملها وينتفع منها اقتصاديا. هدف اليوم نرجع نشوف حاله الخزانات، نزل هلا نشوف حاله المربط. في لجنه تجتمع دوريا بدات بالشغل من اسبوعين تبحث كل القضايا اللوجستيه بالنسبه لمنشآت طرابلس، بس انا كان بيهمني كمان انه اجي على الزهراني تشوف شو الواحد معقول يعمل ويستفيد من هالمنشاه اللي هي منشاه استراتيجيه.
1: كما تفقد الوزير الصدي خزانات منشآت النفط التابعه لوزاره الطاقه والمياه في مرفأ الزهراني. من الزهراني جوش كرم، لبنان الحر.
0: اما عن كيفيه تحصيل فواتير كهرباء ادارات الدوله فالجواب مع زميلي شرب المخلوف.
3: رفعت مؤسسة كهرباء لبنان سقف إجراءاتها مانحة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات مهلة 5 أيام لتسديد فواتيرها ومتأخراتها تحت طائلة قطع التيار. وفي هذا الإطار علمت لبنان الحر أن المؤسسة أبلغت الإدارات والمؤسسات العامة بقيمة الفواتير المستحقة والمتأخرات المتراكمة عليها عبر كتب رسمية، وتسدد الوزارات فواتيرها عبر وزارة المالية التي تحول المبالغ إلى حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان، فيما يمكن للمؤسسات العامة التسديد نقداً أو بواسطة شيكات أو عبر التحويل المصرفي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد المؤسسة على تحصيل مستحقاتها وتعزيز سيولتها المالية، بما يساهم في استمرار تأمين التغذية بالتيار الكهربائي وفق الإمكانات المتاحة. هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية، فيما أكدت المؤسسة التشدد في الجباية وخفض التغذية في المناطق التي يرتفع فيها الهدر.
0: وبظل كل هيدي الأجواء، الذهب تحت ضغط النفط والسندات، فشو هو مصير الأسعار بالسوق اللبناني؟ ريشار حرفوش.
4: تتزايد الضغوط عالميا على أسعار الذهب والمعادن مع تحركات أسعار النفط وارتفاع عائدات السندات في مشهد يعيد رسم حركة الأسواق وتوجهات المستثمرين. وفي هذا السياق يوضح الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر عبر لبنان الحر انعكاسات هذه المتغيرات على السوق اللبنانية ومصير أسعار المعادن.
5: حركة أسعار الذهب اليوم مرتبطة بالعلاقة ما بين الذهب والنفط والسندات. ارتفاع أسعار النفط بيرفع مخاطر التضخم وبيدفع الأسواق إلى توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وبالتالي الارتفاع عوائد السندات يلي بتصير أكثر جذبية للمستثمر، وبيتعرض الذهب بسبب هالشي للضغط لأنه ما بيدر فايدة. وإنما إذا كان ارتفاع النفط ناتج عن توترات جيوسياسية بيكون هناك عامل معاكس وبيدفع الخوف وعدم اليقين المستثمرين نحو الذهب كمركز آمن. كرمال هيك الذهب اليوم هو بين عاملين، من ميل ارتفاع العوايد عم بيضغط عليه، ومن ميل المخاطر السياسية عم تدعم. أما بالنسبة للبنان فالتأثير مباشر، لأنه سعر الذهب محليا بيرتبط أولا بالسعر العالمي للذهب، وثانيا بسعر صرف الدولار قبل الليرة، بالإضافة طبعا إلى كلفة الصياغة وهوامش السوق. كرمال هيك كل شيء بسعر الصرف مستقر، الذهب رح يتبع بشكل أساسي حركة السعر العالمي. أما إذا تعرضت الليرة لا سمح الله لأي ضغوط، فقد يرتفع سعر الذهب بالليرة حتى لو ما ارتفعت الأسعار عالميا. وبالنسبة لأسعار الذهب وبقية المعادن، المرحلة المقبلة مرشحة لاستمرار التقلبات والأسعار المرتفعة أكثر من اتجاه هبوطي واضح. فإذا استمرت عوائد السندات مرتفعة رح بيكون هناك ضغط على الذهب. أما إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو تراجعت العوائد بالدولار، هالشي ممكن يؤدي إلى ارتفاع الذهب مجددا. مصير سعر الذهب بلبنان هو مرتبط باستمرار استقرار سعر الصرف من ميلة، وبالتطورات العالمية من ميلة تانية.
4: وبين ضغط السندات وتقلبات النفط، يبقى الذهب في لبنان مرآة لما يجري خارج الحدود ولقدرة السوق المحلية على امتصاص الصدمات.

بصفحة متفرقاتنا لهالأسبوع أصدرت وزارة التربية مذكرة إدارية أعلنت فيها جدول مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة، وحددتهم بنهار الأربعاء 26، الخميس 27، السبت 29، والتنين 31 آب، ولشهادة الثانوية العامة بفروع الأربعاء للطلبات الحرة ب 26، 27، 29، 31 آب، وأيضاً ب 1 أيلول. وتقرر تأجيل الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة بالتعليم المهني والتقني لموعد بيتحدد بوقت لاحق. أعلنت السفارة القبرصية بلبنان أنه اعتباراً من 1 أيلول 2026 ما رح يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر لقبرص. وأوضحت السفارة أنه حاملي التأشيرات القبرصية طويلة الأجل والسارية المفعول والصادرة على جوازات سفر غير بيومترية بيقدروا يستمروا باستخدامها شرط إبراز جواز السفر غير البيومتري الملغى يلي بيحمل التأشيرة إلى جانب جواز السفر البيومتري الجديد والسير المفعول عند السفر. أمنياً ومن بعد معلومات عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات داخل أحد المقاهي يلي بيشتغل فيها بمحل دبير حسن بيملك سوري مواليد 64، وقفته القوى الأمنية وهو سوري مواليد 2002 بحسب قوله. بالتحقيق معه اعترف بترويج المخدرات، وبنتيجة المتابعة تبين أنه مالك المقهى وابنه بتاجروا أيضاً بالمخدرات وهن متورين عن الأنظار، وتم توقيف شخص آخر كان عم بأمن هالمواد للمقهى ولأحد الفنادق وهو لبناني مواليد 2010. وبتفتيش بيت مالك المقهى وابنه يلي هو ببير حسن تم ضبط كمية من الأسلحة والزخاير عبارة عن بندقية كلاشنيكوف مع طلقات عدة وطائرة مسيرة دران صغيرة الحجم مع بطارية.

0: لهون منوصل لختام حلقتنا، ما وعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. بشكر كل يلي تابعونا، ومن هلأ لوقتها تضلوا بخير. إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع مع

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: تفاصيل العرض الأخير مع بسام البيطار. بعد زيارة الرئاسية إلى إيطاليا، يتوقع خلال الأيام المقبلة أن يزور روما أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مصطحبا معه وفدا رفيع المستوى لبحث ترتيبات المرحلة الأمنية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أما في سياق الاجتماع التحضيري لدعم الجيش، فأشارت معلومات إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك في تغطية مؤتمر باريس لعدم انعقاده بالتنسيق معها. وفي إطار الحراك الدولي باتجاه لبنان، يحط في بيروت قريبا رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في زيارة تندرج ضمن استكمال نتائج زيارتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تركيا، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالتعاون في قطاع الطاقة والتنسيق الأمني. في الميدان جنوبا، يتواصل القصف المدفعي المركز على منطقة علي الطاهر، في وقت شهدت منطقة مشاع المنصوري في صور تفجيرات إسرائيلية متتالية. كذلك فجر الجيش الإسرائيلي منازل وأبنية في بلدة مجدلزون قضاء صور، في بلدات القنطرة الطيبي وأطراف ميس الجبل قضاء مرجع يون، وفي كونين وحداثة قضاء بنت جبيل. إلى ذلك سجل قصف مدفعي على محيط الدبشي ودوحة كفر رمان، ونفذت غارة على صربين. تنتهي الاثنين إقامة الموصوف بالسفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، وفي حال بقي في بيروت تعتبر الدولة أمام امتحان سيادي صريح. في هذا الإطار تحدث النائب جورج عقيس عبر أم تي في.
3: من يمتلك سلطة اتخاذ القرار، أي قرار، عليه أن يمتلك الشجاعة لتنفيذه. اليوم عم ناخد قرارات بنبرة دولة، وعم نرجع نحاول نلاقي مخارج بنبرة مزرعة أو دويلة أو دولة عاجزة. إعادة تدوير الصفة الدبلوماسية، خليني أقول، للسفير الإيراني هو أمر نرفضه إطلاقا. ومسألة أنه تمديد إقامته أو إيجاد مخارج لتبرير بقائه بلبنان، هيدا كسر لهيبة الدولة، لأنه إذا مش قادرين ينفذوا هذا القرار بسيط، كيف بدو ينفذوا قرار بسط سيادتهم على كامل الأراضي اللبنانية؟ كيف بدو ينفذوا قراراتهم اللي أخذوها بخمسة وسبعة آب الخمسة وعشرين واثنين أدار الستة وعشرين؟ هذا سؤال كتير كبير، الإجابة حصريا عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
2: من ناحيته النائب بيير بوعاصي، وفيما شدد على أن الحكم هيبة، أكد أن بقاء المواطن الإيراني محمد شيباني في لبنان يعرض الدولة وهيبتها للخطر. في معراب، عقد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لقاء موسعا مع رؤساء بلديات قضاء جبيل، تقدمهم رئيس الاتحاد فادي مارتينوس ونائبه بشير الياس، في حضور عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ومنسق القوات في جبيل سافيو بركات. المجتمعون بحثوا في الأوضاع الإنمائية في قضاء جبيل، لا سيما في ملف إدارة وتشغيل معمل فرز النفايات، وأثنى جعجع على التعاون بين الاتحاد وبلديات القضاء، مؤكدا أن ما تحقق يشكل نموذجا لما يمكن إنجازه عندما تدار الشؤون العامة وفق القانون وبعيدا من المحسوبيات والمصالح. البحث تناول أيضا المشاريع المستقبلية، وأبرزها تحسين واقع الصرف الصحي في القضاء، إلى التخطيط لمشروع طريق سريع دائري يربط بيروت بمنطقة جبيل ومنها بالمناطق الشمالية. وفي هذا الإطار أكد جعجع استعداد القوات لمؤازرة اتحاد بلديات جبيل ومواكبة هذه المشاريع لدى الجهات المعنية، بما يساعد على تحويلها من خطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. من ناحيته قال مارتينوس إن الاتحاد والقوات التقيا على مبادئ الشفافية والحوكمة في العمل العام.
4: نحمل هذه المبادئ كعنوان عريض لممارساتنا المسؤولية العامة. قبل أيام أنجزنا عمل فض عروض لتلزيم إدارة وتشغيل مطمر النفايات في في حبيلين، وكانت نتيجة إعادة هذه المناقصة الفوز بعرض يقل بفارق كبير عن العرض المقدم سابقا. ونحن والقوات كنا على مسار واحد ووصلنا إلى هذه النتيجة، ومن حقنا أن نحتفل معا بهذا النجاح وأن نشكر لكم عملكم ودعمكم الدائم. ويبقى الرهان، رهاننا معكم على كتابة المزيد من صفحات الشفافية والنزاهة والنجاح.
2: في شأن التربوي، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف مواعيد الامتحانات الرسمية لمرشحي الطلبات الحرة، وبعد استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت إمكانية قيامها في موعدها، أعلن المكتب الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي أن الوزارة أمام امتحان، وستتقدم بطلب الرجوع عن القرار واضعة أمام مجلس شورى الدولة المعطيات القانونية التي تؤكد أن الوزارة لم تقم إلا بتطبيق إرادة المشترع، آملة في إعادة النظر فيه حفاظا على انتظام عمل الإدارة وصونا لهيبة الشهادة الرسمية. إقليميا إلى سوريا، حيث أصيب عدد من الأشخاص بانفجار عبوة ناسفة في حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق، وعلى الأثر وصفت الخارجية السعودية الهجوم بالإرهابي، وأكدت الوقوف مع كل الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب. من ناحيتها، دانت الخارجية القطرية أيضا الهجوم في ريف دمشق. توازيا وفي شأن السوري، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا أو أن تصل قوات تركية إلى جنوبها. أضاف: لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن لا نريد تصعيدا. وعن الاستهداف الأخير في مطار أبو ظهور في سوريا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بأن تركيا كانت تستعد لوضع رادار في هذا المطار، معتبرة أن نشر منظومة دفاع جوي تركية هناك سيغير ميزان القوى. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي دولة فلسطينية تسيطر عليها إيران لن تقوم في غزة أو في الضفة ما دام هو رئيسا للوزراء. لفت الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى أن طهران لا تنوي تقديم تنازلات للعدو، إلا أنها تحل مشاكلها بقوة ومنطق وتبذل جهودا لتحقيق ذلك. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي حذر الدول المجاورة من المشاركة مع الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية على إيران، قائلا إن طهران ستعتبر أي دولة تشارك في ذلك عدوا. وهدد رضائي بأن قطرة نفط واحدة لن تخرج في هذه الحالة من الخليج ومضيق هرمز، فضلا عن استهداف مسارات أخرى يصدر عبرها نفط من الخليج. مع هذا الخبر نأتي لختام العرض الأخير من لبنان الحر. رافقنا عبر الإخراج إلي كامل، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بصمتنا كل واحد عنده بصمة، عم نحكي عن بصمات الأصابع أكيد، ما هيك؟ حقك تعرف اليوم إنه هالبصمات ببلشوا يظهروا قبل ما نخلق، يعني تقريباً من الأسبوع العاشر ببلشوا هالخطوط يظهروا بالإيدين للأسبوع العشرين تقريباً، وأكيد الجينات بتلعب دور كتير مهم بالخصائص العامة للبصمة، يعني قديش مبرومة هالخطوط، قديش فايتة ببعضها، كيف مرسومة على الأصبع، كلها بتدخل بإطار نمو الجنين وبتأثر عليه أكيد عوامل كتيرة مرتبطة بالبيئة بقلب الرحم وبالأمور يلي ممكن تتغذى من الأم. وطبعاً بصمة الطفل مختلفة تماماً عن بصمة الأم، بس لازم نعرف أنه بتتكون قبل ما نظهر على هالحياة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.